0: bibe nes kelbam kaintaringa joining dering forang radio le poranyading
1: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أسهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبأان مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطر في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3.5 بعث الله فيهما روح الحياة فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7,000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك، فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم 5 أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر 5 أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

0: الناس في شنو ودي يا ايفا في شنو؟ ناس كتير منكم حيقولوا لي كده، لكن انا الليله جاياكم بالتقيل. صحتنا مهمه في وقت الحرب. ايوه صحتنا مهمه في وقت الحرب، لازم نحافظ على صحتنا. ومستشفيات كثيره جدا طلعت برا الخدمه، فلو مرضنا حنمشي وين؟ لازم نحافظ على صحتنا بالامكانيات الموجوده عندنا. تاني كمان لازم تحافظ على صحتك في وقت الضرب، عشان لو انت داير تجري وصحيا ما جاهز هتعمل ده كيف؟ هنكون جوا الحلقة دي بنتكلم عن كيف نحافظ على صحتنا وقت الحرب، وكمان برضو في حاجات بتحصل معانا غصبا عننا وقت الحرب، وممكن ما نكون قادرين نلحق الوحدات الصحية او ما في تدخل طبي، فنعالج الموضوع ده كيف. خلوني ارحب بضيفتنا الجميلة جدا دكتورة سالي. مرحب.
1: زيك يا إيفا، كويسة؟
0: نشكر ربنا الحمد لله. في وقت الحرب، لكن برضو بنشكر ربنا في كل وقت حتى في وقت الحرب.
1: بنقول أول حاجة ربنا يصلح الحال وتقيف الحرب، لأنه يعني ربنا ما بيحب الحرب.
0: أكيد أكيد.
1: وربنا بيحب الإنسان وما عايز له التعب والبهدلة والقتل والبهدلة. ربنا يرحم السودان وكل الوطن العربي ويرفع عننا.
0: أمين.
1: أول حاجة طبعا يعني من الحاجات يعني المزعجة في وقت الحرب الأكل، إنه كيف يعني الأسرة أو الأم
0: ما يوفر في أصلا
1: يوفروا كيف موضوع الأكل. يعني الناس محتاجة تسيرفايف، إنها تعيش. أنت عشان تعيش عايز تاكل. يعني يعني الواحد في الحرب دي يصحى الليلة هيقدر يوفر أكل كيف؟ يعني في وقت الحرب ده دايما دايما الحاجات المتاحة بسيطة. يعني الأسواق طبعا معظمها تدمر، ما في بضاعات يعني استيراد وتصدير، ده كله ما في. فأنت كمواطن وسط الحرب دي عندك الحاجات المحلية والحاجة اللي بتديها لك الأرض. يعني يعني ممكن تزرع أو يكون في زراعة جنبك، في شوية حيوانات، كم غنماية، كم شوية بهايم، والموية اللي هي مثلا في الآبار أو الوديان أو النيل، الحاجات المتاحة. يلا بالنسبة للدقيق والعيش، يعني يمكن الناس بتتصرف بالباقي الموجود أو حاجات بسيطة بتي، أو في مزارع قريبة بتزرع يعني فيها الفتريتة أو الدخن أو الحاجات دي. الشيء المتاح، ما أنت هتحاول أنك أنت توفر وجبة لك ولأولادك بالشيء المتاح. ما في لحمة، ما مشكلة. في بقوليات، البقوليات دي بديل للحمة وللبروتين.
0: أيوة، في كتير جدا من التكايا والحاجات اللي بيعملوها الشباب كده، مطابخ بيوفروا فيها وجبة عدس، وجبة بليلة.
1: أيوة. والمفروض إنه المنظمات العالمية بتوصل بطريقة ما، يعني في إغاثة بتوصل للناس اللي هي في الأماكن بتاعت الحرب دي. الإغاثة طبعا ممكن يكون في زيت، في سكر، في عدس، في فول، في رز. المتاح ده كله كويس، كله كويس، لازم هناكل عشان نقدر نعيش. الحيوانات الموجودة يعني الحمام مثلا، الجداد، المطلوق ساي، الطيور عموما. يعني انت لو مسكت لك اي حاجة طايرة وضبحتها اكلتها ما اعتقد انه في مشكلة. بعد كده الماعز، الغنم، الغرفان، الشيء الموجود يعني انت بتقدر تطبخ تاكل وكل، ما في مشكلة. يعني الخضروات على حسب المتاح طبعا. يعني يعني انا قلبي معاكم، يعني انا قلبي مع كل ام بتحاول انها هي توفر وجبه لعيالها.
0: بعض الاماكن ممكن تبقى فيها خضروات يعني ما كثيره، زي الطماطم وكده، شايفه في كم بوكسي نزلوا في الخرطوم،
1: دي غالبا خداش. بتكون من مزارع قريبه.
0: ايوه بس جنب النيل. ما في كميات من الخضروات، لكن يعني زي ما انت قلتي المنظمات بتصرف للناس حاجات, وفي كمان مناطق ما ننسى يا دكتورة انه اصلا المنظمات ما قادرة تخش فيها زي المناطق في دارفور. لكن كويس جدا وجبة العدس, وجبة البليلة اللي بيقدموها عليك الشباب, لو في تكية جنبك, لو في مطبخ خيري جنبك, حاول اوصل شيل الوجبة دي, ممكن تساعدك يعني, ممكن تدعمك. ما تستهين بالعدس يعني. احنا في الوقت ده يمكن انا واحده من الناس مليت في فتره من الفترات في الحياه دي اكل العدس, يعني شفت انه انا حكون عيانه تاني لو اكلت عدس. مرات احنا نفسيا كده انطباعنا بيبقى على الحاجه اللي اكلناها كتير, ولا دي بس المتوفره اللي عندنا هسي, انطباعنا عنها بيبقى دي ما بتضيف لي صحيا, لكن بيبقى طب يعني صحيا بيبقى العكس في كده. العدس كويس جدا,
1: العدس كويس اي, لكن زي ما قلت هي برضو مسألة نفسية يعني. مرات واحد بيفكر انه ده ما اكل يا حليل, ايام زمان كنا بناكل ده وناكل ده وناكل ده, لكن دي الحاجة المتاحة حاسة يعني هنعمل شنو. يعني ممكن الناس تفكر انها هي تزرع حوالينا, لو في يعني غنماية يعني حاولوا يولدوا عشان تجيب حاجات يعني غنماية صغيرة ويشربوا اللبن بتاع الغنماية. يعني الناس بتتصرف. أنا بعرف الشعب السوداني ده أكتر شعب
0: مدبر
1: بيعرف يتصرف. يعني عندنا very high adaptive يعني abilities, يعني بنقدر إننا نتصرف في أي ظروف. أنت بص لنفسك من قبل الحرب وشوف أنت كنت بتمشي أمورك كيف. فيعني في النهاية يعني ربنا معاكم وإن شاء الله بتتحلى. إن شاء الله
0: إن شاء الله بتتحلى, إن شاء الله تتحلى, وإن شاء الله نرجع لبيوتنا ونرجع لمزارعنا ونرجع لمشاغلنا المختلفة. في الحرب ده يعني في حتة مهمة جدا نفسي أتكلم عنها بالذات هسي, بعد مثلا منطقة تبقى آمنة لو وقفت الحرب في منطقة بتبدأ النفايات مكدسة, مواسير مكسرة في الأحياء, مياه راكدة, جثث. كيف نتعامل مع كل الفوضى دي؟
1: أول حاجة طبعا بالنسبة لموضوع الجثث ده موضوع كبير جدا, ويعني المفروض أنه أول ما الواحد يشوف أي حاجة زي كده أنت ما تمسك بيدك ولا تجي جنبها, بتنادي الناس المختصين, في ناس الطب الشرعي, في ناس الهلال الأحمر, بيجوا بتخلصوا من الحاجات دي, بيحطوها هم بيلبسوا كويس وبيحطوها في أكياس وبيكفلوها كويس عشان الحاجات دي يعني كلها مرض, ما تمسك حاجة, ما تهبش أي حاجة. حتى الأشجار يعني في ناس كثيرة بيوتها لما مشت أو صوروا لهم الصور بتاعتها مليانة شجر, الشجر ده ما تحاول تقعد تهبش فيه براك, لازم تكون لابس جزمة لأنه ممكن يكون في دبايب, عقارب, مصائب, ممكن تكون في دانات حاجات ما تفجرت, فتخلي بالك يعني دي ما حاجة آمنة أنك تتمشي وتخش بعزمك كده وتحاول تهبش ولا تنظف. ناس تكون مع بعض وبالراحة بالراحة وعصاية تزحزح الحاجات عشان تشوف كويس, ما يكون في حاجة خطر ممكن تأذيك. بالنسبة للنفايات طبعا تخلي بالك ما تتجرح عشان يعني ما كويس, يعني ما فيش مستشفيات لنظافة الجروح وكده, وممكن تكون حاجات كلها contaminated أو معدية, يكون فيها أمراض فيروسات أو بكتيريا. اتعامل مع الحاجات بحرص. بالنسبة للمياه الراكدة دي طبعا احنا كلنا بنعرف, درسنا زمان في الابتدائي انك انت تردمة اي موية راكنة اردمة, رشها بزيت رايع عشان البعوض وعشان الأمراض التانية. كويس. أتكلم عن الموية, شراب الموية أو الموية للحمام, يعني النظافة الشخصية. أنا ما بعرف الوضع كيف هناك, هل في موية وصلت ما وصلت, وصلت كل الناس, وصلت جزء من الناس.
0: في حتات أصلاً نفسها ما فيها مواسير, زي مثلاً الناس في المعسكرات يعني في دارفور الناس بتقعد في معسكرات, فبيمشوا الوادي ولا بيمشوا يجيبوا موية من مسافات يعني مسافات بعيدة, فما في موية أصلا. في ناس في مراكز بتاعت إيواء برا الخرطوم, برا مدني, في الولايات الآمنة, قاعدين في مدارس, قاعدين في جوامع, قاعدين في كنائس, قاعدين في حتت مثلا بيبقى في ماسوره واحده في المحله دي بتاعت مويه، فبيبقى الكل داير مويه، فممكن يتحصل على مويه الشراب.
1: ايوه يبقى هو ما سؤال يعني الميه احنا المويه احنا عايزينها لشنو؟ المويه عايزينها لحاجتين، نشرب والنظافه اللي هي نستحمى، نغسل الهدوم، نغسل الخضار، نسوي الاكل. احنا عايزين المويه للحاجتين. الاهم لما انت تجي مثلا في وضع الحرب انت عايز مويه عشان تشرب
0: الشرب. أيوه.
1: خلاص ما في مويه عشان تستحمى ولا تغسل هدومك ولا كده، خلاص انت ما هتموت، لكن هتموت لو ما شربت مويه. كويس. فيبقى اول حاجه لازم نوفر مويه الشراب. مويه الشراب الافضل اننا نغليها، بالذات لو هي جايه ما معقمه، او جايبه من بير، ولا جايبه من وادي، ولا جايبه من النيل ساكت. الافضل ان هي تتعقم. التعقيم يا تغلية يا لو لقيت طريقة بتاعت شب. الشب ده بيروق الموية، بيشيل كل اللوايق والوساخة اللي فيها، بينزلها بتفضل موية نظيفة ممكن تتشرب. نقول انها ممكن تتشرب. وبعدين بعد ما تجهز المية وتنظفها يعني بالطرق البسيطة دي، غطيها، ما تخليها مكشوفة للضبان وللأتربة وللأوساخ. كويس. ولما تجي تشرب منها يعني يستحسن انه ما تدخل الكوز فيها،
0: تكوب
1: يعني يكون في حاجه معون واحد تشيل بالمويه تكوب في الكوبايه اللي انت هتشرب فيها. ما كل زول بنفس الكوز ويتغطس في المويه كده، انت بتلوث مويه الشراب دي.
0: تلوث.
1: اي حاجه واحده بس الناس تتفق ان هي تعبي بيها، بعد كده كل واحد يشرب في الكوز برا، لكن كوز ما تحطه في خشمك وتجي تاني ترجعه في مويه الشراب. ده بنقول الامراض وبلوث المويه. بالنسبه للنظافه، لقينا مويه نستحمى بيها تمام، لقينا مويه نغسل بيها تمام. ما لقينا يعني خلاص ممكن نشيل مويه في فوطه ونمسح بيها الجسم.
0: ايوه نمسح بيها جسمنا، او حتى في بعض المنظمات بتوزع ويبس او مناديل مبلله ممكن تعمل بيها، بنعمل بيها يدينا قبل الاكل، او حتى لو لقينا طريقه انه يكون في كحول او اي حاجه معقمه لليدين. في بعض المنظمات بتوزع معقمات للايدي في بعض المناطق اللي ما فيها مويه خالص. كل الحاجات دي ممكن تكون مفيده في اننا نحن نعقم يدينا. دكتوره في جزئيه معينه جدا يعني في حته مهمه جدا حابه يعني انتقل لها بالنقاش الطيب معك ده، إنه إحنا في الفترة تحت الحرب دي بنضطر نستخدم متعلقات الآخرين الشخصية. يعني مثلا دائرة ضفر جارتي في جنبي في مركز الإيواء عندها ضفارة ضفرت أصابعها، فأقول لك أدديني الضفارة حقتك دي، أقعد أنا برضو أضفر أصابعي.
1: يعني وطبعا دي عادة ما صحية. الحاجات الشخصية دي اللي هي الموس والضفارة، فرشة الأسنان، المسواك، ده كل واحد مفروض عنده حاجته براو. كويس. يعني المسواك أو الفرشة، فرشة الأسنان دي كل واحد فرشته براو. ما يستخدم مع
0: حتى لو اتغلت الفرشة دي اتعقمت اتغلت،
1: لا
0: ما بينفع برضو.
1: لا ما بينفع. ما بينفع فرشة الأسنان. لا الضفارة يعني خلاص، يعني ما هينفع كل واحد يجيب واحدة. خلاص آخرنا أسرة واحدة في ضفارة واحدة. خلاص دي يعني أنا ممكن أبلعها. كويس. لا لأنه الحاجات الشخصية دي كل واحد براو،
0: وأكون متأكدة إنه الزول اللي أنا بستخدمها معه ما عنده مرض زي الإيدزي مثلا، الأمراض اللي بتتنقل بالدم.
1: بالضبط.
0: الملابس الداخلية أو الملابس بصورة عامة، لما تجيني ملابس مستخدمة لازم عرضة أقلها للشمس مثلا، عشان برضو ممكن تنقل لي أمراض جلدية، تنقل لي أمراض يعني منقولة جنسيا، ممكن زي الحاجات الداخلية دي. في برضو يعني النقاش نقلنا لجزء كده صعب شوية، انتشار الإيدز في الأوقات زي كده، يعني كمية من الناس مضروبة بيتم إخلاؤهم بوسيلة واحدة، جثث مع ناس مجرحين، فالدماء بتختلط مع بعض.
1: بالضبط كده. دي مشكلة، ويعني للأسف يعني في حالات كثيرة يعني حصل لها موضوع الإيدز ده بسبب كده. يعني انت لما تلقى جثة في الشارع أو واحد مات يعني وقع في الشارع جنبك. إحنا طبعا السودانيين شاهمين يعني أيوة. نجري نشيل ونرفع وكده. أعمل حسابك يعني لو في دم وإنت مجروح يعني حاول إنك إنت ما تتعامل مع الشخص ده. يا إما ألبس لك كيس أو شيله بالهدوم يعني ما يحصل اختلاط بتاع الجروح والدم ده. الدنيا ما تتغمس كده.
0: ممكن أنا أكون مضروبة في يدي ضربة خفيفة لكن أيوة. داك مضروب وداك إصابة خطرة فأنا أجيب الجرحة الصغيرة في يدي ده ويكون عنده إيدز ولا عنده أنا عندي إيدز.
1: أيوة. وبعدين يعني نخلي بالنا شديد معلش. وبعدين ما بس الإيدز بتنقل بموضوع الدم ده. عندنا اليرقان بي يرقان بي وسي برضو بتنقل بالدم كده كويس. فنخلي بالنا أنا ما بعرف المستشفيات حاسة حتى المستشفيات الشغالة دي قادرين يكشفوا على الدم إن يكون الدم نظيف ما فيه إيدز ما فيه يرقان.
0: طبعا يعني في الوقت الصعب ده دكتورة يعني في بعض المراكز الصحية بعض المستشفيات بهمة منهم ينقذوا المريض اللي بينزف وبيفقد في الوقت ده كمية من الدم. فبالتالي أي حد يتبرع بالدم هو ذاته المعامل يعني طلعت برا الخدمة فطوان حيضطروا يعلقوا ليه والدم. لكن يعني ممكن يعني ممكن تنصح الناس نصيحة بعد ما أنا استخدموا لي الدم اللي ما عدى على المعمل ده وانقذت حياتي في الوقت ده. يعني احنا برضو يعني الدكاترة لهم حق في الحتة دي. أنا لو ما أديت الزول ده الكيس بتاع الدم الجاني ده فحي يعني مع النزيف الحاصل له ده حيموت. فأنا أحسن أديه كيس الدم لو عنده إيدز بعد كده الزول اللي اداني الدم ده فيما بعد ممكن الزول ده يبقى عنده فرصة للحياة ويتعالج من الحاجة دي. فهم ممكن يكون فكروا كده. لكن نصيحة للناس اللي بيستخدموا لهم الدم ده اللي ما عدى على المعمل بعد ما أنا أقوم أول حاجة أعملها مفروض أمشي الوحدة الصحية أول وحدة صحية تقابلني فيها فحص أمشي أفحص أعمل تشيك على
1: تمشي تفحص عشان تتطمن عشان تتطمن. ولو لا سمح الله حصل يعني أنه طلع في إصابة جات من الدم الما مفحوص ده يعني ضرر أخف من ضرر أو يسموها بلا أخف من بلا حاجة زي كده يعني
0: المهم ممكن
1: يعني خلاص ده أنقذوا لك حياتك أداك فرصة تاني للحياة لكن للأسف هي تكون معها الإصابة بال
0: فممكن تتناول الأدوية بتحت الإيدز يعني الموضوع ما خطير ممكن تتناول الأدوية وما دي آخر حاجة فما تيأس إنه أنت اتنقل لك دم ملوث لأنه برضو في ناس بترفض استخدام الدم ده عشان هم خايفين وده بيبقى سبب للموت المباشر. يعني واحد مصاب وعايزين يقولوا له دم فبقول لك ده دم منو جبتوه من وين وانا ما عايزه فبيبدأ شنو يتقاوى مع الطواقم الطبية في انه ما عايز الدم ده لحد ما وقت النقاش ده هو لسه بيكون بينزف فبيموت من النزيف فدي مشكلة. فبرضو يا دكتورة واحدة من الحاجات الصعبة جدا صعبة جدا وقت الحرب مسألة الاغتصاب. يعني البت اللي بتتعرض للاغتصاب نفسيا منكسرة صحيا معرضة للخطر خطر الإصابة بالإيدز ممكن يجي طفل من من من من الموضوع ده ومن الجريمة اللي بتحصل دي ممكن تنقل لها أمراض منقولة مستشفيات هستي ما في عشان نعرض عليها نعمل شنو؟
1: طيب بالنسبة للاغتصاب أول حاجة أنت يعني كضحية ده ما خطأك أنت ملكي ذنب يعني الحصل ده ما غلطتك كويس حاجة صعبة لكن هي ما غلطتك. بنعمل كل اللي بنقدر عليه عشان نمنع الخطورة أو المضاعفات بتحت الاغتصاب. أول حاجة عشان نمنع الأمراض المنقولة جنسيا دي المفروض إنك تتوجهي لأقرب وحدة صحية في أدوية بتتاخد كوقاية وقاية من الفيروسات وقاية من الالتهابات اللي هي في أمراض التهابات بتتنقل برضو عن طريق الاغتصاب والحاجات الزيه الأمراض اللي هي زي ما قلت الإيدز ده HIV ده بيتنقل عن طريق الاغتصاب ممكن الكبد الوبائي B و C في الزهري وفي السيلان وفي حاجة اسمها الهيربس دي زي بشور كده بس بتجي يعني بتظهر بعدين. دي حاجة مؤلمة وصعبة برضه بتتنقل عن طريق اللي هو حاجات زي الاغتصاب. تمشي الوحدة الصحية, أقرب وحدة صحية, وتشوفي موضوع الوقاية ده. أي حالة بتاعت اغتصاب عندها بروتوكول معين بتاع وقاية. تمام. بالنسبة لو ما لقيتي وحدة صحية,
0: ما في وحدة صحية
1: تقومي بسرعة تستحمي وتشطفي كويس. تشطفي جوة تشطيف عميق.
0: تعملي غسيل مقبلي
1: أيوة.
0: بالموية
1: والصابون بالموية الخل لو في خل ولا ليمون تشطفي بيه ومرة ما هتعمل لك حاجة. أنا عارفة الوحدة يعني لما تتعرض لحاجة زي كده ممكن يكون مغمى عليها, تعبانة, مجرحة, متألمة. معلش أضغطي على نفسك وقومي أعمل الحاجة دي.
0: وبرضو ده للناس اللي ممكن يكونوا جنبها أو يكونوا معها أو أيوة أهلها صح. أو ما هو هسي بيقى الحاجة دي بتتمع في وضح النهار, يعني الأهل ذاتهم بيبقوا شايفين. لو أنت براك الشجع
1: قومي, قومي أيوة. يا ماما قومي شطفي بيتك, قومي حميها نظفيها, يعني شيلي اللي بتقدري عليه, يعني ما تسيبيها كده. يعني أنا عارفة ده حاجة صعبة وانت ممكن تكوني بتبكي وممكن تكوني بتكوركي وممكن الناس, لكن في لحظة طوالي بس معلش شيليها وحميها ونظفيها. ولو في يعني صيدلية جنبك جيبي لها مضاد حيوي, لو وحدة صحية هيدوكي البروتوكول كله, هيدوكي كل الأدوية اللي هي بتحتها لو اجزخانة جنبك بس امشي جيبي لها مضادات حيوية ومعاه فلاجيل عشان تحميها من الالتهابات. طبعا موضوع التشطيف وكده, ولو في مانع حمل اديها
0: على طول
1: من على الموجود المتوفر, من الموجود المتوفر. احنا بنتكلم عن اننا نتصرف كيف بالمتاح. الاجزخانة امشي جيبي مانع حمل, امشي جيبي مضاد حيوي واديها, او امشي الوحدة الصحية دوك البروتوكول بتاع منظمة الصحة العالمية وتحميها, خليها تشطفيها, خليها تقوم تشطف تستحمى.
0: طيب لو ما جنبيك زخانة خالص أهم حاجة الحمام والقصول المهبلي, إنه نحن نكون بنغسل بالموية,
1: موية يعني وخل, موية وليمون,
0: موية وليمون, موية وخل, موية وصابون. حتى لو كانت مؤلمة اتحملي الألم يعني في اللحظة دي أحسن مما يبقى ألم لقدام. دكتورة يعني الحاجات في مرات بيقول لك في حاجات مشروبات بلدية وحاجات بيشربوها في الأوقات زي كده, ما عارف يقول لك أشربي ادوها حرجل ادوها ما عارف شنو حاجات كده. المهم الناس بتتناغلها. فأنا غايت رأيي يعني رأي شخصي كونته إنه أنا أحسن أجرب أي حاجة قالوها لي أحسن أجربها
1: في الحالة دي
0: حتى أيوة. لو ما كانت فعالة
1: في الحالة دي أيوة في الحالة دي ما المتاح. هلا جاتك واحدة قلت لك يا أخي شربيها حرجل, شربيها مش عارف إيه, طوالي شربيها ما في مشكلة. شربيها قرفة, شربيها موية سخنة, عمل لها أي حاجة بس اسمعي الكلام في لحظات الطوال.
0: أيوة في الوقت ده
1: يعني هي طبعا الاغتصاب ده يعني إحنا بنخاف من الحمل مشكلة. لو حصل خلينا ناس واقعيين. خلاص الحمل ده بيبي ربنا حطاه في في في بطنه. خلاص دي نفس حية, ده روح ما بنقدر وما ينفع نتخلص منه.
0: ايوه لانه في ناس بتحاول تتخلص عن من الحاجة دي وفي غياب الوحدات الصحية وغياب يعني التسقيف الطبي وكده بيحاولوا يعملوا ده بوسائل بدائية, حتى يعني يضربوها على بطنها, يضربوها على ظهرها, يطلعوها في محل في شجرة ولا في محل مرتفع ويقول لها يعني نطي.
1: ما تعملوا الحاجات دي,
0: يحاولوا
1: لا الحاجات دي ده قتل, ده قتل.
0: أضف لأنه هي يعني صحيا هي الحاجة دي ما كويسة, يعني هي حتى ممكن تتعرض لنزيف, ممكن ده يودي بحياته يعني ممكن
1: صح.
0: وهم بيحاولوا الإجهاد ده ممكن تضربوها في بطونه, ممكن يعني
1: هي ذاته ينفجر الرحم جوه,
0: ينفجر في الرحم, او الضربه دي تصادف البنكرياس او تصادف اي حاجه في بطنها من جوه. أيوة.
1: صح مظبوط كده كلامك صح. كلام الدعم النفسي في لحظه الاغتصاب دي مهم. اذا في ناس متخصصين في الحته أسألوهم يساعدوكم. ما في يعني ده حاجة وحصلت. هنحاول نفكر الخطوة البعدية شنو. أول حاجة أنت كضحية ما عيب أنك أنت تبكي، وزي ما قلتك في الأول ده ما غلطتك، أنت ما مسؤولة، ما في حد يأخذك، ما في حد يقولك عشان أنت بت أو عشان أنت عملتي ولا سويتي، أنت ما غلطانة في حاجة. تمام، هو وحش، هو مغتصب، هو إنسان ما كويس. لو بتقدري تبكي أبكي. يعني أنا مرات بشوف والأمهات نفس الحاجة، الأم اللي بتشوف بنتها حصل لها حاجة زي كده، أو هي ذات الأم، يعني مرات يعني الأم وبنتها بيحصل لهم كده، ما في مانع إنه الوحدة تفرغ الطاقة السلبية دي، إنها تبكي تكورك، تطلع الغضب بتاعها ده بأي طريقة. كويس، ما تكتمي في نفسك. كويس، يعني حاولوا انه يعني الحاجة دي لو بقت خلاص بقت حاجة في المنطقة، سيب المكان وامشي. سيب المكان وامشي
0: بالضبط كده. طبعا هي لو بقت قادرة يعني تسيب الحتة ده الأأمن، يعني من كل النواحي بتكون إمنة كل شر. يعني
1: لو في شباب في في المكان يعملوا لجان شعبية يحموا الحتة، يعني لو في إمكانية. أنا يعني واحد بيناقش كل
0: يا ريت لو نقدر نحمي بناتنا ونحمي أمهاتنا ونحمي بلدنا، ويا ريت لو نقدر نوقف الحرب، يا ريت لو يعني يرجع السودان زي ما كان السودان اللي بنحلم به ويومات، يعني الجزء كان يتحقق من الحلم، يا ريت لو بقى السودان سليم. أكيد حاجات كثيرة جدا في الوقت ده وصعبة جدا، يعني والحلقة تقيلة جدا أكيد، يعني زي ما الحاجات دي تقيلة عليكم برضو، إحنا بجد يعني عاصرين نفسنا أنا ودكتورة سالي إن نكون بنتكلم عن الاغتصاب، إننا نكون بنتكلم عن الإيدز، ونكون بنتكلم عن حاجات موجعة جدا. لكن نصايح خليها دايما في بالك، خليها دايما في بالك أنت كأم، رغم الحريب رغم الوجع رغم كل حاجة، بس لازم تحافظي على صحتك سليمة. الأمهات اللي بيردعوا في الوقت بتاع الحرب ده، النظافة الشخصية مهمة جدا، حبة موية في منديل، حبة موية في قطعة، وأمسح الثدي قبل ما تدي ويرضع، لأنه بتكون عليها وانت ماشى العرق بينزل عليها وبيولد البكتيريا وحاجات تانية كتير يا دكتورة. يعني الأمهات اللي بيردعوا في وقت الحرب ده وهي شايلة شافعة وماشى والشمس والتعب والإرهاق، وصلت محل يعني متكأ كده تقعد فيه شوية، جابوا لهم شوية موية شوية أكل أكلت، فدارت ردي على الشافع، فلازم تنظف الثدي حتى لو بقطعة.
1: طيب بس أستاذنك يا إيفا، في حاجة مهمة برضو، يعني إحنا خايفين منها تحصل أو في بوادر، يعني ربنا يحمينا. الأوبئة، الكوليرا، والإسهالات المائية الثانية، مثلا الملاريا، ملاريا رجعت تاني، الحمى الضنك، السل، الحاجات دي متوقع انها هي تحصل بعد الحرب او تحصل مع الحروب. كويس، بالنسبة للكوليرا او الإسهالات المائية، خلينا الموية تكون اللي بنشربها يعني تكون آمنة، ننظفها بالطرق اللي احنا تكلمنا عليها في الأول. تمام، الفضلات بتحت البني آدمين، يعني لما تمشي الحم يعني تفضي بطنك وكده في حفرة، غطي البراز، ما تخلي حاجة مكشوفة. تمام، أو الحفرة اللي بتتعمل غطيها خلاص عشان الذباب ما ينقل الميكروبات يجيب لنا في الأكل وفي الموية. ده بالنسبة للكوليرا والإسهالات، حمى الضنك والملاريا، الحاجات اللي بتنقل بالبعوض دي، نغطي المياه الراكدة، نحاول ننوم بالناموسية. ما في ناموسية، لو في توب خفيف يا ماما اعمليه زي الناموسية. يعني المناطق بتكون موبوءة بالناموس والبعوض.
0: أيوة،
1: يعني حاجة بتكون بزيادة، يعني ممكن لدرجة الواحد ما ينوم، كل شوية تاني تعضيه وبعوضة، فاعملوا ناموسية ونوموا تحت العنقريب كده متغطيين عشان البعوض، لأنه البعوض بينقل الملاريا وبينقل حمى الضنك. وفي الحمى الصفرة كمان، كلها برضه دي حاجات تجي بالبعوض. فنخلي بالنا برضه في موضوع الأوبئة مع الحرب ونحاول نحمي أسرنا وبيوتنا بالحاجة المتاحة. برضه احنا بنتكلم الحاجة المتاحة.
0: في جزئية يعني في جزئية مهمة جدا يعني لفت نظرنا لها يا دكتورة كتر خيرك.
2: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها ليك مع راديو سمر.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون. وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز، ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة. والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات. والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح.

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذن من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولادي الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول القطوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عالٍ:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين. وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، فملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
5: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو سمر مرة تانية، معكم أنا القس فيليمون حسن في دروس عملية في رسالة غلاطية. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن اختبار يهودي متشدد وكان هو شاول. المرة دي هنتكلم عن الاختبار المسيحي. فجهزوا كتابكم وقلم وكراس، ونحن قاعدين منتظرينكم، ونحن ماشيين مع بعض ندخل في الحلقة الجديدة. هنتكلم عن الاختبار المسيحي، بس هاخد جزئية ونربط مع بعض اختبار يهودي متشدد مع الاختبار المسيحي، وأقرأ جزئية واحدة آية أو آيتين من غلاطية الأصحاح 1 من عدد 13. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية، أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي. ولكن لما صلى الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه في لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ودما. طبعا الإشارة هنا هي إشارة شاول قبل ما يكون بولس. فشاول قبل ما يكون بولس كيف كانت حياته؟ شنو الحصل في نقطة فاصلة في حياته؟ وشنو بيجا بعد كده في حياته القدام؟ وده بيقودنا على الاختبار المسيحي. فالاختبار المسيحي بيتكون من 3 أجزاء. لابد لأي شخص مختبر اختبار حقيقي لربنا يكون عنده الأجزاء 3 دي في حياته. أولا، كيف كانت حياتك قبل كده؟ وشنو حصل في حياتك؟ وكيف حياتك ماشى في الوقت الحالي اللي انت فيه أخذت الاختبار ده؟ وإذا ما حصل إنك تقابلت مع يسوع المسيح، ما حصل اختبرت الاختبار اللي بيتكلم عليه وعلى الاختبار المسيحي، دي فرصة حتى تتعرف على هذا الاختبار. صلاة بولس إلى أهل كورنثوس أصحاح 5 عدد 18 بيقول: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. فأنا بتخيل إن رسول بولس وهو بيكلم ناس كورنثوس كان في باله اللي حصل بالضبط معاه، كيف كانت حياته في الأول لما كان بيضطهد الكنيسة، لما كان شغال إنه يتلف الكنيسة يخرب الكنيسة، لكن جت نقطة فاصلة في حياته، النقطة دي غيرت حياته تماما. أي شخص فينا يا جماعة مولود وهو خاطئ، الخطيئة أخذناها زينا وزي شاول وزي غيره من اللي اختبروا المسيح اختبار حقيقي في حياتهم، وحولوا حياتهم إن هي تبقى قصة وتبقى حكاية يحكوها للناس في حياتهم. مهما كان الوضع اللي أنت موجود فيه، إن كنت شخص من خلفية تانية متشدد زي شاول اليهودي، أو إن كنت جاي من خلفية وثنية ملحد ما بتعرف ربنا خالص، ما عندك أي شيء بمقابلة مع الله، ولكن دي بنسميها حياة الماضي، الحياة اللي فيها لما أنا قمت اكتشفت إن أنا إنسان خاطي. حتى وإن مارست بعض الطقوس الدينية وبعض الأمور الدينية اللي أنا عشت فيها عشان تقربني لله، اكتشفت إنه أنا شخص متدين أمارس فقط تقليدات أو ممارسات أنا أخذتها في حياتي في الطفولة بتاعتي، أصبحت عادة في الحياة بتاعتي. إذن الاختبار المسيحي بيشمل ناس ممكن يكونوا متدينين قبل كده، وممكن يكون ما عندهم علاقة مع الدين، وممكن يكون عاشوا حياة أخلاقية كويسة جدا، تربوا تربية كويس في عائلات ممتازة، أو ممكن يكون عاش في أسر متفككة، ولكن كلهم بيقروا في النهاية بأنهم هدفهم واحد، هم محتاجين إلى علاقة مع الله. فحياة الماضي، أي شخص فينا عنده حياة الماضي، والاختبار المسيحي بيشمل حياتنا بتاع الزمان. شنو حياتك بتاع الزمان؟ شنو اللي انت عشت فيها؟
هل أنت حاسس أنك كنت عايش حياة كويسة، تربية كويسة، حياة محافظة، ولا كنت عايش حياة ما معروفة أخلاقيا ما كويسة، ولا كنت عايش حياة التدين؟ المهم لكل شخص فينا عنده ماضي، عنده ماضي مظلم، ماضي ما بيحب يمكن يتذكره. البعض الناس بيحاولوا أنهم يفتخروا بماضيهم، بيحاولوا أن يفتخروا بالعمل زمان، لكن بالرغم من ده بيجي بيكتشف أنه كان في فراغ في حياتهم، ما قادرين يواجهوا الماضي بتاعهم، بمعنى أنه ما لاقين شيء يملأ الفراغ ده، ما لاقين متعة حتى في وسط التباهي والافتخار بالعندهم من في الماضي. فكل شخص فينا مهما كان ماضيه مظلم أو ماضيه مشرق، بطريقة ما بيجي في النهاية بيكتشف أنه هو في حاجة إلى الله. تخيلوا معي كيف شاول كان راضي عن نفسه، كيف شاول كان مبسوط، كيف شاول كان حاس أنه هو بيقدم خدمة رائعة لله، وهو بيمسك المسيحيين وهو بيجر المؤمنين بيدخلهم للسجن. لما هو بيلمس وبيتكلم في اختباره في فيليبي، كيف بيتكلم عن الماضي بتاعه؟ ماضي كان بيخليه يكون في مركز عالي، كان بيخليه يكون مقبول عند المجتمع بتاعه، كان بيخليه يكون شخص رائع وعنده مكان ومنصب في الديانة اليهودية بشكل يعني ما نقدر نتخيله. ولكن بالرغم من ده كله جاء اكتشف انه ده عبارة عن زبالة ما عنده أي لزوم، فعشان كده قال التجأت إلى الرب يسوع المسيح وقبلته في حياتي. الاختبار المسيحي بيتضمن أنه لابد أن تشعر بهذا الفراغ، وتشعر أن كل اللي كان عندك إن كنت حس به أنه بيدي نوع من التفاخر، فزي الرسول بولس فهو عبارة عن زبالة. فإذا هل أنت بتدرك الماضي بتاعك كيف؟ شنو اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انك تتقابل مع الرب يسوع المسيح في طريقة ما، ربما وانت بتسمعنا بنتكلم حسا، ربما في مؤتمرات، ربما في النهضة، ربما قراية الكتاب المقدس، ربما رؤية، ربما حلم، طرق كثيرة جدا تقدر تساعدك انك تقبل الرب يسوع المسيح. صلاة واحدة بس، جملة واحدة تعمل فرق في حياتك كلها، تقسم حياتك ما بين الماضي وما بين الحاضر والمستقبل، اللي هنا تقول يا رب يسوع أنا أسلم حياتي لك، أنا أتقابل معك زي ما شاول تقابل معك، أتقابل معك مقابلة شخصية، أغفر خطاياي، أديني حياة جديدة، أنا محتاجك يا رب، أنت مت في الصليب من أجلي. الصلاة دي أو زيها حتنقلك، إن كانت صادقة من القلب وإدراك حاجتك لله، حتنقلك من حياة الماضي إلى اختبار حقيقي في الرب يسوع المسيح. سؤالي ليك الليلة، هل عندك الاختبار ده؟ يعني هل فعلا جات لحظة وقعدت فيه قدام ربنا وحسيت انه في فرق في حياتك؟ متين الكلام ده؟ قادر تتذكر اليوم؟ قادر تتذكر بالتاريخ؟ ما مهم الساعة، لكن قادر تتذكر انه حصلت حاجة زي دي في حياتك ولا ما قادر تتذكر؟ لو ما قادر تتذكر او ما في، فرصة دي بتاعتك، فرصة دي بتاعتك انك تقر بأنك يكون عندك اختبار حقيقي لتنضم لعائلة الله وإلى الشركة بتربنا بشكل حقيقي، وتأخذ اختبار جديد في حياة الرب يسوع المسيح. خلونا مع بعض نسمع ترنيمة.

رجعنا لكم مرة ثانية بعد الترنيمة في الحلقة بتاعتنا. احنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا، انتظرونا في الحلقة الجاية بإذن ربنا. الرب معكم.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتوبة.
1: مقلقة جدا ومزعجة جدا عزيزي المستمع من الصباح. إذا دي واحدة من الحاجات ممكن تكون مؤثرة، واحدة من الحاجات ممكن تكون إشكالية كبيرة جدا لنا ولناس كثيرة جدا من الصباح، وهي ما عارفة هتعمل شنو. والمصلحة اتعارضت مع المبادئ، هتختار شنو؟ شنو اللي انت هتختاره؟ هل عندك مبادئ ثابتة بتعيش بيها؟ هل عندك مبادئ ثابتة انت بتعيش بيها، ولا كل موقف عنده مبدأ جديد؟ رأيك شنو عزيزي المستمع؟ انت عايش حياتك بالمبدأ ولا بالموقف؟ لأنه مرات كثيرة المواقف، مرات حاجات كثيرة جدا ممكن تعمل لنا إشكالية كبيرة جدا، لكن ده ما بيأثر في المبدأ اللي أنا أخذته. عشان كده عزيزي المستمع، إحنا محتاجين نشوف المبدأ اللي تغير، وشنو الغير، وشنو الأثر فيه، وهل ده خلى حياتنا إنه تكون ملخبطة، خلى حياتنا إنه تكون كل يوم بتتغير بمواقف كثيرة بتأثر على المبادئ بتاعتنا، ودي مشكلة خطيرة جدا. عشان كده الحياة ما كلها قرارات كبيرة، الحياة عزيزي المستمع ما كلها قرارات كبيرة، مرات حياتنا بتتحدد من حاجات صغيرة جدا. عشان كده عزيزي المستمع، انت محتاج وانا محتاج وكلنا محتاجين نقول الصدق. بتقول الصدق ولا بتجامل؟ هل انت دائما زول بتقول الصدق، ولا دي نوع من المجاملة ليك مع أصحابك، مع الناس الشغالة معك، مع زملائك في الشغل، مع جيرانك، مع أهلك في البيت؟ هل أنت من الناس دائما الصادقة بتقول الحقيقة، ولا بتجامل الناس يعني ممكن عشان تمشي الأمور، وعشان مثلا يعني ما تزعل الزول ده بتجامله؟ لكن لو أنت قلت الصدق، جربت أنك تكون صادق في كلمتك مع أصحابك مصدقائك، عشان الزول يعرف حقيقة نفسه، أو يعني حتى الكلام المفترض أنت ما تجامل فيه، أو يعني اللبس اللي لبسه ما تجامل فيه. مرات كثيرة يعني مرات بنقول كلام بنجامل الزول عشان ما يزعل، بنجامل الزول دي عشان ما تزعل، ودي مشكلة خطيرة جدا بالمناسبة، لأنه بتضيع وإحنا قاعدين نضيع ناس كثيرة جدا. هل عندك مبدأ الاعتذار، ولا ده عندك كبرياء؟ بتعتذر ولا يعني من الناس اللي عندك الكبرياء في حياتك؟ في ناس كثيرة جدا ما بتحب تقول معلش مهما حصل، لكن عايز أقول لك عزيزي المستمع، ده نوع من الكبرياء، ودي من أخطر الحاجات في حياتنا، لما ما يكون عندنا ثقافة الاعتذار أو كلمة معلش. ودي المرات بتخلي ناس كثيرة تبتعد مننا، ولأنه يعني إحنا بنمشي لحتات صعبة جدا معاهم، وهم يكونوا ماشيين معانا في طرق واضحة، في معاملات واضحة، وأخطائنا وتصرفاتنا ممكن تكون ما صحيحة، وممكن نجي على الزول ده كثير جدا في حاجات كثيرة جدا. ممكن تكون انت غلطان، ممكن تكون انت غلطانة بصورة واضحة والناس كلها عارفة الحقيقة دي. ممكن تكون غلطت في حق أخوك، ممكن تكون عرفتي يعني انك تكسبيها بنقطة الاعتذار، تقول لها معلش. دي واحدة من الحاجات المهمة. بتسامح ولا بتعيش أسير للغضب؟ كلنا قاعدين نغضب، وحتة التسامح صعبة جدا هذه الأيام. في ناس اتعرضت لخزلان شديدة جدا جدا, في ناس قاعدة منتظرة لغاية هسي احنا او زول يجي يقول لها يا اخي معلش, او يعني يلقى المسامحة من صديقه او يعني حبيبته او من اخوه او من الزول الشغال معه, بتسامح ولا بتشي يعني انت لسه عايش اسير للغضب, بتحفظ سر الزول ولا بتنقل كلامه, دي نقطة حساسة ويعني تغيرت المبادئ دي في حياتك, المبدأ دي تغير في حياتك, موضوع انه زول بيحكي لك سره, زول بيحكي لك بيجري عليك في مشكلة صعبة جدا جدا, مشكلة يعني ما في زول عرفها إلا هو وإنت وربنا, طبعا ربنا في الأول, لكن الزول ده جاك وحكى لك كل التفاصيل, جو حكت لك كل التفاصيل إنه حاصل معي, لكن هل أنت من النوع بتنقل الكلام, بتختار الصح ولا الأسهل, بتقول لا لما الحاجة تكون غلط, تعرف تقول لا, تعرف تقولي لا حتى لو كل الناس قالوا لك عادي, بتقول معاهم ولا أنت بتصر على رأيك أو بتصر على المبدأ إنه أنا لابد أقول لا. هل نحن فعلا بنعيش بالمبادئ عزيزي المستمع ولا مبادئنا بتتغير حسب الناس والظروف والمصلحة؟ الأسباب شنو؟ شنو الخلى المبادئ بتاعتك تتغير وتتعرض للحال أو في الوضع اللي انت فيه؟ ودي مشكلة خطيرة جدا جدا, عادينا نقول كده لأنه سهل جدا تكون عندك مبدأ وإنت ما متعارض لاختيار, ما بتتعرض يعني ما بتقول لا إنك تختار وتكمل يعني حياتك بالمبادئ اللي انت خطيتها. زول واضح في المبدأ بتاعته, أنا زول صادق ما بحب أجامل, ما بحب أغش, ما بحب يعني يعني ألون الأمور وأخليها كده لا عشان أرضيك, لا في ناس واضحة, أنا دائما زول واضح في اللي أنا بقوله, ما بحب لما أجي أقول لا أنا عارف نفسي أنا قلت لا ليه, ودي حاجة من الحاجات الممكن ناس كثيرة يعني واضعها في حياتها, ده ترتيب حياة, ده نظام حياة, ده المبادئ بتاعت الحياة اللي ما قاعد تتغير ولا بتخلي يعني الزول مع المواقف المختلفة, رغم انه في تحديات كثيرة جدا جدا في الحياة, رغم انه في مواقف كثيرة جدا جدا في الحياة, مرات يعني احنا بنميل مع الموقف, بنتعاطف مع الموقف, بنتعاطف مع الزول في الحال, لكن في حاجات صعبة جدا جدا ما بتحتاج او ما بتخلي ناس كثيرة انه مبادئها تتغير في هذه الحياة, حتى الموقف صعب, حتى الموقف قدر شنو هو بيكون صادق معك, بيكون واضح معك لآخر لحظة لأنه ده مبدأ أنا خلاص, يعني أنا لو جاملتك أنا ضيعتك, لو أنا مشيت حسب الموقف معك معناها أنت قد تكون أنت الخسران, وأنا ذاتي نزلت عن المبدأ بتاعي. سهل تقول أنا ما بكذب ولا قاعد تكذب عشان تردي الناس؟ هل سهل؟ سهل جدا أن تقول للزول يا أخي أنا ما قاعد أكذب بصراحة, أنا بقول لك الحقيقة ولا بديس ولا بخاف من زول, مبدأ إنه ما بكذب, أنا زول ما بحب الكذب, بجي بقول لك الحاجة طقطق, أنت عملت أنت عملت, عملت عملت, يعني ما في لف ودوران, ليه أنا أكذب؟ أنا هستفيد شنو أنا كذبتها؟ المصلحة مصلحتك يعني مثلا, ولا أنت عشان أنا صاحبك ولا عشان أنا زول قريبك أكذب في الحاجة اللي أنت عملتها؟ دي مشكلة, لحد ما الحقيقة تكون انت هتخسر حاجات كتيرة جدا جدا لو انت من الناس اللي ما بتعرف تقول الحقيقة في وش الزول, بنجامل, انا عارف انه في ناس كتيرة هتقول يا اخي احنا قاعدين نجامل, في ناس كتيرة ممكن تقول لك يا اخي معلش دي طبيعة الحياة دي سنة الحياة انا, لكن في ناس لا, ما بصراحة انا ما قاعد اكذب, بصراحة ما بحب الكذب جدا جدا, وده مبدئي, يعني انت دار تكون معي صاحب, دار تكون معي صديق, انا معك في الشغل, ما تجي تحاول تخليني انا اكذب لناس الشغل, اتأخرت دغري يا اخوان, انا ما جاي انا ما جاي, الاسباب شنو السبب شنو, انا في الحتة الفلانية فلان, انا قاعد في الحتة الفلانية, مش عشان انا شايل موبايل, مش عشان هو بعيد اكذب, وده دخلنا في اشكاليات, وده اللي يمكن يكون خلانا نقع في خلافات مع الناس, نواجه خلافات مع الناس ليه؟ لانه قبضونا بالثابتة, اللي يقولك بالثابتة إنك أنت زول كذاب, والحقيقة ثبتت, والحقيقة مرة على فكرة, أنت اللي هتخسر, أنت هتخسر حاجة نادرة لو بتستمر في الكذب وتستمر إنك أنت زول كذاب. سهل تقول أنا بسامح, سهل جدا جدا, ولا لحد ما الزول الجرحك يكون قريب منك, سهل يعني في ناس بتجرحك لكن تقول لهم معلش مبدئيا بسامح. يعني دي واحدة من المبادئ أنا خدتها، مهما كان الحياة صعبة، مهما كان الموقف حرج، مهما كان الجرح صعب، لكن أنا سامحتك. ومسامحة جد جد، مسامحة من القلب. زول خلاص يعني مبدأ حياته إنه مهما حصل معه يقول لك يا أخي أنا سامحتك. أنت ذاتك بتخلي الزول ده يلف مليون مرة، كيف أنا عملت فيه والحاجة دي؟ كيف أنا عملت فيه هذا وتقول لي أنا سامحتك؟ يقول لك هذا مبدأ ودي طبيعته كده، الزول دي كده حياته. خدت واحد من حياته في حياته إنه يسامح ويقول الزول ده معلش. في ناس يعني ما بتبيع المبادئ بتاعته مهما كان، لحد ما تجيك فرصة فيها مصلحة كبيرة. سهل إنك ما تبيع المبادئ بتاعتك؟ بتبيع قاعد تبيع المبادئ بتاعتك عشان مصلحة؟ ما تبيع المبدأ بتاعك، تبيعي المبدأ بتاعتك. في ناس بتقولك الفرصة ما بتجي تاني، يا زول كذب، يا زول أعمل الحاجة دي لأنه خلاص يعني الفرصة مرة واحدة بتجي في الحياة. في ناس دفعت ثمن على فكرة وهي باعت المبادئ بتاعتها. كم ناس يمكن أنت بتعرفهم، كم زول أنت بتعرفه المبدأ المعروف في الحياة، مبادئ الحياة، لعب لعبة كده وندم عليها. في ناس كثيرين ندمانين لأنهم باعوا المبادئ بتاعتهم، وفي ناس اتمسكوا بالمبادئ بتاعتهم ووصلوا للحتة دي، وفرص ربنا جاب ليهم وعوض ليهم الفترة اللي ممكن كانوا مشوا فيها. ليه؟ لأنه زول دغري، زول دغري. ما مهم الظروف، الناس يتغيرت خليهم يتغيروا، لكن أنا يعني حتى الحاجة دي تتعارض مع مصالحي خليها تتعارض. الله فيه، ربنا في زول واثق في ربنا، زول عنده مبادئ في حياته. شنو يعني الناس تغيرت عشان أنا أمشي مع التيار، أمشي مع الناس بس عشان واحد واثنين وثلاثة، عشان الليلة بس حصل ده أنا أتغير على المبدأ بتاعي؟ وبكرة وبعدين هتعمل شنو؟ وبعدين هتعمل شنو لو الظروف تغيرت؟ هتبيع المبادئ بتاعتك لو الظروف تغيرت؟ أنا السؤال ده ذاته بسأله بطرحه لنفسي، هل هيكون كويس بالنسبة لي أبيع المبادئ بتاعتي عشان الظروف وعشان الناس تغيرت، ولا عشان الحاجات تعارضت مع المصالح بتاعتي؟ ولا رأيك شنو عزيزي المستمع؟ المبدأ الحقيقي بيظهر وقت الاختبار. وقت الاختبار المبدأ الحقيقي بيظهر. معدن الناس بتظهر اللي عندها مبادئ، يقول لك أنا عندي مبدأ وكلام كثير ويغني. في ناس غناية كثير بالكلام، بترغي كثير، لكن ما عندها مبادئ في حياتها. سريع إنه يبيع المبدأ بتاعه، سريع إنه يعني يخسر قيمته، يعني يخسر نفسه، يخسر الحياة بصورة رخيصة جدا جدا. الكتاب المقدس ما بس أدانا كلام روحي نسمع ونمشي به، لكن أدانا مبادئ للحياة، كيف نتعامل، كيف نقرر، كيف نحب، كيف نختلف، وكيف نحافظ على الإنسان الجوانا وسط عالم مليان ضغوطات وتغيرات. الحاجة المهمة إنه ما خلانا كده من غير مبادئ، ما خلانا من غير قيم، وضع لينا بطريقة وهي ما صعبة، والمسيح مشى في النموذج ده وخير مثال لينا إنه إحنا نمشي بالطريق ده، نكون ناس دغريين عندنا مبادئ في الحياة الروحية بتاعتنا. عشان كده عزيزي المستمع، الحلقة ما مجرد كلام إحنا بنقوله، لكن تحدي بيواجهنا وبيكشف حقيقتنا في الحياة اللي إحنا بنعيشها يوميا. ومرات كثيرة بنحتك بناس بنتأثر بهم جدا جدا في الحياة، في ناس بنشوفهم عندهم مبادئ في الحياة، بنستغرب، بنستعجب إن الزول ده كيف حياته مستقيمة، كيف الزول دي دغرية للدرجة دي، كيف الزول ده ممكن يعني نزعل على الفرصة جاته بس كان مطلوب منه يبيع واحدة من المبادئ بتاعته. فرصة جاتك من ذهب؟ لا، الموضوع ما كده، الموضوع ربنا، الموضوع الله فوق. ما هي الفرصة دي يعني ممكن تجيني لكن للضرر بتاعي ما لمصلحتي. كيف أصنع هذا الشر العظيم وأختي إلى الله؟ يوسف كان واضح جدا جدا، كيف أصنع هذا الشر العظيم؟ مرات بتجينا خطايا يعني مغلفة كده بذهب، مغلفة بحاجات قيمة جدا جدا، ممكن تكون يعني في العمر مرة لكن بنسقط وبنقع فيها، ويعني تكون صعبة جدا النتيجة بتاعتها لو أنا ما عندي مبدأ في الحياة. لا، يعني دي بتدفع يعني دي بتكلفني ثمن غالي جدا جدا. انا عايش او انا عايش شنو من الحياه دي؟ وانا عايش كيف لو اتغيرت الظروف؟ هل حظل نفس الانسان لو الظروف اتغيرت؟ الظروف اتغيرت كم مره بالنسبه لك؟ الظروف اتغيرت كم مره بالنسبه لك؟ وهل اتغيرت مع الظروف؟ في ناس كثيرين اتغيروا منك او سابوك او خلوك، فكان مطلوب منك او مطلوب منك تغير المبادئ بتاعتك والقيم بتاعتك عشان ما تخسرهم، عشان ترجعهم. بعت المبادئ بتاعتك؟ بعت المبادئ بتاعتك؟ في ناس كثيره الظروف اتغيرت عشان يتكيفوا وعشان يمشوا مع الظروف دي، خلاص يضربوا او ضربوا عرض المبادئ بتاعتهم بعرض الحائط. عشان الناس اتغيرت وانا زول دغري وانا زول معروف وزول انا ما بحب اللولو، ما زول كذاب، ما زول بجامل، زول صادق، زول يعني ما بخش في الحياه دي، ما عندي طريق للحياه دي. هم اتغيروا سابوني براي، خلوني لانه يعني انا ما داري امشي معهم، هم دارين امشي معهم فخلوني. هل انا حتنازل عشان هم يرجعوا لي او عشان هي ترجع لي، أو أنا أكون معاه لأنه واحد واثنين وثلاثة أنا هخسر حاجات دي؟ وين المبدأ بتاعتك؟ خلونا الليل نقف مع حاجات مهمة جدا جدا في حياتنا وإحنا بنتكلم في رحلتنا في هذا الصباح. خليك صادق، واحد من الحاجات المهمة خلينا نكون صادقين. إحنا محتاجين نعيش حياة فيها مصداقية، الصدق. حتى لو الصدق ده هيكلفك، خليك زول صادق، خليك زولة صادقة يوم واحد في حياتك. يعني أنا حي كل زول صادق، حي كل زول مهما كانت الظروف، مهما كانت الأوضاع، مهما كانت الأحوال، مهما كانت الظروف، مهما كان الناس يتغير، مهما كان الحاجات بتتعارض مع المبادئ بتاعته، لا ظل زول صادق، هأظل صادق مهما كان. ده لو حيشيني من مصلحة، حيشيني من مكانتي، حيخليش لي. ده لو حيخليني، لا ما بنقول كلام، ما بقول كلام ما في مكانه، ما بشاركك في الفعل بتاعك اللي انت بتقول، لا انا زول صادق، انا زول واضح معه. لذلك اطرح عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه. بولس بيقول للناس افسس كده، الصدق ما بس انك ما تكذب، الصدق انه ما بس انك ما تكون زول كذاب، لكن الصدق انك تكون واضح وتكون زول امين وما تلبس اقنعة عشان تردي الناس. يا أخوانا الموضوع مهم جدا جدا. كم من الأقنعة إحنا اللي بيسنع عشان نرضي الناس، وكم من المواقف اللي إحنا ما كنا واضحين فيها. أنت ما كنت واضح في الموقف ده على فكرة، الصدق ما بس إنك تكون كذاب، لا حتى المواقف في الموقف ده أنت ما كنت زول واضح، أنت كنت لابس قناع، أنت كنت مايل لاتجاه آخر. وفي مشاكل كثيرة جدا جدا إحنا بنجي فيها ما معروف المحايدين إحنا مع ده ولا مع ده، لا لما نيجي نقول الصدق، لما نيجي نقول الكلام الغلط في وش الزول، ما بكون واضح عشان ما أخسر الزول ده، ما يطلعني أنا كعب، أو مصلحتي ما تمشي معه، ما بكون واضح. في ناس كثيرة كده. خليك زول أمين، الأمين في القليل ربنا قال أقيمه على الكثير، ربنا حيكلفك. الأمين يعني حاجة البسيطة اللي أدوك لها، المهمة اللي أدوك لها، الحاجة اللي كلفوك بها، الحاجة اللي مسكوك لها، خليك أمين فيها، خليك صادق فيها. يعني يعني أتمنى إنك أنت عارف تكلفة الحاجة دي، فرصة ربنا بيديك ليها، المكان اللي أنت فيه ربنا أداك ليه عشان أنت تكون أمين فيه. شغلك، وظيفتك، المهنة، الحاجة اللي أنت فيها تلقى أكل عيشك، هل أنت بتكون أمين فيها؟ ساعة العمل بتاعتك، المال اللي أدوك ليه والقروش اللي أدوك ليه، هل أنت أمين عليه؟ فكيف إحنا دارين نكون بنترقى، او احنا دايرين رواتب زياده، او احنا دايرين ناس يمدحونا واحنا ما امينين، معنا ديلك برضو كذابين. مرات بيصفقوا لنا يعني التصفيق بتاع كذب، بتاع مجامله، بتاع نوع من النفاق والرياء. مرات بنلبس اقنعه عشان نرضي الناس، عشان يعني اغش الزول ده، ولا عشان اغش الزوله دي، عشان العب بمخه، عشان اكسب الحاجه دي بلبس قناع، بجي في ثوب حمل، بجي زول متواضع، بجي زول مسكينة، بجي زول متواضع، بجي زول يعني خلاص فاهم الشغلة وواقع عليه. لكن ده كله نوع من عدم المصداقية، انت ما زول صادق، انت ما زول صادقة. فانت ممكن تكون عايش الحاجه دي، ممكن تكون عايش الحاجه دي، بتتعامل مع الناس اللي قاعده معاك، بتتعامل مع ناس الشغل بانك انت زول وخلاص مقطع لا انت لابس قناع، يعني انت لابس قناع. ممكن تكون في علاقه ما انت زول سعلف فيها فوكس، العلاقه دي انت لاعب فيها مصلحه كبيره جدا جدا، او انت لعبه في العلاقه دي، انت مصلحتك الحاجه اللي انت دارت توصلي ليها، دي ده نوع من الكذب. يعني انت عارف نهايه العلاقه دي وعارف نهايه الموضوع ده، لكن انت دار تربح، بس عندك مكسب من وراء الحاجه دي. في علاقات قائمه على المصالح، وما اسوا هذه العلاقات اللي ممكن تكون ماديه، وممكن تكون اغراض جسديه، ممكن تكون لوصول لمنصب معين لحاجه معينه، دار تستغل الظروف دي، دار تستغل الظروف دي، دار تستغل الزول ده عشان عنده قروش، دار تستغل الزول ده عشان عنده قروش وضعه كويس. لكن يعني للتأكيد انه الموضوع ده نهايته يعني مواضحة، في ناس كده لحد ما يمص دمك كله، لحد ما ينتهي منك ويرميك، هو عارف نهاية الموضوع ده انه انا يا اخي انا من وراء الحاجة ما مستفيد، لكن بس ضر مصلحة، انا بلعب اللعب بتاعي وانا بلعب الحاجة دي، فما مهم الموضوع. ودي من اخطر الحاجات. مرات نحن ما بنكذب كذب مباشر، ودي المواضيع اللي احنا بنحب نتكلم فيها، وفي ناس ما بتحب لما الحاجه دي تخش في اعماقنا، في مواضيع ما بنحب نشارك فيها، ما بنحب نكتب فيها، لانه واحد قال يا اخي احنا لانه احنا ذاتنا فيها بنكذب، فمفضل بيجي بيكتب كده، ومفضل بيجي يعلق، مفضل بيجي يقول حاجه، لانه الموضوع بيمسني، الموضوع بيمسني. فمرات ممكن تكون في محاضره، ممكن يكون في وعظ، ممكن تكون في موضوع، لو بمس في الان عايشه حياتي ما ضغريه بطلع ما بقدر اقعد، او بقول الحاجه دي ما سامعه، بقول الحاجه دي ما كويس، لكن بنخفي الحقيقه او بنقول جزء منها، او بنخلي الزول يفهم حاجه نحن عارفين انها ما صحيحه. دي من اسوء الحاجات، ودي من اسوء الحاجات، انه احنا ما بنكذب كذب مباشر، بنلولي والحاجة، بنلبس الحاجة، بنغلف القطبة دي، بنغلف المقولة دي، بنغلف الحاجة دي، ودي حاجة من الحاجات الصعبة. والصدق محتاج شجاعة، انت لما زوص الشجاع ما بتكون صادق، الزول الصادق دائما انسان شجاع، ما الشجاعة بتاعت العضلات، لا، المواجهة، كلمة الحق، الكلمة الصادقة، انت غلطان ما في حل، بيقولها بكل أدب، بكل أخلاق، بكل احترام، لا أنت غلطان، أقول لك أنت زول كذاب، أقول لك أنت ما عملت الحاجة دي، أقول لك ده ما شغلك، أقول لك أنت جاملت. ففي ناس ما بتحب الناس دي، في زول، في ناس ما بتحب الزول الصادق، لأن هم ما شجعان. الزول الشجاع، الزول الصادق، زول الشجاع يا أخوانا، ما موضوع عضلات، مبدأ تربية، زول يتربى تربية صحيحة. عشان كده الأمانة والوضوح حاجة مهمة جدا جدا. عايز أقول لك ما أخسر نفسي عشان أكسب رضا الناس، ما أخسر نفسي عشان أكسب رضا الناس. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ هتستفيد شنو؟ هتستفيد شنو لو أنت خسرت نفسك وربحت العالم؟ ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ ده واضح، هستفيد شنو؟ ما أنا حقيف قدام ربنا، ما أنا بكرة أنا هتسأل ربنا، حيحاسبني على كل كلمة، على كل فعل، على كل كذبة. إخوانا كل زول يعني حنقيف وربنا حيسألنا حياتنا عشناها كيف، أنا عايش حياتي كيف. مرات عشان كده بنشوف الدنيا ما ضغورية معانا، مرات إحنا بنعيش أجواء مضطربة، معنا بنعيش حياتنا مقلبة كده، لأنه إحنا ما ناس دغريين أصلا. يعني أنا ما زول دغري، أنا ما زول واضح، أنا ما زول صادق، أموري ما ماشي دغرية، كله كذب، كلها أقنع، كلها نفاق، كلها غش، وكلها تزوير، وكلها تزييف. فأموري كلها هتكون مقلبة، أموري ما هتكون دغرية، أموري ما هتكون سالكة زي ما بيقولوا الشباب الأيام دي. هل الصراحة دائما أفضل من المجاملة؟ هل الصراحة دائما أفضل من المجاملة؟ في رأيك 200 الصراحة بتكون مؤذية؟ ده سؤال مهم. هل ممكن تكون صادق مع الناس بدون ما تجرحهم؟ هل في موقف الصدق، في موقف الصدق فيه كلفة، كلفة حاجة ولا لا؟ خليني كده شوف بعض الرسائل، بعض الناس الجميلة اللي كتبت واللي بتشاركنا واللي بتكتب من الصباح. في حلقة من الحلقات الجميلة. موضوع يحتاج نقيف عنده ونعمل حسابات, نعمل جرد حساب مع المبادئ اللي عندنا, مع القيم اللي عندنا, مع الحاجات اللي عندنا, عشان نشوف إحنا وصلنا وين, عشان تشوف أنت وصلت وين, عشان تشوف أنت عايشة دنيتك كيف. ليه حياتي مكركبة؟ ليه حياتي يعني ما ماشي كويس؟ ليه أموري ما ضغرية؟ ليه أموري ما فيها رضا؟ ليه أنا ما دايما كده يعني في تقدم؟ ليه حياتي ما في ازدهار؟ ليه شغلي ما فيه يعني نجاح شديد, أو أنا ما ماشي كده؟ فكر, شوف المبادئ بتاعتك الحاصل لها شنو, شوف انت ذاتك علاقتك مع ربنا كيف, شوف حياتك انت ماشي كيف يعني بالنسبة للمبادئ والقيم بتاعت الحياة. فيعني انت زول مخادع, انت زول كذاب, زول ما صادق, زول ما أمين, وشنو الحاصل يعني؟ ليه دايما أموري راجع ورا؟ ليه حياتي دايما فيها مشاكل؟ علاقاتي مع الناس كلها ملخبطة؟ ليه الناس بتسيبني؟ عندك مصالح, بتلعب بالمصالح, بتلعب بعقول الناس, بتحاول. ده الموضوع. مرحبا بك يا موسى ضارب المضاد. موسى ضارب المضاد بيقول الحمد لله على كل حال. الحمد لله. إيفا صالح صباح الخير عليك. بتقول صباح الخير هيثم, المبادئ ما بتتغير. علي أحمد بيقول صباح الخير راديو سمر, مرحب بك. وشرف الدين النور شرف بيقول صباح الخير راديو سمر, مرحب بك. أخونا وصديقنا سفير يعقوب, حمد لله على السلامة يا سفير. إحنا مبسوطين بعد غيبة طويلة حقيقة, يعني غيبت عننا وإنت ما في. طمنا على أخبارك وعلى أحوالك. تعال نشوف سفير قال شنو. سلامات أستاذنا الجميل هيثم وعلى كل الأسرة الكبيرة في استوديوهات راديو سمر. نجد الليلة في كينونة الحياة الذاتية, ونحن في العصر الإلكتروني الحديث في عالمنا اليوم لابد نركز أولا, هل أنت في جدول حياتك أم لا؟ كان أنت ومجتمع حولك ممكن تضيف على الآخرين الإيجابيات وهم في طريق وما حتى في الطريق, وحتى أنت في ذاتك تصدح الأخطاء حق اليوم على الباكر, حقة الليلة أو على باكر, عشان تكون أفضل دائما. واحترام الآخرين مهم, واحترام الآخرين مهم جدا عشان تلحق القبول. يوم باكر يعني بينبه وبيحذر وبيرشدنا وبيقول لنا حاجات مهمة جدا جدا. الاحترام في حياتنا واحترام الآخرين أو حتى الناس اللي احنا بنتعامل معاهم, عشان تكون انت زول كويس في احترام لابد تحترم الناس وتكون في حياة متزنة وحياة مرتبة ومنظمة. شكرا لك يا صديقي العزيز سفير يعقوب عز الدين, تحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير. الزنجي الزول الظريف صديقنا العزيز والغالي صباح الخير عليك, وتحية طيبة لك من الصباح يا زنجي. مبسوط جدا لالتزامك وجودك ومشاركتك معنا دائما في كل حلقة. الزنجي بيصبح على الناس كلها, بيصبح عليكم, بيقول التحية والتقدير للأستاذ هيثم. تفسير الأقوى في رأيي هو إن السؤال ليس عن الاختيار بين المصلحة والمبدأ فقط, بل عن حقيقة مبدأك عندما تختبر. فبيقول الإنسان قد يقول أنا صاحب مبدأ طالما إنه ألتزم بها, لا يكلفه شيء, لكن عندما تتغير الظروف ويتغير الناس وتصبح المصلحة الشخصية في اتجاه المعاكس للمبدأ, هنا قال بيظهر الفريق. هنا بيظهر الفريق بين المبدأ الحقيقي والمبدأ الذي نتمسك به فقط عندما يخدم. دي الحاجة الحقيقية. مرات بيكون كلام شفهي, مرات ممكن يكون, لكن الاختبار الحقيقي في الموقف. فبقدر أتغير الموقف بتاعي, بغير المبدأ بتاعي ولا لا؟ قال لكن في المقابل التمسك بالمبدأ لا يعني أن تكون عزيزي المستمع, لا يعني أن تكون عنيد أو ترفض التغيير. هناك فرق بين التغيير المبدأ وتغيير الأسلوب. قد تتغير الظروف وقد تتغير طريقة تعاملك مع الناس، وقد تتنازل عن بعض الأمور لكن دون أن تتنازل عن القيم الأساسية التي تحدد من أنت. فالاختيار المنطقي هو إذا تعارضت المصلحة مع مبدأ أخلاقي أساسي، فالمبدأ هو الذي يجب أن ينتصر، لأن المصلحة تعوض. أما عندما تخسر مبدأك من أجل مصلحة مؤقتة فقد تكسب الشيء وتخسر نفسك. وده دائما اللي بي بي بي بيظهر معدن الزول، وبيظهر إن هو عنده مبدأ ولا لا. يا سلام عليك يا صديق العزيز زونجي للكلام الجميل، الكلام الرائع اللي انت قلتم، ودي الحقيقة يا زونجي في هذه الحياة. وكثيرين من الناس اكتشفناهم، كثير من الناس عرفناهم، وكثير من الناس يعني ورونا شنو يعني المبدأ، شنو يعني انك تكون مبدأ. يعني في ناس خجلونا كثير لما واقفهم كانت صحيحة وثابتة. التحية لك أبو شامة، بيقول صباحات يا هيثمنا الجميل وكل المتابعين، شو كثير لأسرة تمر. أبو شامة الحمد لله على السلامة، تحية طيبة، منور هذا الصباح الجميل بطلتك وبمشاركتك. سفير يعقوب بيرجع تاني بيقول الصدق هي أصلا ثابتة من العصر القديم، حتى الروحانيات فصلينا مبدأ لكن إحنا مش قادرين. قال إحنا ما قادرين نوظف الصدق وأخلاق ونجد الناس في حلقات مفرقة دم في حياتنا، عشان كده وصلنا اليوم مرحلة متأخرة شديد خالص في الحياة. لكن الرب يعطي والرب يأخذ على ما هو ما صادق. أتمنى أن ربنا يدينا النعم ويدينا القدرة نقدر نواجه هذه الحياة وإحنا بنعيش بالقيم والمبادئ الروحية اللي بيدينا لها ربنا. سفير يعقوب بيرجع بيقول حلقة جميلة خالص على مستمعي سمر، شكرا لكم كثير وتصبحون على خير. الزمن فات عندنا في أمريكا، نسمح لك بذلك، نسمح لك أنك تنوم يا عزيزي المستمع، لأنه إحنا صحينا واستمتعنا بالنوم، وأتمنى أنه يعني نوم العوافي، نوم هادي، ويعني أحلام كده جميلة من الصباح يا أبو شامة. ويا سفير عفوا، نشوفك في حلقة جديدة، نشوفك موضوع يعني حتى لو صحيت يعني ممكن تكمل الحلقة، وأنا متأكد إنكم بتقدروا على ذلك. إذن رجعنا المستمعين الكرام وعدنا لسؤال حلقتنا، عدنا لموضوعنا اللي هو الظروف تغيرت والناس تغيرت والمصالح اتعارضت مع مبادئك، هتختار شنو؟ شنو اللي انت هتختاره؟ ووريت ممكن تكون اخترته، ويمكن خلاص يعني اتجربت قبل كده، اختبرته من خلال الظروف، من خلال الناس، من خلال المصالح الكثيرة. أتمنى التوفيق، أتمنى يعني تفوق، أتمنى إنك تقوم، أتمنى إنك تنهض، أتمنى إنه تعمل ثورة كده تثور بها وتغير حاجات كثيرة جدا بعد الوقع. ربنا فيه، الله فيه، بنقع بنقوم، ودي ظروف ودي طبيعة الحياة. ما في زول كامل، ما في زول ما بيغلط، لكن المهم إنه ما نستمر في الواقعة، نقوم وننهض. تعالوا كده نطلع فاصل ونرجع نشوف النقطة الثانية اللي احنا داني نتكلم فيها. اختار كلامك لأنه ممكن يبني أو يهدم. كلامك ده، اختار كلامك لأنه ممكن يبني وممكن يهدم. أتمنى إنك أنت ما هدمت زول بكلامك، أتمنى إنك أنت ما كسرت زول بكلامك، أتمنى إنه أولادك ما مجروحين منك، أتمنى وإنت بتسمعنا كصاحب عمل الناس ما كرهتك بسبب جرحك ليهم بكلام. ممكن تكون زول كلامك حاد، ممكن يكون كلامك جارح، ممكن يكون كلامك فيه نوع من التلوين، نوع من عدم المصداقية، نوع من التلاعب بعقول الناس. فعزيزي المستمع، الأمر محتاج لتفكير، محتاج لحاجات كثيرة جدا. بعد الفاصل نرجع نكمل معاكم الموضوع، ما تمشوا بعيدين، خليكم قالبين.
2: تعالوا نتونس ونتشاور، نصلي على فضاءات المحبة في راديو سمر.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosamar.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمعها مرة تانية على الساوند كلاود.

عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، خط بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خذ وهات، حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا، مع تحيات فريق راديو سمر.

الأصدقاء المستمعين، رجعنا بعد الفاصل وتحية طيبة لكم، وأرجع وأذكركم الأصدقاء وأذكركم بموضوع الحلقة المهم اللي احنا بنتكلم فيه في هذا الصباح الجميل. بنتكلم عن حقائق، بنتكلم عن حاجة مهمة جدا جدا في الحياة، المبادئ وظروف الحياة وضغوطات الحياة والمعيشة وحاجات كثيرة جدا جدا بتضعنا الليلة أمام المحك، نتغير ولا نكون ناس فعلا عندنا مبادئ في هذه الحياة وقادرين نواجه وقادرين نعيش بمصداقية وقادرين نعيش بإخلاص وقادرين نكون ناس فعلا بنخاف ربنا وبنحترم الحياة وبنحترم الكلمة اللي احنا بنقولها. زي ما قلت لكم من الصباح، حلقتنا متنوعة، حلقتنا فيها الكثير جدا جدا. خلونا نشوف العالم، خلونا نشوف زي ما انتم بتتابعوا عبر القنوات الإخبارية المختلفة، الأوضاع المختلفة الاقتصادية الرياضية السياسية الثقافية المختلفة. يعني الحياة كل يوم فيها متغيرات، فيها تحديات كثيرة، والناس بتتناقش. الناس على فكرة ما قاعدة كده، يعني حتى الحكومات بتتحرك، حتى ناس الاقتصاد بتحركوا، يعني حتى ناس الانتاج بتحركوا، الناس اللي دائما بيهتموا بالنهضة بيهتموا بالصناعة، يعني العالم كله متحرك، ما في زول يعني قاعد كده. حتى الحروبات وطريقة حلولها وإنهاء الحروبات في الدول شغالة، وفي ناس يعني حتى القضاء شغال، يعني القضاء شغال على إنه يكون عادل يحاكم ويدي كل مسلوب حقه وكل مظلوم حقه. إذن نتمنى إنه بلدنا تتعافى، نتمنى إنه الأوضاع تكون أفضل، نتمنى إنه الأوضاع تتغير بإذنه تعالى، ونصلي من أجل الشعب الطيب والإنسان السوداني اللي دائما بيفتش على الحياة وفي صراع مع الوضع المعيشي صعب جدا جدا. ربنا يغير الأوضاع. خلونا سريع كده نشوف أخبار متنوعة، نشوف من مصادر متنوعة كده شنو الجديد، وناخد واحدة من الموضوعات المهمة، الحرب الروسية الأوكرانية ما زالت يعني فيها يعني شد وجذب قصف، وكل يوم سفن ومواقع استراتيجية وحاجات كثيرة جدا جدا. أيضا الشأن الأوروبي وألمانيا بالذات، فوز اليمين المتطرف، يعني الحزب اللي كان سابق هو الحاكم الحزب المسيحي يعني خسر الانتخابات، لكن في حزب يعني الناس ما كثير تكلمت عنه هو متطرف اسمه اليمين المتطرف. نشوف يعني حاجة بسيطة جدا، حقق حزب البديل من أجل ألمانيا فوز انتخابا كاسحا أثار مخاوف واسعة للمهاجرين وأربك المشهد السياسي العربي. النظام ده أو الحزب ده عنده حاجات كثيرة جدا جدا، يعني قد تعرض المهاجرين والناس يعني بخصوص الحتة، لأنه متطرفين في حاجات كثيرة جدا جدا لأجل ألمانيا، يعني يشوف من أجل ألمانيا، لأنه دي واحد من الحاجات ممكن هم مرتكزين فيها، البلد أولا، الناس أولا، الشعب الألماني أولا. فشنو اللي حيعملوا الحزب ده؟ الحزب تتخيل انه شنو اللي حيعملوا في الوقت الجاي في النظام، لانه هو حيدير البلد، فشنو اللي حيعملوا؟ لو انت عايز يعني تطلع وتشوف اليمين المتطرف ده بيؤمن بشنو او قصته شنو حتعرف. توترات دبلوماسية كمان، امرت روسيا باغلاق القنصلية الالمانية في سانت بطرسبرغ وجميع مراكز معهد جوتا ردا على توتر العلاقات في الشرق الأوسط. يعني دي ما حاجة سهلة، ودي نقطة من الحاجات الدبلوماسية الحساسة. فتالي نشوف تطورات الشرق الأوسط، موقف بريطانيا، تتأهب بريطانيا لفرض حظر تجاري شامل على التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية. ليه؟ دي نقطة ممكن تكون برضو فيها تساؤلات كثيرة يعني جديدة. تنديد فرنسي، نددت وزارة الخارجية الفرنسية بالهجوم الموجه من وزير إسرائيل.

ضد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ووزير خارجيته. يعني ده برضو فيه تفاصيل يعني شنو الماشي يحصل. أسعار الطاقة، ارتفاع النفط، صعدت أسعار العقود الأجلة لخام برانت وخام غرب تكساس الوسيط في الأسواق العالمية بسبب التوترات السياسية والمخاوف على طرق الملاحة، وده الشيء اللي يمكن برضو مشكل تهديد كبير جدا جدا بالنسبة للطاقة في العالم والأوضاع المختلفة. ففي مستجدات وحاجات كثيرة جدا جدا بخصوص هذا الوضع. سريع كده برضو نشوف حاجة اجتماعية إنسانية دائما، وفيها النجمة الكبيرة، النجمة العالمية، الممثلة العالمية أنجلينا جوليا، رغم الحرب، رغم التحديات. شوفوا هذه المرأة يعني قالت يعني حسب العنوان وسط دهشة، أنجلينا جوليا في نادي ملاكمة بخاركيف الأوكرانية. يعني شنو الحاصل يا حضرة الممثلة؟ يعني وقت الشدة دي، وقت الحرب، تتحرك لأنه إنسانة صانعة السلام، يعني دائما مشاركة، دائما فعالة، وعندها أدوار يعني كبيرة، رغم أنه يعني مرت بحالة صحية صعبة جدا في الأوان الفاتة بسنين طويلة بسبب السرطان. لكن بالمناسبة هي إنسانة ما سهلة، يعني عندها مواقف إنسانية كبيرة جدا جدا. يعني نادي بتاع ملاكمة في خاركيف الأوكراني، في قصف، في ضرب، لكن في ناس بتتحرك رغم. أيضا يعني حوادث وكوارث، يعني في متغيرات في الطبيعة، في المناخ، لكن تعالوا نشوف في تفاصيل. الهواء تترقب الأعصار، رياح مدمرة وانهيارات طينية وتيارات، يعني دي قادمة بالنسبة لهاواي. أعلن حاكم ولاية هاواي الأمريكية جوش جرين إغلاق المدارس والمكاتب الحكومية في مقاطعة كاواي التي تضم جزيرتي كاواي ونيوهاوي الواقعتين في أقصى غرب الولاية، نتيجة التوقعات للمتغيرات الحاصلة في المناخ. فشنو ماشي يحصل؟ دي حاجة ممكن تكون صعبة جدا جدا. الناس متابعة الذكاء الاصطناعي وأخبار بخصوص ذكاء اصطناعي، لكن بالمناسبة يعني في دراسات وفي يعني ندوات بتقوم بخصوص الذكاء الاصطناعي، رغم أنه هو مفيد، رغم أنه هو حاجة مهمة جدا للإنسان، رغم أنه ساهم في حاجات كثيرة، لكن مستقبلا يضع الإنسان في تحدي. المستكشف ذات الإنسان اللي بيعمل فيهم يعرض نفسه لحاجات كثيرة جدا جدا، في حديث كثير جدا جدا. الحدث ده حصل، يمكن نشوف تفاصيله لأنه مهم. حصين وسكن، حصين وسكن، عنوان غريب، معركة هيئات الإفتاء ضد التطرف الرقمي. ده 200 الكلام ده، والكلام ده مهم جدا جدا. يعني هيئة الإفتاء تبحث في القاهرة مواجهة التطرف والاستقطاب. الفكرة شو؟ تحول الفضاء الرقمي إلى ساحة مفتوحة لاستقطاب الشباب والتأثير في أفكارهم بعدما لم تعد التنظيمات المتشددة بحاجة إلى اللقاء المباشر للوصول إلى الفئات الهشة، مستفيدة من العزلة الاجتماعية والتفكك الأسري. موضوع خطير جدا جدا، بأنه يعني الحاجة دي بتأثر في بعض الشباب اللي ممكن قاعدين يعني في أمور نفسية، أو في بعض الأحوال ممكن تكون يعني غير مستقرة من جوانب كثيرة جدا جدا. لكن في ناس بتستغل الشباب دي، في ناس بتستغل الناس دي لأجل أعمال ممكن تكون صعبة مستقبليا، تعرض الدولة لحاجات كثيرة جدا جدا ممكن تكون خطرة. واحدة من النقاط اللي تناقشت فيها الأسرة في قلب معركة الوعي، الأسرة، وده كلام مهم جدا جدا لكل زول يشوف أولاده بيتعاملوا كيف مع الذكاء الاصطناعي. هو موجود داخل غرفته بيعمل شو، بيلعب بشنو، شنو الفكرة اللي قاعد ياخدها اللي مؤثرة فيه من خلال الذكاء الاصطناعي، هو بيبحث وهو بيفتش وهو بيحاول يدرس وبيعمل كده. في وصف يعني وصف النجار حماية الأسرة بأنها من أهم القضايا التي تواجه
المجتمعات الإسلامية والشرقية معتبر أن الأسرة تمثل صمام أمان المجتمع وسيلة الحفاظ على ثقافتها ونقلها بين الأجيال. وفي نقاط كثيرة تتاولتها الندوة دي، لأن الذكاء الاصطناعي لا يستبدل المفتي. يعني في حديث كثير وكلام كثير جدا، يعني بصراحة الذكاء الاصطناعي عامل قلق، وفي حاجات كثيرة للناس ممكن يعني بتستخدمه لكن ما بتعرف تفكر فيه كيف. يعني شوف مفارقات، يعني في ناس بتخاف منه، لكن إنقاذ 3 متسلقين اعتمدوا على جيميناي في كاليفورنيا. في ناس بتتعامل مع الجيميناي، في ناس بتتعامل مع الذكاء يعني الشات جي بي تي في بعض الإرشادات، في بعض يعني التساؤلات، الحاجات، الوصف، اللوكيشن، هو عنده حاصل معاه وتعرض لحاجة. فحتى في يعني ناس استفادوا كثير، لكن في ضرر. خلف طفرة الذكاء الاصطناعي أزمة صامتة تهدد أسعار الأجهزة. الذكاء الاصطناعي وكليات القمة، هل تغيرت توجهات طلبة؟ يعني طلبة مصر، يعني دي برضو من الأسئلة. ماذا يفعل الذكاء الاصطناعي؟ الذكاء الاصطناعي قاعد يعمل في الإنسان شنو؟ يخترع الإنسان ويكتشف الإنسان ويطور في الإنسان، لكن هل حيضر الإنسان في مستقبلا ولا لا؟ ونقطة ممكن تكون مختلفة، ذكاء اصطناعي يرصد خطر أمراض القلب خلال ثانيتين. خلال ثانيتين هو يعمل حاجة. ذكاء اصطناعي أيضا أدلة لم توجد قد، الذكاء الاصطناعي يتسلل لصناعة القوانين. فإحنا أمام تحدي مستقبلي خطر جدا جدا وإحنا بنستخدم الذكاء الاصطناعي. فممكن تكون أنت من الناس اللي يعني مبسوط وإنت بتتعامل مع الذكاء الاصطناعي، بتتعلم منه كثير، بتخدم به كثير كل شيء، لكن اعتمادك عليه بنسبة كم؟ بنسبة كم أنت بتعتمد عليه في كل حاجة، في كل فكرة، في كل شيء ولا لا؟ وده موضوع مهم جدا جدا، لكن يعني ده جزء مهم في الحياة. وطول ما الحياة إحنا دارين نواكب الحياة، دارين نشوف الحياة، لكن نكون حاضرين، نخلي بالنا وإحنا بنتعامل معهم. دي جولة قصيرة، محطة صغيرة كده، يعني نجيف عندهم وطلعنا ونشوف الحاجة دي. سريع كمان نشوف الأخبار يعني الجزء الثاني من الناس الرياضيين، الناس اللي بتحب الرياضة، وحتى يعني الرياضة نافعة لقليلة، الرياضة نافعة لأنه فيها الكثير جدا للنشاط والحركة، وانت بتكون رشيق وانت بتقدر يعني تتحرك، ويعني بتخلي جسمك فيه نوع من النحافة، أو تكون زول منسق، يعني جسمك جميل. الرياضة كمان بتخليك نشط، يعني تخلي الدورة الدموية وتفكيرك، وحاجات كثيرة جدا بتعمله الرياضة. يعني ما بس كرة القدم، لكن في ناس بتلعب ألعاب كثيرة جدا جدا، وكل يعني لعبة عندها قيمتها وعندها جمهورة وعندها حاجات كثيرة. فأنت بتمارس شنو في الرياضة؟ بتحب شنو في الرياضة؟ وهل أنت زول ملتزم؟ وهل أنت بتحب تستمتع بالرياضة اللي أنت بتعملها بتقوم بها ولا لا؟ أتمنى أن تكون عندك رياضة، أتمنى أنك تكون عندك رياضة يعني أنت بتمارسيها في البيت، أو أنت بتحب أنك يوم من الأيام أولادك أو بناتك وبابك مفتوح، يعني أنه تعلم أولادك أنه يحبوا الرياضة، تكتشف فيهم المواهب اللي يمكن عندهم، الحاجات اللي بيحبوها، الهواية بتاعتهم هي شنو. دي حاجة مهمة جدا، لكن ما تنتقد، يعني ما تجي للحتة وتكرهها. لو راجلك بيحب يحضر كورة، لو ولدك بيحب يلعب كورة، ما تضايقه، لكن شجعه، ساعديه على إنه يطور، ساعديه على إنه يضرم الموهبة دي يمشي لقدام. الأسبوع ده أسبوع كان شيق، أسبوع كان جميل، يعني الأسبوع الفات كان من أروع الأسابيع، والأسبوع ده كمان من بدينا المباريات. طبعا يعني أخواننا الدوري الإنجليزي ما عنده كبير، وده من أجمل الدوريات في العالم بكل صراحة، يعني ما بقلل من قيمة الدوري الإسباني، ما بقلل من قيمة الدوري الإيطالي، الدوريات الثانية لا، لكن متعة كرة القدم، الناس بتعرف كرة القدم بتستمتع في الدوري الإنجليزي، ما في كبير في الدوري الإنجليزي. ليه أقول الكلام ده؟ صراحة في مباراة الأسبوع ده، إيفرتون ونادي مانشستر يونايتد، مباراة دي كانت حاجة غريبة جدا جدا.
واليونايتد لعب كورة جميلة، لكن إيفرتون اتعادل في وقت تخيل 93، الدقيقة 93 يعني هي 90 دقيقة انتهت وفي 3 دقائق زمن بدل الضايع، جون كده غريب جدا جدا حطم اليونايتد مشجعين يعني لأنه منتفضين وعايدين بقوة، لكن ما أفضل أداء يعني بالنسبة لليونايتد. مباراة كانت أيضا نار، مباراة كانت جميلة، أرسنال يستمر بصورة غير متوقعة، تشيلسي الفريق اللي تعلق يعني في كثيرين يعني من المعلقين قالوا إحنا ما شفنا تشيلسي زي الوقت اللي إحنا شفناه مع ألونسو في الوقت ده، تشيلسي غير، تشيلسي حاجة تانية في مباراته مع أرسنال، مباراة حسمت 2-1 لأرسنال لكن كانت مباراة من ذهب، مباراة كانت قيمة. الريال بيخسر يعني مباراة كانت يعني ما متوقع، مورينيو ناس زعلوا والمشجعين زعلوا، لكن صراحة المباراة ما كانت سهلة، يعني الريال لعب كورة لكن يعني دائما النتائج هي كده كرة القدم، يعني انت بتخسر بتكسب، لكن معليش يعني هارد لك للريال، خسر 1 في مباراته. برشلونة يمطر شباك فالنسيا بخماسية يواصل بداياته المثالية، بادي يعني هو يحافظ على البطولة بتاعته بالطريقة اللي احنا شايفينها. رغم الانتقادات إنفرنتينو يتحدى معارضيه وترشح لولاية جديدة، رغم انه الناس بتحاول انه تشيله من المنصب بتاعه لكن هو مصر انه هو دار يكمل الحتة اللي هو بدأ فيها. اذا ده جزء بسيط من الرياضة، ده جزء بسيط من الاخبار الرياضية اللي احنا دائما بنحب انه نطلع نشوف الحاصل شنو والجديد شنو في الشارع، أو نشوف شنو الجديد في الملاعب والأخبار المختلفة في العالم، يعني أوضاع مختلفة متنوعة. في السودان نشوف المواقع قالت شنو أو الوسائل قالت شنو، أوروبا تؤيد توسيع حظر السلاح وتدين طرفي حرب السودان إذا كان الدعم السريع إذا كان الجيش. انتهاكات حرب السودان مسؤولة أممية تحذر من طمس الأدلة. شنو الكلام ده؟ كلام ممكن جواه في كلام من تفاصيله يعني. السودان تحالف دولي يطالب بالمحاسبة بعد قصف قافلة أممية، والسودان يفتح الباب أمام تحقيق دولي في استخدام أسلحة كيماوية. ائتلاف السودان يطالب بكشف جميع داعمي الحرب وانطلاق اجتماعات مجلس حقوق الإنسان وحرب السودان في الواجهة. السودان أزمة السلاح، حرب السودان وثائق جديدة تعيد الأسلحة الكيماوية للواجهة. محامو الطوارئ تدعو لتحقيق دولي في استخدام الكلور بالسودان، وأيضا وثائق تكشف تفاصيل البرنامج السري للأسلحة الكيماوية بالسودان. يعني النقطة دي ممكن برضو من النقاط اللي في طاولة مجلس الأمن الدولي أو الأمم المتحدة، الموضوع يعني يعيد نفسه تاني لأنه في سلاح كيماوي أو لا استخدم أم لا، في تساؤلات كثيرة زي ما قلت لكم. يعني احنا دائما لابد ان نكون مطلعين، لابد ان نكون عارفين اخبار بلدنا، لابد ان نكون عارفين بلدنا شنو اللي بيحصل فيها، او احنا عارفين ولا ما عارفين شنو اللي بيتم في العالم بخصوص بلدنا السودان. رجعنا الاصدقاء وعشر دقائق بتفصيل عن نهايه الحلقه، لكن خلينا نرجع تاني للنقطه او نرجع لحلقتنا. لو الظروف اتغيرت والناس اتغيرت والحاجه المهمه المصالح اتعارضت مع المبادئ بتاعتي، انا هختار شنو؟ انت هتختار شنو؟ زي ما اتكلمنا في نقطه من النقاط المهمه، خليك صادق، خليك زول صادق حتى لما الصدق يكلفك، حتى لو الصدق ده هيكلفك خليك زول صادق. النقطه الثانيه اختار كلامك. ليه اختار كلامك؟ لانه ممكن يبني ممكن يهدم. أفسس واضح جدا جدا 4:29 بيقول لا تخرج كلمة رديئة من أفواهكم بل كل
كل ما كان صالح للبنيان. يعني شنو؟ الكلمة مرات ما عندها وزن لكن أثرها تقيل. ما عندها وزن تقيل. الكلمة ممكن ما تكون عندها أثر، يعني ما تكون عندها وزن تقيل، ما أنت بتقوله بس، لكن الأثر بتاعه تقيل جدا جدا. الكلمة الرديئة اللي بتطلع من خشمك، الكلمة المجرحة، الكلمة المؤذية اللي بتجرح بتأثر في الزول. كلامك نوعه شكله شنو؟ زول ممكن ينسى موقف حصل قبل 10 سنة لكن ما ينسى كلمة كسرته. وكثير مرات بنسمع الحاجة دي، وكثير مرات يعني زول بيجي يحكي لك عن أبوه، عن أستاذه الكره المادة دي بسببه، الأستاذ اللي يتعامل مع الودة في مرحلته التعليمية، المدير بتاع الجامعة، الزول كان شغال معاه، خاله، عمه، أخوه، أقرب الناس ليه، واحد من جيرانه. في كلمة لغاية هسي بترين في أضانك، بترين في أضانك، قال ليك زول المهم منه، قال ليك يوم من الأيام. تخيل هي قالت لكن وزينة لغاية هسي تقيل عليك، تقيل على قلبك، تقيل لغاية ما أنت كبرت بقيت زول كبير. كل ما يحصل موقف طق بتجي في راسك تكسرك، ترجعك كم سنة لورا. وكل ما الموقف يتشابه، كل ما الموقف يكون زي داك بتتألم جدا جدا. ممكن برضو كلمة واحدة منك تكون سبب إنسان، سبب إنسان يقوم من إحباطه. ممكن كلمة فوقت زول ونجح، كلمة فوقت زول كان محبط. في كلمة ممكن تكون غيرت حياة زول، يعني مش 800 مش كم درجة المهم، لكن غيرته. تصدق أنه ممكن تكون سبب تغيير زول يوم من الأيام، تكوني يعني زولة قعدت معها وتونست معها بس كلمة منك، يعني عبارة منك غيرت مفهومة في الحياة. زول قلت له كلمة لغاية هسي بيمدحك بيشكرك، ما عارف يعني يوفيك كيف، ما عارف يرد لك الدين ده كيف، ما عارف يعني يشكرك لمتين بسبب انك انت قلت له كلام. شوف الفرق، شوف الفرق الممكن يحصل. تقول كلمة تقتل زول، تدمر حياة زول، كلمة تفرق. يعني كلامك اللي انت بتقوله يهدم او يبني، لو قلنا يبني او ممكن يهدم. عشان كده الحكمة انك تعرف شنو تقوله بس، لكن تعرف متين تقول وكيف تقول وليه تقول. نرجع تاني، ما انك تعرف انت دار تقول شنو بس، لكن 3 حاجات، متين تقول وكيف تقول وليه، ليه انت بتقول وكيف انت بتقول ومتين انت تقول. احترم الانسان واحفظ اللسان بتاعك، احترم الابن ادم واحفظ اللسان بتاعك. ما كل حاجة بعرفها لازم اقولها، ما كل حاجة الناس ما عارفها، ما كل حاجة الناس لابد انا اقولها. دي حاجة مهمة جدا. حاجة سريعة تاني، سامح لكن اتعلم. سامحي لكن اتعلم من الموقف، اتعلم من الحصل. عشان كده بقولوا كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض متسامحين. دي حاجة مهمة جدا. التسامح ما معناه انك تقول للغلط عادي، لا، ما معناه انك تسامح نفس الزول اللي جرحك بنفس الطريقة كل مرة. موضوع مختلف ايضا. التسامح انك ما تخلي الزول او الجرح يتحول لسجن تعيش فيه طول هذه السنين. سامح وتعلم، سامح الزول لكن يتعلم من التجربة، سامح لكن خط حدود، سامح لكن ما ترجع لنفس المكان بنفس الطريقة. معلش، لكن دي وده باب تسده. معلش أنا عفيتك، معلش أنا سامحتك، لكن يا أخوي ده الحدود، أنا هتعامل معك في الحدود ده. أنا هتعامل معك في الحدود، أنا خلاص يعني الفات مات، بنقول الفات مات، لكن ما نرجع تاني في نفس الطريق، ما نجراجين في نفس الألم، ما نجراجين في نفس السكة تاني. أنت محتاج لو في تسامح لابد يكون في نضوج معه. سامحت اتعلم، سامحتي اتعلمي،
وخط الحدود المطلوبة، اتعلم من التجربة. ما كانت لدغت ده تاني ما تتلدغ مرتين، اتعلم من الحصل. عزيزي المستمع، هل كل زول يستحق فرصة تانية؟ هل كل زول يستاهل فرصة تانية ولا لا؟ هل التسامح قوة ولا ضعف وليه؟ ده نقطة مهمة جدا. خلونا نختم بالنقطة دي. أعمل الصح حتى لو ما في زول شايفك. أعمل الصح حتى لو ما في ابن آدم شايفك. أعمل الصح حتى لو كان شنو؟ فيل بكافئك، فيل بجازيك، الله فوق. الشايف في الخفاء هو البجازي. لو أنت متعود تعمل عشان الناس أنت خسران. لو أنت ماشي وبتعمل حاجات دي عشان الناس تمدحك، الناس تصفق لك، أنت تعبان، أنت شقيان. وكل ما فعلتم فأعملوا من القلب كما للرب، لربنا. اللي أنت بتعمله بتعمل للناس، لكن أعمله كأن أنت بتعمل لربنا. ليه؟ هو اللي بيجازيك. أعمل لو ما في زول شايفك، لو ما في زول بيشكرك، لو ما في زول. أعمل عزيزي المستمع. أصعب اختبار للأخلاق إنك تكون قادر تعمل الغلط وما في زول هيعرفك. مشكلة خطيرة جدا جدا. هنا بيظهر المبدأ، لأنه لو أنا بعمل الصح عشان الناس تشوفني، معناته أنا ما عندي مبدأ، عندي صورة قدام الناس. مبدأك شنو؟ مبدأك شنو في اللي أنت بتعمل، في اللي أنت بتقوم به، في اللي أنت بتعمل للناس؟ شنو الفكرة؟ المبدأ شنو؟ شنو اللي أنت يعني شنو الفكرة من اللي أنت بتعمله للناس؟ وهل أنت بتعمل بس عشان الناس يشوفوك؟ هل أنت بتعمل بس شوفوني؟ يعني دي حاجة من الحاجات الصعبة جدا جدا. لكن الإنسان المبدأ بيعمل الصح لأنه مقتنع إنه صح. بعمل حاجة دي لأنه هي صح، ما عشان الناس، ما عشان فأنت وأنا عارفين كل الحاجة. حتى لو ما في تصفيق، حتى لو ما في تقدير، حتى لو ما في زول حيعرف. الذات بتاعتنا بتصارعنا كثير جدا، أنا بتصارعنا كثير جدا، الكبرياء بتصارعنا. أنا ما في زول مقدرني، ما في زول قاعد يقول لي شكرا. لكن مبدأي أعمل الصح، أعمل الصح مهما كان. أنا بعمل عشان ربنا، هو شايف. طيب ليه ما أعمله وقت ما الناس ما فيش؟ ليه دايما بحب يعني الكم الهائل؟ ليه بحب المدح رغم أنه حاجة ما كعب؟ بيصادف مرات أنك تعمل حاجة دي قدام الناس. النزاهة والمسؤولية، أعمل الصح لأنه صح وليس لأنه الناس سترة. أعمل الصح، خلي ده مبدأك، خلي دي المبادئ بتاعتك، المبدأ بتاعك عزيزي المستمع. وخلينا نقول يعني إنه المبادئ في الحياة مهمة جدا جدا عزيزي المستمع. أنت عايش حياتك بالمبدأ ولا بالموقف؟ ده سؤال مهم، لأن الظروف هتتغير. انتبه، الناس بتتغير، المكان بيتغير، المصلحة بتتغير، لكن المبدأ هو البوصلة اللي بتخليك تعرف أنت ماشي وين. بصراحة أصحابك هيتغيروا، المكان هيتغير، الظروف هتتغير. أها، وبعدين لو أنت من الناس اللي بتتقلب حسب ديل، أنت موضوعك صعب، موضوعك صعب جدا جدا. أنت بتقدر تعمل حاجة عشان الناس ما فيش، أنت ما بتقدر تعمل تقوم بواجبك إلا لما يحرسوك. لا، عايز أقول شنو في الختام. كل واحد فينا عنده حاجات بيؤمن بيها، كل زول عنده حاجات بيؤمن بيها، لكن السؤال أنت بتؤمن بشنو؟ أنت بتؤمن بشنو؟ أنت بتعيش شنو؟ لأن المبادئ ما بتظهر في الكلام، المبادئ بتظهر في الموقف. مواقفك بتوري الناس أنت عندك مبدأ ولا عندك مبدأ ولا لا. المواقف بتاعتك بتكشف حقيقتك، بتكشف حقيقتي، بتكشف حقيقتك. فهتواجهك مبادئ، هتواجهك مواقف، هتصهر فيها أنت منه، هتصهري أنت فيها منه، والناس هتكتشف، والناس هتعرف. وده كلام مهم جدا. بتصهر لما تكون زعلان، هل بتحترم، هل بنحترم الناس لما نكون زعلانين، ولا ألفاظ وكلام
وجرح وإساءة وسب ولعنة وكلام كتير. لما تكون قادر تنتقم بتسامح. والكلام ده اتكلمنا في الأسبوع ده إنه في ناس جاتهم فرص إنه ينتقموا، في ناس جاتهم فرص كتيرة جدا جدا إنه ياخذوا حقهم، لكن سامحوا. لما تكون المصلحة قدامك، هل بتحافظ على أمانتك؟ بتسرق حق صاحبك؟ بتشيل حق أخوك؟ بتكذب عشان المصلحة؟ بتنكر عشان مصلحتك؟ لما ما يكون في زول شايفك بتعمل الصح، هل بتعمل الصح؟ ما في زول شايفني، هل أنا بعمل الصح؟ الحياة هتختبرنا كل يوم، الحياة بتختبرنا كل يوم، وحديك فرصة من ذهب، لكن هيظهر المبدأ بتاعك. قد يكون اختبار، قد يكون تجربة، قد يكون امتحان، وشد حيلك. ودي مشكلة خطيرة جدا جدا. ممكن مرات نخسر بسبب مبادئنا، لكن في حاجات لو خسرناها بنخسر نفسنا. ما كل تنازل اسمه مرونة، وما كل تمسك اسمه عناد. في مبادئ لو تنازلت عنها عشان موقف، ممكن تكسب الموقف لكن تخسر نفسك. عشان كده خلي عندك حاجة ثابتة وسط عالم متغير: قلب أمين، كلمة مسؤولة، روح مسامح، وضمير صاحي. الناس ممكن تنسى كلامك، لكن حياتك بتتكلم عنك. ممكن ترحل، هترحل من الدنيا دي، الناس هتنسى كلامك، لكن في حياة أعمالهم تتبعهم. في كلام كتير جدا جدا ممكن يكون مختلف. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ هتستفيد شنو؟ ودي نقطة حساسة جدا جدا عزيزي المستمع في رحلتنا الصباحية وفي حلقتنا الصباحية. شكرا لمتابعتكم، شكرا لوجودكم، شكرا لكل كلمة انتوا قلتوها في الصباح وقفتوا فيها معانا في الصباح في الحلقة دي. أحيي كل زول فكر فيها مع نفسه وبدأ يسأل نفسه، لأنه الحياة بتخطنا في حتات صعبة جدا جدا وبتكشف معدننا. قد تكون تابعت الحلقة، تكون فعلا الموضوع حرك بعض المبادئ، حرك بعض المواقف والمواجع والتحديات اللي انت بتعيشها اليوم. انت ممكن تكون عايش الحياة دي بشكل أو بطريقة أو بمفهوم، لكن ما راضي، وممكن تكون مكركبة، ممكن تكون مضطربة، ممكن تكون ملخبطة، ممكن تكون منزعج، ممكن تكون ما مرتاح، ممكن تكون ما راضي في اللي انت عايشه. شوف مبادئك شنو، الحصل لها شنو، شنو اللي بتخليها تتعرض للهزة دي والوقع دي. لغاية ما نتقابل في حلقة جديدة، لغاية ما نتقابل في موضوع جديد بكرة، حلقة جديدة أتمنى أنكم تستفيدوا منها، أتمنى أنكم أنتم تضيفوا فيها حاجة مختلفة في الحياة اليومية. ودائما في صحة وعافية، ونهاركم سعيد وأمسية طيبة أتمناها لكم دائما من راديو سمر. كل الحب والاحترام لكل المتابعين، وإلى جديد اللقاء.

بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينه وبائسه. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمه للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي. في يوم ضيقتي بدعوك لانك انت حتستجيب لي. ما في اله بيشبهك ولا في ايد بتعمل زي اعمالك. امين.

بتعرف في أوقات كده عقلك بيقول لك إنك ما في جدوى منك وما بتعرف تعمل حاجة وما بتشبه الناس وما ممكن تبقى زي أي زول. أعرف إنك ما لازم تكون بتشبه زول، وأعرف إنك محبوب ومهم وبتقدم حاجات ما في زول بيعرف غيرك يعملها. أنت شايف الحاجات دي ما مهمة، بس الحاجات الصغيرة دي بتفرق مع ناس كتير، واختلافك ده بيكمل أخوك، وكلنا بيمثل جسم واحد لكن بأعضاء مختلفة. زي المسمار جوا الخشب ما بيتشاف، لكن له دور أساسي، اتماسك، انهض، قدم العندك واللي بتقدر تعمله.

الدنيا ماشة والحياة ما بتجيف، لو في شيء يتعكس عليك أو أملك خاب كده شوف وتأمل ساعة، الوقت ما بيجيف، كان وقفة الساعة ولا تعطلت، لو خسرت وقتك ما بتعوض ولا بترجع زمنك ورا، عشان كده استمر كمل طريقك وحقق هدفك مهما تلاقي، ما تقول صعوبات ومشكلات ومعطلات، قول تحديات وقرر تنتصر في النهاية. غير عباراتك، جدد لغتك وانت حتقدر، وكن واثق إنه بكرة أحلى وبعده أجمل.

الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي

0: ازيكم يا اخواني كويسين؟
1: أهلاً تمام
2: الحمد لله.
0: مبسوطين نتقابل ونتلم لمتنا الحلوة. والمرة دي أنا حاسة إنه في حاجة مختلفة، بس قبل زي ما تعودنا كده نشوف المحضر لنا نص منه.
1: أنا محضرة لكم نص من متى 20 من 20 ل 28.
0: جاهزة؟ اتفضلي.
1: طيب، حينئذ تقدمت إليه أم ابنا زبدي مع ابنيها وسيدت وطلبت منه شيئا، فقال لها: ماذا تريدين؟ قالت له: قل أن يجلس ابناي هذان، واحد عن يمينك والآخر عن اليسار في ملكوتك. فأجاب يسوع وقال: لستما تعلمان ما تطلبان، أتستطيعان أن تشربا الكأس التي سوف أشربها أنا وأن تستبقا بالسبق التي أستبق بها أنا؟ قالا له: نستطيع. فقال لهما: أما كأسي فتشربانها، وبالسبق التي أستبق بها أنا تستبقان، وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم من أبي. فلما سمع العشرة اختازوا من أجل الأخوين. فدعاهم يسوع وقال: أنتم تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم، فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا، كما إن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين.
0: أمين. نص مليان. طيب اللي حيحكي لنا منه؟
2: أنا ممكن أحكي لكم.
0: اتفضل.
2: هو النص رهيب جدا. طبعا النص دي جاءت أم يعقوب ويوحنا اللي هم أبناء في الكتاب، مرات يقول ابني الزبدي اللي هو أبوهم اسمه الزبدي، وقامت قالت للمسيح، سجدت قدامه وقالت له: يا أخي سوري، المسيح شافه قال لها: مالك داري شنو؟ قالت له: يا أخي أنا عندي طلب، أنا داري ولدي الاثنين ديل، واحد يجلس عن يمينك والتاني يجلس عن شمالك.
0: ريادة شديدة.
2: بس دارين يخموا كل شيء. فقام يسأل، قال لها: يا أخي أنت ما بتعرفي قاعد تطلبه في شنو. قال لها: هل هم فعلا يقدروا يشربوا من نفس الكاس اللي أنا حشرب بها؟ على ما أظن هم قصدوا إنه نفس الألم اللي أنا أمر به هم حيقدروا يمروا به. قاموا طوال هم الولدين نطوا. قال لها: يا أخي عيبي نقدر. قام المسيح قال لهم: انتم ممكن تشربوا من نفس الكاس او يعني تتألموا نفس انا بتألم به، لكن حكايه انكم تقعدوا عن يميني وعن شمالي ده انا ما بقدر، يعني زي ما انا بقرر ده ابويا اللي في السماء اللي هو قصد بالله هو هيئوا لي ناس وهو حيديهم. التلاميذ الباقيين قاعدين وكانوا يسمعوا في الكلام، قاموا يسمعوا الكلام ده غضبوا. فيسوع قام جانا ادم قال لهم: يا اخي انه يعني انه الناس رؤساء الامم وعظماء يسلطوا عليها. وقال لهم: يا اخي انا دار اقول لكم حاجه، او فكره انه قال لهم: يا اخي كل الرؤساء والنادي بس دارين يسلطوا، لكن الكلام الدار اقوله لكم، الواحد اللي عاوز يكون عظيم لازم يكون خادم، والزول اللي عاوز يكون اول لازم يكون عبد. قال لهم: يا اخي زي ابن الانسان اللي هو بيتكلم عن نفسه، زي انه ابن الانسان ما هو جاي عشان الناس تخدمه، بل هو جاء عشان يخدم الناس ويقدم حياته فدية لناس كثيرين.
3: تمام.
2: كلام رهيب.
0: أيوة ومليان على فكرة.
1: مليان.
0: طيب خلونا نعرف وين الله في المقطع ده.
2: صابر أول واحد بيرد طبعا.
3: كل مرة.
2: كل مرة صابر.
0: عينه بتكشف على فكرة بوضوح.
3: يعني بس بيبدأ بيسوع نفسه، أجاب يسوع. يعني لما رأي أم أبناء زبدي لما سألت في 22، فهنا يسوع هنا بقول إنه هو الله.
0: وبرضه في 20 بنفس
1: في 20
0: إليه الضمير ده عايز
1: قدمت إليه وسجدت.
2: هو برضه محل إنه سوري أنت قلت شيء.
0: طيب تاني وين؟
2: في 22 المسيح قال لها: يا أخي لا سوري، مش 22، في 23 قال لهم: يا أخي أنت لو حتقدر تشربوا من الكاس أنا بشربه أوكي، لكن حكاية أنه تقعد يميني وشمالي دي ما حاجة أنا بعملها، هو الآب الذي في السماء هو قصده به الله الآب.
0: برضو تاني
1: في 25 ودعاهم يسوع.
0: أيوة.
1: وغار لهم
3: 28 ابن الإنسان. كما إن ابن الإنسان لم يأتي ليخطئ.
0: كده غطينا. طيب خلينا
3: في ملكوت هنا في 21 أن يجلس واحد عن يمينك والآخر عن يسارك في ملكوتك.
0: في ملكوتك
2: يا
0: دي الأمة اللي بتطلب ملكوت أولاد يكونوا في ملكوت رب يسوع. أيوة شفتها حتى جوا بيكشف. طيب ممكن نشوف وين الإنسان هنا الشخصيات الموجودة
3: في أول أشياء تقدمت
4: أمه
0: دي أم مهتمة جدا بعيالها كمان.
2: وذكر اسم يعقوب يوحنا اللي هو ابن زبدي
4: فلما سمع العشرة برضو هنا
2: للتلاميذ كان غضبه.
0: أيوة طبعا اختاصه.
2: وبعدك ذكر الرؤساء يعني ذكر الفكر بتاع الرؤساء. أيوة. الأمم والسلاطين شنو الفكر بتاع في اللي هو في الملكوت أو الجبروت دائما دايرين هم يكونوا في مكان عالي وكده.
0: أيوة ده تشخيص ناس رؤساء يعني. الأمم والعظماء كمان تاني
4: عندنا في 26 فليكن لكم خادما خادما هنا برضو الإنسان وعبدا
0: كثيرين
2: يعني من أراد أن يكون عظيما فليكن لكم خادما
0: كثيرين دي نحن ذاتنا جوا النص
4: فليكن لكم فدعا كثيرين
0: كثيرين.
2: وفي الآية 28 يعني هو يمكن صابر قبل الذكر لكن في الآية 28 هنا تكلم ابن الإنسان يعني هنا تكلم عن الناسوت بتاعه كإنسان أو كنفسه يعني
4: كإنسان
2: كإنسان جيد ما عشان الناس تخدمني لكن بس عشان أخدم الناس.
0: حلو خلينا نسأل يعني زي ما تعودنا إنه النص ده بيعلمني شنو أو الفكرة العامة فيه شنو الفكرة العامة أول حاجة فكرة العامة شنو
4: التواضع. ممكن نقول بيتكلم عن التواضع أو الطريقة حتى لو أنت كنت عاوز تبقى سيد أو تسود مكانة الطريقة اللي أنت حتصل بيها العدم الغرور يعني.
0: أنا شايفها بطريقة ثانية أنا شايفها قائد خدام وحقول خدام يعني في أقصى صورة لأن قاعد يوصف كمان بأنه عبد فما حقول خادم فيها شكل تفخيم لكن قائد خدام أو الخدام القائد.
4: أنا قصدت كده
3: أي عشان يعني جزء مني جزء من رشيد إنه أنا عشان أقدر أكون قائد لازم أكون متواضع أو أكون بسيط بمعنى إنه أنا أخدمهم برضو أنا أخدم الناس اللي أنا مش أكون لهم غائد فأنا بقدر أكون غائد لهم يعني زي ما أنا عشان أنا أكون أولهم لازم أنا أكون آخر والآخر عادة ده الزول تلقى بيهتم بالناس إنه كيف
2: وطبعا اخر اياته وهو قايله ان انا شعلي ده هو الموضوع ذاته ان عاوزين تكون عظمة ابقوا خدام عاوزين تكون اول ابقوا عبيد يعني من دي جل الفكره الاساسيه بتاعت المقطع.
0: النص ده ما بيخاطب احتياج ملح لنا ان احنا ناخد سلطات وصلاحيات لان لاحظتوا الام دي جايه بتعمل جايه عايزه انه اولاده واحد يكون عن يمين المسيح واحد عن شماله لدرجه العشر الباقين هم ما من التلاميذ اتغاظوا موضوع ذاك المعام جنبه
4: ما هي بتكلم عن المكان العالي اللي هم حيكونوا فيه فهو بعد كده قام وضح لهم انه فعلا اللي عايز يوصل مكان عالي المفروض يعمل كذا وكذا.
2: انا داير اقول حاجه بس يمكن حاجه فطيناها معلش انه شنو الشيء الجديد عن الله في المقطع ده يعني احنا مع بعض نفكر فوق يعني شنو الفكرة الجديدة مثلا اعلان جديد عن الله او شيء جديد لما عتلي عن الله في المقطع ده
0: هو مربوط انا في ذهني كويس كنت اخدته سؤال للاخر لكن حركته لي ما مشكلة. انا مربوط في ذهني انه الله عادة عنده صفات العظمة والقدرة والإدارة والإرادة وإنه المتصرف وإنه المتسلط على جميع كده لكن النص ده قاعد يقلب المفاهيم بإنه الله ذات نفسه خادم وإنه أنا لو أنا عايز الحاجة دي لازم أعمل زي ما هو عمل.
2: أنا مع يعني أنا نفس كلامي بس مرات سهل جدا. يعني أنا عن نفسي سهل جدا ما هند المسيح خدم الناس، لكن بحسب كلامه هنا قبل ما إني يقول لم يأتي ليخدم بل ليخدم،
0: أيوة
2: جاب لهم فكرة إنه يمكن أصعب وظيفتين كان الوقت ذاك اللي هو الخادم والعبد في المجتمع اليهودي في المجتمع بتاعه في الوقت ذاك، إنه خادم وعبد، إنه زي هو قال أنا زي الدين. وطبعا عشان إنه الزول يستوعب الحكاية دي إنه الله بقدره وبجلاله
0: يكون
2: يجي ويبقى
0: الصفات اللي الناس ما بتحبها
2: بالضبط عشان إنه يخدم الناس زين، هتحسبها شيء فعلا يعني.
4: طيب في اختلاف بين الخادم والعبد؟
0: أيوة
2: يا على ما أظن
4: أيوة.
2: العبد ما عنده حقوق
4: مملوك عشان في كلمة عظيم فضدها خادم، ممكن تكون كده
0: الفكرة. كمان حتى في صياغ النص كله إنه الزولة دي جات عايزة مكانة رفيعة لأولادها، فقام أول حاجة تكلم ليها فقام أول حاجة تكلم ليها عن إنه في الحاجة اللي أنت بتطلبيها دي هل فعلا قصد ليها النص ده فيه دلالات إنه المسيح حيمشي يتصلب وحيكون لأنه تكلم عن شكل
2: الكأس.
0: أي يعني في مرار هل حتقدروا تشربها، وهم من غير تفكير قالوا أيوة بنقدر. فيتهيأ لي واحد من ليه، لأن هو هنا بيتكلم عن الفداء خدمة الصلب اللي قام اللي عملها لنا إحنا كبشر. فهل مرات كتير أنت عشان تكون عايز تخدم اللي قدامك لازم تضحي بنفسك، لازم تمشي لأقصى حد. وهنا تاني أنا حرجع أقول إنه هنا الرب هي طلبت حاجة عالية لكن هو أداها وصفة صادمة، غير إنه حيكونوا عبيده ويخدموا لكن في ألم وفي معاناة وفي تعب وفي تضحية قد تؤدي بروحك يعني.

0: جميل
1: انا
0: يا
1: انا انا في رايي انه يعني الله بيقول لي انه يا اخي انت عايز تكون في يميني ولا في شمالي، عايز تكون في ملكوت، كن بسيط واخدم الناس دي،
2: عاوز تكون قريب مني،
1: يكون بسيط. انت بتكون يعني احنا بنشوف الطلب زي ما ايمن بيقول انه انت بتشوفه بسيط، لكن لما يجي وقت الفعل انك تعمل الحاجه صعب. يعني صعب انه زي يكون بسيط، يا هو تبقى عبد او تبقى يعني زي العبد او تبقى زي الخادم تخدم الناس دي. ف
0: عارف صابر مش هو صعب، بس حاسه ان احنا بنقولها لانه ما عايشين الحقوق، ولا هو ما عايشين
1: الوضعيه
0: بتاعت العبد الزمن ذاك،
2: انه يباع ويشترى
0: وانتك خادم وانت كده، ما عايشين. هي صعبه جدا. يعني انا زي ما قبل شوي قلت انه الشيء المحيرني انه المسيح هو كالله، يا جماعه انا ذاتهم ده
2: خدام
0: جيد انه
2: اخدم
0: بعيش انه خدام. وحس عشان أن احنا مثلا نعيش كعبيد، هو الكلمه دي عشان نقولها بقت صعبه.
1: مش عبيد انت زول، بس لو خالف في الراي يعني انت بتحس انه شال حقوقك، ده في الراي بس، ما بالك انك تكون عبد ده. طبعا احنا بنحس انه زول ما عندك اي حق
2: ملكيه،
1: ما انت مملوك لزول تاني، يعني الزول لا كل مسيطر. فاحنا في الراي صحيح احنا بنختلف، تبقى الزول بيزعل وبيقوم هنا، لو بقى هذا بس راي بس، يعني ما سلب منك اسمك ولا شخصيتك ولا شيء.
3: خلينا نتكلم في نقطتين النقطه الاولانيه اللي هي مكانه السيد والقائد ومكانه العبد والخادم، ولا كمان في الوظائف. لان لو بتلاحظي من هنا يعني هو حاول الرب يسوع يتكلم في الجزء الاول من المقطع ده، يتكلم عن الكلفه اللي يعني انه دي كاس وانه ما حيقدروا ليها. ولو انت بتلاحظي او حاولتي تستشفي من خلال النص انه كانه انا في الصليب وفي واحد حيصلب من هنا ومن هنا، ودي كاس صعبه جدا، الم يعني في كلفه باهظه، هل انت حتتكلف ولا لا. والموضوع ده لو حاولنا بس نلم قصة حاجة كده بس منه اثنين عشان نبقى الفكرة اللي بيخاطبنا بها النص. واحد، انت وين وعايز المفترض تكون وين. يعني احنا في حياتنا الطبيعية صعب اشوف مديري في الشغل او الزول المسؤول في البيت هو بيشتغل حتى الولد الصغير، او مثلا المدير في المحل هو بيشتغل شغل عامل النظافة مثلا. احنا ما بنقل بالرغم من اهميته وعمل النظافه ده بده مرتب، لكن لما نجي نتكلم على الوضعيه وعلى المكانه، يعني انا قصدي انه بالاضافه للخدمه اللي هو بيعملها لكن المكانه. فاللي عايز يبقى كده ينزل المرحله دي، يعني اللي عايز يبقى فوق خالص ينزل مرحله الخدام والعبد. وانا احيانا اسمحوا لي يعني انه اقول مرات كتير ما بشوف انه القائد في الكنيسه او في الحته ولا اللي بيخدم، بلاش نقول لك خادم، لكن هل بيقبل ساعته تقول لك خدامة يسوع خدام؟ لأن خادم هي ذاتها فيها جزء كده من التفخيم، لكن كلمة خدام ما كثيرة مستخدمة حتى في مصطلحاتنا العادية. بنقول ده زول بيساعدنا في البيت، لكن ما بنقدر نقول له خدام، لأن بيحس إنه إحنا كسرنا نفسيته وكسرنا وضعيته وقللنا، حسسنا بأنه أقل.
2: طيب بتحايل لي برضو هنا يسوع ما قال إنه الحاجة دي صعبة، ما صعب الإنسان لو حاول عليها، هي ممكن تكسره ممكن تحطمه، لأنه قال لهم هي شنو، وقال لهما لستم تعلمون ما تطلبان، تستطيعان أن تشربا الكأس التي سوف أشربها أنا؟ لكن بعد قال لهم شنو، فقال لهما أما كأسي فتشربانها، وبالصبغة التي أصطبغ بها أنت أصطبغ بها أنا تصطبقان. يعني هنا الإنسان بديه براح إنهم ممكن رغم إن الموضوع صعب أنت ممكن تعمل كده، أو أنت ممكن تصل للمرحلة دي، ولا كانت الجملة دي هنا مغولة دي مالية، لكن هو أداهن إنه الإنسان ممكن يعمل كده رغم إنه صعب عليه، لكن أنت ممكن تجرب كأس الألم.
3: سؤال للتوضيح، هل إحنا عندنا انتفاخ في الذات وتعاظم في الوظائف، والنص ده قاعد يخاطب حاجة ملموسة فعلا في حياتنا؟
2: أيوة، دي الطبيعة البشرية،
3: بالذات لو بقيت في منصب عالي.
2: ما هو خلينا الآيات دي كلها بتتكلم عن وضع الإنسان لما يكون عنده سلطة في يده،
3: وقاعد يعلم برضو سر القائد الفعال إنه يكون قائد خدام.
0: يا أمين، هو أنا أكتر حاجة برضو تاني يمكن ده السؤال ده ما سألناه برضو حنزله، شنو الحاجة اللي اكتشفناها عن الإنسان في المقطع ده او بطريقه غير مباشره انت حاسس
3: حاولنا
0: بتتكلم فجاه.

0: انه ان احنا كبشر من طبعنا انه دايما انا ما يهمني التانين، لكن انا عاوز ابقى في افضل وافضل وافضل بحسب الفكر الموجود. لكن المسيح صحح المعلومة هنا، قال لهم انتوا عاوزين تكونوا اول
1: لازم ترجعوا تكونوا في الاخر،
0: عبيد وتبقوا ورا وتبقوا هنا. يعني
2: ضرب لنا مثال بيروح وهو ذاته
0: يا
3: بشكله بس زي كاتب لنا رشيدة انه انت عاوز تكبر افضل واحد في المجتمع، اعمل كده.
2: رشيدة، كلمه رشيدة دي مفتاحيه على فكره، عجبتني.
3: اعمل كده، دي وصفه هاي، هي صعبه وفيها يعني. لكن
2: طيب احنا عايزين نسمع ترنيمه، يا ريت ما في ترنيمه.
0: لكن قبل الترنيمه خلينا نلخص الحلقه كلها، مثلا نشوف شنو الشيء الاساسي مرقنا به من الحلقه دي كلها
2: بعد الرشيدة.
0: بعد
2: الرشيدة دي اخر حاجه عند الدكتور. هي كلمه رشيدة ليه؟ لانه في مرض بنصاب به واحنا كبشر، ان احنا بيكون عندنا سعي. يعني الام دي حريصه على اولادها ديل، ما كفى انهم تلاميذ زيها وزي اي ام طبيعيه تانية، عايزه انه اولادها ياخذوا مكانه عاليه هنا وبعدين، لانه بتتكلم عن ملك، عن ملكوت الله،
1: عن ملكوت يعني الله.
2: أيوة. وهو اللي بادي من هنا لحد هناك، فهي عايزه لهم حاجتين، هنا يكونوا مع المسيح واحد بيمين وواحد بشماله، ما فرصه لزول تاني دي الاولاد الاثنين. وبرضو كمان تاني يعني كيف رد عليها المسيح؟ رد على الام اللي حريصه على مكان اولادها ديل، وهم جاوبوا رغم انه سال الام، لكن هم جاوبوا قالوا ايوه احنا عندنا استعداد نشرب الكاس دي. وحقيقي انا عجباني جدا كلمه رشيدة، انه كيف عالج الرب الرد على ده، انك انت عايز تكون قائد تواضع ونزل نفسك وابقى خدام عبد لاجل الاخرين، كده ده مفتاح القيادة المؤثرة.
3: ليش شطبتي راسنا بكلمة خدام دي؟
2: احنا عايزين نتعود عليها.
3: ما عارف انك تقول لذول خدام، يعني احنا في الكنيسة ذاته
2: في فريق بين خادم وخدام.
3: فريق في، ما اعرف انا احد اسمه
1: قدر. خلي خادم دي بتكون فيها طو براتك، لكن خدام دي قصبا عنك.
3: فياريت انه احنا، يعني انا اتمنى انه انا اقدر اكون عبد لناس عشان انا اقدر احقق الرشيدة اللي انا بقول عنه المسيح قال عنه. فبقدر اكون عظيم صراحه يعني، طالما انه مكتوب هنا كيف ان انا اقدر، انا لازم اكون عبد يعني.
2: مشيت لي اقصى من خادم،
3: افضل طاقه صراحه خادم.
0: يا احسن لي هو ان احنا يعني ربنا يدينا المقدره.
2: امين.
0: عادة الكلام سهل جدا جدا، يعني أنا مكلم اللي نتكلم أيك عبد، لكن عشان أعيش الوضع ده، عشان أعيش فعلا إنه أنا أكون عبد وأنا أكون خدام زي ما قلت لها بايا، إنه ربنا يدينا المقدرة. الشيء حاسس ان احنا ساكت، لو واحد
2: يتكلم
0: معانا كلمه ساكت ما بنرضى، حقي وحقوقي
2: وحقي.
0: لكن خليك من انه انا اعيش كانه الاثنين دول ما عندهم، يمكن الخادم شويه او الخدام شويه، لكن عبد ما عنده اي
1: حقوق،
0: ما عنده كآلة، بس هو موجود آلة.
2: ايوه،
0: يعني ربنا يدينا المقدر انه فعلا نعيش، نقدر نعيش النقطه دي لانه هو عاش بالضبط.
2: طيب دايرين نسمع ترنيمة،
1: أنا مجهزة لكم ترنيمة.
0: لا تمام،
3: الليلة قريت شارة الفرص كلها.

0: ترنيمة حلوة وناس بجد مع النص.
1: اختيار موفق.
0: طيب وإحنا قربنا خلاص على إن إحنا نختم جلستنا الحلوة دي، حابين إنه بس كل زول يقول لنا جملة نعتبرها الوصفة أو الرشدة لقائد مؤثر، قائد فعال، قائد حقيقي، قائد عظيم.
2: كسر جملة. النفس، كسر نفسه، التواضع.
0: جملة. أوكي طيب يا أخي.
1: أخدم الشعب، يعني شعب الكنيسة بتاعك أو شعب اللي انت فيه، يعني مثلا انت.
3: هدف الأساس الآخرين.
0: أنا شايفة حقتي أنا قائد خدام. أيوة. لو ما شلنا الحاجز النفسي من ده لسه معناه جوه في حاجات النص ده بيخاطب الحتة دي، إنه أنا حتى في المصطلح، يعني مرات لما تقول لزول يا خادم يا خدام الله أو يا خادم الله، هو بشوف إنه خدام دي زي كأنك أنت شغال، ودي المقصود بها هنا حقيقة في النص. أوكي سالة، يعني بجد نتمنى إنه إحنا نشوف نفسنا من خلال النص ده، وهو بيخدنا أمام تحدي قدام روحنا وقدام ياتو، حتى جواك النص ده بيصفيها وانت بتشوفها فيه.
2: عشان كده تخلي الكتاب المقدس فيه وبيقول من أراد أن ينجي بنفسه أنه إهلك، إهلك نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، ما في صليب مبطن، يعني الصليب أصلا
0: منعم كده.
2: أيوة ناعم فيها لكان لنفسه ما في.
0: أوكي. طيب خلينا زول مننا يقودنا في صلاة
3: بعد ده. صابر طبعا،
0: صاحب الرشدة،
2: صاحب الرشدة.
1: يا رب نشكرك ومباركك يا رب، ناجي تعليمك يا رب اللي هي يا رب موجودة عشاننا، عشان نقدر كيف نقدر نعبدك، كيف نقدر نخدم الناس من حولنا. يا رب تعال يا رب بهذه الكلمات يا رب أضع في نفوسنا يا رب إن إحنا نتواضع ونقدر نخدم من خلالين ونخدم الناس المعنى، عشان نقدر نكون معاك في الملكوت يا سيدي. يا رب نشكرك ومباركك لك كل المجد في اسم يسوع.
3: آمين.
0: شكرا، كنا مبسوطين بجد وإحنا مستمتعين بالنصوص دي، لكن كنت حاسة برضو بزرة كده يعني.
3: لا كان رهيب،
1: ما ننسى إنه نشارك، ما ننسى إنه أيوة. نشارك.
0: وبتمنى إنه كل زول قبل ما أنتوا تشاركوا خد نفسك قدام النص ده، إنه بيتحداك ويتحدى كله أنا عندك، و نذكر إنه نشارك النص مع ناس تانيين.
3: أوكي.
0: في أمان الله.
3: يلا
1: باي. مع السلامة.

0: ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.
1: كورنثوس الثانية الأصحاح 11. أرجو أن تحتملوا مني بعض القباء، أنا عارف أنكم تحتملون فعلا. إني أقير عليكم قيرة هي من الله، لأني خطبتكم للمسيح لأذفكم له مثل عذراء طاهرة لرجلها الواحد، لكني أخاف أن تضل عقولكم عن ولائكم وإخلاصكم للمسيح مثل حواء التي خدعتها الحية بمكرها، لأنكم على أتم الاستعداد أن تقبلوا إن كان واحد يأتي إليكم ليبشركم بعيسى آخر غير الذي بشرناكم به، أو لتنالوا روحا آخر غير الذي نلتموه، أو لتقبلوا إنجيل آخر غير الذي قبلتموه. فهل أنا أقل شأنا من هؤلاء الرسل العظماء؟ لا أظن، حتى إن كنت قير فصيح في الكلام لكني قير ناقص في المعرفة، ونحن أوضحنا هذا لكم في كل وقت وبكل طريقة. فهل أخطأت بأني بلغتكم بشر الله مجانا فأنزلت من مقامي لكي يرتفع مقامكم؟ كانت هناك جماعات أخرى تعولني، فكأني سلبتهم هم لكي أخدمكم أنتم. ولما أحتجت إلى شيء وأنا عندكم لم أثقل على أي واحد فيكم، لأن الإخوة الذين حضروا من مقدونيا أعطوني ما كنت أحتاج إليه، فلم أثقل عليكم ولن أثقل أبدا. أؤكد لكم حسب حق المسيح الذي في، لن يقدر أحد في بلاد أخائية أن يضيع علي هذا الفخر. لماذا؟ هل لأني لا أحبكم؟ الله يعلم أني أحبكم، بل سأستمر في عمل ما أعمله الآن لكي لا أعطي فرصة للذين يريدون فرصة ليظهروا أنهم مساوون لنا في الأمور التي يفخرون بها. هؤلاء هم رسل كذبة، عمال غير أمناء، ويسهرون كأنهم رسل المسيح. ولا عجب، لأن الشيطان نفسه يسهر وكأنه ملاك نور، فليس من الغريب إذن أن يسهر خدامه وكأنهم خدام الصلاح. لكن ستكون نهايتهم حسب أعمالهم. أكرر مرة أخرى، يجب ألا يظن أحد أني قبي. أما إن كنتم تظنون أني قبي إذن فاقبلوني كقبي لكي أفتخر ولو قليلا. فما أقوله الآن ليس من المسيح، بل أتكلم مثل واحد قبيا عنده الجراء أن يفتخر، لأن كثيرين يفتخرون بامتيازاتهم الدنيوية، فلماذا لا أفتخر أنا أيضا؟ لا شك أنكم أنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم، أنتم تحتملون إن كان واحد يستعبدكم أو يستغلكم أو يسلبكم أو يستعلي عليكم أو يلطمكم على الوجه. وإني أعترف بخجلي، إننا كنا ضعفاء فلم نعمل هذا معكم. لكن بما أني أتكلم بقباء، فكل ما يريد أن يفتخر به هؤلاء فأنا أيضا أفتخر به. هل هم عبرانيون؟ فأنا أيضا. هل هم من بني إسرائيل؟ فأنا أيضا. هل هم من نسل إبراهيم؟ فأنا كذلك. هل هم خدام المسيح؟ أقول كمجنون، أنا أحسن منهم، فقد تعبت أكثر منهم، وسجنت أكثر منهم، وجلدت أكثر منهم، وتعرضت للموت أكثر منهم. 5 مرات جلدني اليهود، في كل مرة 39 جلدة. ضربت بالعصا 3 مرات، رجمت بالحجارة 1 مرة، تحطمت بي السفينة 3 مرات، قضيت يوما كاملا بنهاره وليله في عرض البحر، في أسفار عديدة واجهت مخاطر من أنهار ومخاطر من لصوص، مخاطر من يهود ومخاطر من غير يهود، مخاطر في المدن ومخاطر في القفار، مخاطر في البحر ومخاطر من إخوة كذبة، في تعب ومشقة وفي سهر بلا نوم، قسيت من الجوع والعطش وقلة التغذية، ومن البرد ومن قلة الملابس. وبالإضافة إلى كل هذا، هناك انشغال اليوم بمسؤولية كل جماعة المؤمنين. من يضعف وأنا لا أضعف معه؟ من يقع في الخطية وأنا لا أحترق من الحزن عليه؟ إن كان لابد من الافتخار، فإني أفتخر بالأمور التي تبين أني ضعيف. الله أبو سيدنا عيسى تبارك إلى الأبد يعلم أني لا أكذب. حاكم دمشق الذي يعمل تحت سلطة الملك الحارث أمر بحراسة مدينة دمشق لكي يقبض علي، لكن الإخوة وضعوني في قفة وانزلوني من نافذة في السور وهربت منه.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دائما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح 15. والآن يا إخوتي أريد أن أذكركم بالإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وثبتتم فيه لأنكم تنجون به إن تمسكتم بالرسالة التي بشرتكم بها، طبعا إلا إن كان إيمانكم غير حقيقي. أنا تسلمت هذا ثم سلمته لكم لأنه في غاية الأهمية. إن المسيح مات من أجل ذنوبنا كما جاء في الكتاب، ودفن ثم قام في اليوم الثالث كما جاء في الكتاب، وظهر لبطرس ثم للإثنى عشر، وبعد ذلك ظهر لأكثر من 500 أخ كانوا معا في نفس الوقت، ومعظم هؤلاء ما زال على قيد الحياة، لكن توفي بعضهم. بعد ذلك ظهر ليعقوب ثم لكل الرسل، وآخر الكل ظهر لي أنا أيضا كأني جنين ولد في غير الميعاد، فأنا أقل الرسل شأنا، وفي الحقيقة لا أستحق أن يطلق علي لقب رسول لأني اضطهدت أمة الله، لكن ما أنا عليه الآن هو بفضل نعمة الله علي. النعمة التي أعطاها لي لم تكن بلا فائدة، بل جاهدت أكثر من باقي الرسل كلهم. لكن من الذي جاهد حقيقة؟ هل أنا؟ لا، بل نعمة الله التي فيه. إذن سواء أنا أو هم، فهذه هي الرسالة التي نبشر بها كلنا والتي آمنتم بها. وبما أن الرسالة التي نبشر بها هي أن المسيح قام من الموت، فكيف يقول بعضكم إن الأموات لا يقومون؟ إن كان الأموات لا يقومون فمعنى ذلك أن المسيح أيضا لم يقم. ولو لم يكن المسيح قد قام فالرسالة التي نبشر بها هي بلا معنى، وإيمانكم أيضا هو بلا معنى. وأكثر من ذلك يتضح أننا شهود زور على الله، لأننا شهدنا على الله أنه أقام المسيح بينما هو لم يقمه لو كان الأموات لا يقومون. فلو كان الأموات لا يقومون فالمسيح أيضا لم يقم. ولو لم يكن المسيح قد قام إذن إيمانكم فارق وأنتم ما زلتم في ذنوبكم، ويكون قد هلك المؤمنون بالمسيح الذين ماتوا. ولو كان أملنا في المسيح يقتصر على هذه الحياة فقط فنحن أشقى الخلق جميعا. إنما الحقيقة هي إن المسيح قام من الموت، وهذا هو العربون على أن الذين ماتوا سيقومون أيضا، لأنه بما أن الموت جاء بواسطة إنسان فإن القيامة من الموت أيضا تأتي بواسطة إنسان. فكما أن كل الناس يموتون لأنهم ينتمون لآدم، كذلك كل الذين ينتمون للمسيح سيقومون إلى الحياة، لكن كل واحد حسب ترتيبه. فالمسيح قام أولا، وعندما يأتي المسيح مرة ثانية يقوم الذين ينتمون له، ثم تأتي الآخرة فيهزم المسيح كل رئاسة وسلطة وقوة معادية لله، ويسلم الملك لله الآب. فإنه لا بد أن يملك المسيح إلى أن يضع كل أعدائه تحت قدميه، وآخر عدو يهزم هو الموت. فالكتاب يقول إن الله أخضع كل شيء تحت قدميه، وعندما يقول كل شيء فمن الواضح أن هذا لا يتضمن الله نفسه، لأنه هو الذي أخضع كل شيء للمسيح. وعندما يتم إخضاع كل شيء للمسيح فإن المسيح نفسه يخضع لله الذي أخضع كل شيء له، لكي يملك الله تماما على الكل. بعض الناس يقتصون نيابة عن الموتى، فما معنى ما يفعلونه إن كان الأموات لا يقومون؟ ولماذا يقتصون بدلا منهم؟ وبالنسبة لنا أيضا، لماذا نعرض أنفسنا للخطر كل ساعة؟ فأنا أواجه الموت كل يوم. أقول لكم هذا يا إخوتي لأني أفخر بكم كمؤمنين بالمسيح عيسى مولانا. لو كنت مجرد إنسان يفنى فما الفائدة التي جنيتها لما حاربت وحوشا في أفاسس؟ إن كان الأموات لا يقومون، إذن خلونا نأكل ونشرب لأننا قد نموت. لا تضلوا، صحبة الأشرار تفسد الأخلاق الجيدة. أرجعوا إلى صوابكم كما يجب ولا تخطئوا. أقول هذا لكي أخجلكم، لأن بعضكم لا يعرف الله. لكن واحدا منكم يسأل: كيف يقوم الموتى؟ وبأي جسم يعودون؟ يا غبي، البذرة التي تزرعها يجب أن تموت أولا لكي يمكن أن تحيا، وما تزرعه ليس هو النبات الذي يطلع فيما بعد، بل مجرد بذرة من القمح مثلا أو غيره من البذور. وإن الله هو الذي يعطيها الجسم الذي يريده، فهو يعطي كل بذرة جسمها الخاص. وأجسام الكائنات الحية ليست متشابهة، فالناس لهم نوع من الجسم، والحيوانات نوع آخر، والطيور نوع آخر، والسمك نوع آخر، وتوجد أجسام سمائية وأجسام أرضية، لكن الأجسام السمائية لها جمال يختلف عن جمال الأجسام الأرضية. والشمس لها جمال، والقمر له جمال آخر، والنجوم جمال آخر، بل كل نجم يختلف عن الآخر في جماله. وهذا هو الحال في قيامة الأموات. الجسم الذي يدفن في الأرض وهو في حالة تلف يقام في حالة عدم تلف، يدفن وهو حقير ويقام مكرما، يدفن وهو ضعيف ويقام قويا، يدفن جسما ماديا ويقام جسما روحيا. يوجد جسم مادي وأيضا جسم روحي. لهذا السبب يقول الكتاب: صار آدم الإنسان الأول كائنا حيا، أما آدم الأخير فصار روحا يمنح الحياة. لاحظوا أن الروحي لا يأتي أولا، بل المادي ثم بعده الروحي. فالإنسان الأول جاء من الأرض من التراب، والإنسان الثاني جاء من السماء. فالذين ينتمون إلى الأرض هم مثل الإنسان الذي من التراب، والذين ينتمون إلى السماء هم مثل الإنسان الذي جاء من السماء. وكما أننا نشبه الذي جاء من التراب، فإننا أيضا سوف نشبه الذي جاء من السماء. يا إخوتي، أنا أقصد أن أقول إن الجسم الذي من لحم ودم ليس له نصيب في مملكة الله. الفاني لا يمكنه أن يملك في عدم الفناء. انتبهوا، هذا سر أقوله لكم: لا نموت كلنا، بل سنتغير كلنا في لحظة، بل في قمضة عين، عندما ينادي البوق الأخير. لأن البوق سينادي فيقوم الأموات للخلود، ونحن نتغير، لأن هذا الكائن الذي يتلف لا بد أن يتغير إلى ما لا يتلف، وهذا الذي يموت يتغير إلى ما لا يموت. وعندما يتم هذا ويتغير ما يتلف إلى ما لا يتلف، وما يموت إلى ما لا يموت، يتحقق القول الذي جاء في الكتاب: زال الموت وتم النصر. يا موت لن تقلبنا، يا موت لن تلدغنا. الخطيئة هي التي جعلت الموت يلدغنا، والشريعة هي التي أعطت الخطيئة قوتها. لكن شكرا لله الذي يمنحنا النصر بواسطة عيسى المسيح مولانا. إذن يا إخوتي الأحباء، اثبتوا فلا يزيحكم أحد من مكانكم. اجتهدوا دائما في خدمة المسيح، فأنتم تعلمون إن تعبكم في سبيله لا يضيع هباءً.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح 13. لو كنت أتكلم بلغات الناس والملائكة لكن ليس عندي محبة فأنا نحاس يقرع بلا معنى أو أجراس تضرب بلا انسجام. ولو كانت عندي موهبة النبوة وكنت أفهم كل الأسرار وأعرف كل شيء وكان عندي كل الإيمان لأنقل الجبال لكن ليس عندي محبة فأنا لا شيء. ولو أعطيت كل ما عندي للفقراء وسلمت جسمي ليحرق لكن ليس عندي محبة فلا أستفيد شيئا. المحبة تصبر وتشفق، المحبة لا تحسد ولا تتباهى ولا تنتفخ بالكبرياء، المحبة لا تتصرف بوقاحة ولا تسعى إلى مصلحتها الخاصة ولا تسور ولا تتذكر الإساءة ولا تفرح بالضلال بل تفرح بالحق. المحبة تصفح عن كل شيء وتصدق كل شيء وتأمل في كل شيء وتحتمل كل شيء. مواهب النبوة ستبطل والتكلم بلقات ينتهي والمعرفة أيضا تبطل، أما المحبة فتدوم ولا تنتهي. فإن موهبة المعرفة التي عندنا محدودة وموهبة النبوة التي عندنا محدودة، لكن عندما يأتي ما هو كامل ينتهي كل ما هو محدود. لما كنت طفلا كنت أتكلم وأفكر وأدرك كطفل، أما الآن فأصبحت رجلا وتركت تصرفات الأطفال. الآن نرى صورة غير واضحة في مرآة، أما في ذلك اليوم فسنرى بوضوح. الآن معرفتي محدودة، أما في ذلك اليوم فستكون كاملة كما يعرفني الله. وبالاختصار هذه الثلاثة تدوم، الإيمان والأمل والمحبة، لكن أعظمها كلها المحبة.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 0587.

الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.

0: أعزائنا المستمعين والمتابعين، أهلا ومرحبا بكم في صباح جديد وفي حلقة جديدة في برنامج صباح بلدنا. أكيد بنتلمى في صباحاتنا دائما بونساتنا المختلفة، بمواضيعنا اللي ممكن تهمنا كمجتمع سوداني وكمان كأسر، وفي نفس الوقت إذا جينا على يعني نخص المسألة ممكن تكون كزملاء وكأصحاب، خاصة في مواضيع ممكن تكون مرات شائكة، مواضيع تكون فيها يعني قصص كثيرة. فليلة دعوة لكل زول موجود معانا على الصفحة بإنه يتابعنا وإنه يشاركنا كمان ويتفاعل معانا في موضوعنا. الخوف ما حاجة بعيدة، لكن يعني بجد لما تيجي كلمة زي كده الواحد بيقيف عندها، عبارة متوكل لكن خايف يمكن تكون يعني بجد حاجة بتسوقك لنقاط يمكن تكون بعيدة، وأي زول في حياتنا ممكن يكون مرة بالمرحلة دي. لكن كده قبل ما أنا أدخلكم في الموضوع، حابة أول حاجة أرحب بالزميلة الغالية الأخت الحبيبة رشيدة خليفة. أهلا ومرحبا بك يا رشيدة، صباح الخير عليك.
1: يا صباح الخير عليك يا إيناس، وصباح الخير على الناس اللي بدت معانا، وصباح الخير على كل الناس اللي بتسمعنا وبتحضرنا وبتدينا من وقتها. أنا مبسوطة بجد للموضوع ده، حاسة إنه المواضيع بتاخد منحنيات بتلمس القلوب. حكاية بتوكل لكن خايف، الاثنين خبطين في بعض كده خبطة، ربنا يساعدنا فيها نحن نعرف نوزنها ونديها صيغة جميلة وصيغة أو نفنطة وخلي الناس تستفيد منها. بس قبل كل حاجة زي ما كل مرة بنقول، ما تخاف، وأبدأ يومك بقدرة ربنا وبراحة تتعدل.
0: أمين يا رب، أمين. وده شعارنا إنه نبدأ يومنا بقدرة ربنا، ونشكر ربنا على يوم جديد وعلى صباح جديد وعلى فرصة جديدة في الحياة. يمكن ناس كثيرة سمعت أخبار ما كويسة عنهم، ناس مريضة، ناس ممكن تكون انتقلت، وإحنا في دول كلهم مش عشان إحنا أحسن منهم موجودين على قيد الحياة، لكن دي بنعمة ربنا. فعشان كده في كل صباح جديد بنرفع دعيتنا وبنشكر فيها ربنا على إنه أدانا فرصة جديدة، على إن نحن أحياء بنوجد وبنتحرك، وكمان حابين نستغل ده كل فرصة في كل صباح نستغلها في إنجاز يكون جميل، في أثر جميل نتركه ورانا، في معاملة طيبة لزول المحتاج، في طبطبة خاصة يا رشيدة زي ما بنقول مكسورين مدشدشين. المرة الفاتت قلت كده جملة مرطرطي
1: مرة ترتي مش معلاكو تعرفي، مرة ترتي وراك حاجة دي مرة ترتي كثيرة مكسرين من جوا.
0: مرطرطين بصراحة، لكن كده تعالوا كده نلملم أطرافنا، ويعني إذا في حاجات كثيرة ومبعثرة كده نحاول نجمعها كده مع بعض، ومخاوفنا الكثيرة اللي خلتنا نكون مشتتين، مش مشتتين فعليا لكن حتى في أفكارنا، في ثقتنا، في تعاملنا مع الآخر، في يعني إنه أنا أتقبل حتى الآخر. كتير المخاوف دي رشيدة بتكون بتقابلنا في حياتنا اليومية، لكن كده تعالي قبل المخاوف دي نطمن نفسنا كده.
1: نأخذ جرعة اطمئنان كده ونبدأ مش
0: عشان من الأول كده ما عايزين يعني نخوف معانا المتابعين، لكن كده كل واحد موجود على الصفحة يحكي لنا كيف كان يعني أسبوعه، بما إنه إحنا خلاص ماشيين على ختام الأسبوع.
1: الأسبوع خلص؟
0: خلص يا رشيدة ليلة الأربعاء.
1: السنة خلصت صح؟ السنة ده شهركم.
0: خلي لي أسبوع السنة خلاص. فيعني تصبيحات كده جميلة، إذا عايز تصبح على أي زول موجود معك على الصفحة بيتابع وإنت متعود إنك إنت تشوفه على طول اسمه وتفاعله، وإنت حس حاليا ما لقيته إذا عايز تسأل عليه على طول. يعني إحنا بنحب التبادل بتاع المعرفة وإنه الناس تطمن على بعض، دي حاجة جميلة جدا جدا. حباب كل زول يعني شاركنا، حباب كل زول طلع علينا، وإن شاء الله رب صباحاتكم بالخير وبالعافية رشيدة. يعني بجد عندنا متابعين يعني ما شاء الله عليهم.
1: أيوه، خلينا المتابعين المعانا أقول لهم أحلى خبر وأحلى حاجة حصلت وحاجة جميلة لإنسان أنتوا بتحبوه جدا جدا جدا جدا، وأنا متوقع إنه الناس اللي كتبت بعشية كلهم هيعيدوا نفس الكتابة وهيقولوا نفس الجملة اللي منتظراها منكم. يا أخواننا عيد ميلاد ناس كان قبل يومين.
0: يلا انتوا كده كثرتوا عليه المفاجآت.
1: فحابين من راديو سمر والناس اللي بيحبوا إيناس حقيقي يقولوا لها كل سنة وانت طيبة وسنة جميلة وسنة مليانة تقدم ومليانة ازدهار ومليانة حب وسلام وأمان، وبرافو عليك إنه عدت السنين الفاتت وما عدت ساي، عدت بإنجازات، بنت حلوة وأولاد حلوين ومسؤولية شايلاها وقلب مليان محبة. ده حقيقي إنه نحنا نقوله ليكي، وأنا متأكدة واثقة إنه الناس اللي كتبت حيرسلوا تاني يقولوا لك كل سنة وإنتي طيبة يا ناس. دي أجمل حاجة حصلت في الأسبوع الفات، والأجمل منها طبعا كان في طرطاي كده أنا أكلت وما في زول قدر يقول ليلة مع السكري، فاستغليت الفرصة يعني.
0: يعني حسنا كان حصلت لك حاجة يقول في عيد ميلادي؟
1: لا أنا ما كنت مالع الحبوب يعني وشيا.
0: الحمد لله.
1: فمن راديو سمر أنا باسم الفريق وبكل المتابعين بقول لك كل سنة وإنت طيبة يا ناس، ده أقل حاجة أنا أقدر أقدمها لك.
0: يا سلام يا رشيدة، بيت لو ما كان المايكات وكذا يعني الاستوديو محدود كنت قمت وجيت بهناك، ويعني حضن كده دلالة على إنه يعني بجد ممتنة لكل كلمة أنت قلتيها، وخاصة نيابة عن الفريق، وحابة أشكرهم كلهم يعني من غير أذكر الأسماء، لكن كلهم كده دي على تهانيهم وعلى أمنياتهم الجميلة لي في سنة جديدة تكون مليانة خير وبركة. وبصراحة يا رشيدة فعلا يعني بجد دي أحسن حاجة ممكن تكون حصلت لي أنا بالذات في الفترات الفاتت، يمكن بحسب على عنوان أكون كنت متوكلة، لكن برضو في نفس الوقت خايفة. فبجد بشكر ربنا على كل السنين، وما تسألوني تقول لي عمري كم،
1: لدي ما بتتقال، دي ما بتتقال لحدكم هنا كل سنة وانتوا طيبين خلاص.
0: أيوة لحد هنا خلاص كده دي الموضوع انتهى. فبجد يعني بشكر ربنا فيها على أولادي، على صحتهم وعافيتهم، على نجاحهم، على دراستهم، وربنا يقدرني يا رشيد أقدر أكمل باقي المشوار معاهم. وأكيد يعني أنت خالتهم قاعدة إذا في أي فريق كده أنت بتديها
1: صحة والعافية أنت قدرة.
0: آمين يا رب آمين. شكرا، وكمان شكرا لكل الناس يعني سمعت الأخبار والماشة تهني لقدام. فبجد يا رشيدة فعلا العمر ما بقدر ما يزيد وقدر ما يمشي بينا، بنحس لما نعاين ونرجع لورا حاجات كثيرة كنا فعلا كنا يعني بنخش في حالة بتاعت خوف وهلع وقلق وتوتر، يعني بجد ومرات بتتقلب لعصبية.
1: أيوة.
0: فيعني رحلة ما هينا، يعني العمر سنة بحس بخوف، العمر 10 سنة بحس بخوف، 20 سنة، فأي عقد من عقود السنين بتاعتك أو المرحلة بتاعت حياتك بتكون في مخاوف لكن مختلفة عن التاني.
1: أيوة.
0: مخاوف الطفل ممكن تكون مختلفة عن مخاوف المراهق، ممكن تكون مختلفة عن الشباب، وبعد كده عن سن النضج. وبتلقى روحك في كل مرة بتنضجي فيها أكتر وأكتر. فكلنا يمكن يعني مرينا بالمراحل دي كده، ورينا أو شاركنا أو حتى تجربة ممكن تكون مرت على حياتك كنت يعني حاسي فيها بخوف، لكن ده برضو ما سلب إيمانك، ما خلاك إنك يعني ما تقول ربنا ما موجود في حياتي. فكتير يعني حياة البشر هي كده، إحنا بشر في النهاية، الإنسان أكيد بيخاف، لكن الليلة كده تعالوا نشوف حنواجه مخاوفنا دي كيف، وين إحنا بنخد ربنا فياته حتى بالضبط كده من النخول، إنه نكون مارين بمشاكل أو بإحباطات أو بأي يعني نوع من المخاوف اللي ممكن تمر في حياتنا. فيا رشيدة إحنا يعني بنخاف أصلاً يعني من شنو ممكن يحصل؟ زي ما أنا حكيت ليك يعني مثلاً بالفترة أنا مرت بيها من تربية الأولاد، من إنه أنا براي شايلة، الشغل مرات إنه الزول ما ينجح، ففي حاجات كثيرة بصراحة يعني كده خلينا بعدين كده دي عشان إحنا أمهات طبعاً كل مرة لازم بندخل الأولاد في النص. فيعني كبداية كده إحنا يعني لما أخاف مثلاً شنو ممكن يحصل أو شنو هي مخاوفي أساساً كذول؟
1: عارفة إن إحنا المشكلة مش إنه نحنا الخوف وشنو إحنا ما مع الخوف ما بتعارض مع الإيمان، ده خلينا أول طوبة كده نخدتها، لأنه نحن طبيعي رابطين إنه مفهوم إنه ما تخاف وإنت خايف ليه يا زول، إنت ما مؤمن يا زول، إنت ما بتعرف الله. لا، الخوف عمره ما كان إنك إنت ما بتعرف الله ولا إنت ما مؤمن، الخوف إحساس بشري زي ما انت بتحس انك تعبان، زي ما بتحس انك جعان، زي ما بتحس انه جسمك بوجعك، انت عيان، بتحس بالفرح، بتحس بالحزن. الخوف ما معناه انه ما انت ما متوكل على الله. خلينا نقسم على اثنين، نقول الايمان بالعقل والخوف طالع من القلب، الاثنين ما بيتضاربوا مع بعض. دي اول حاجه خلينا نحطها كده نقطه طمأنينة. لما تخاف ما معناه انك اتفقدت ايمانك، ولا معناه انك انت حياتك اتبهدلت، ولا معناه انه انت طلعت من القاعده بتاعه انه ما عارف تعمل شنو، لكن ده احساس. عارف انا ممكن طبيعي الانسان بيخاف من الحاجه المجهوله قدامه. انا الليله لو قالوا لي دي اوضه وما فيها نور وخشيها وحأخاف من جوا في شنو، بالذات لو كان مثلا في اقاويل حوالينا، الغرفه دي مثلا جواها في مخاطر، فيها حفره، فيها ما عارفه، فيها حشرات، ما تعرف تخش تلقي ضب، تلقي فار، تلقي الحاجات اللي بتجيك نطه بدون مسميات دي كده، دي بتاخد منك. فعارفة طبيعة الإنسان إنه بيخاف من الحاجة المجهولة قدامه. كونك أنت خفت من المجهول، المستقبل مرات مجهول قدامنا، بكرة مجهول قدامنا.
0: نعم.
1: هل ده معناه إنه نحن لو خفنا من بكرة يحصل شنو؟ إنه ده نحن ما مؤمنين؟ لا ما معناه إنه نحن ما مؤمنين، لكن حتى الخوف ذاته يا إناس الخوف مراحل، نحن ما نشيله كلها كده ونعممها. في خوف صحي، وفي خوف وسط، وفي خوف محتاج انه زول يدعمك فيه، وفي خوف بحطمك،
0: وفي خوف قاتل،
1: وفي خوف قاتل ممكن يشلك، ممكن يضيع مستقبلك. فالخوف ذاته مراحل ودرجات. فنحن ما نقول بس لمجرد انه الخوف هو الخوف. لما زول يجي يقول لك انا خايف، استوعب هو خوفه ده واصل مع اولياته مرحله. زي ما زول يجي يقول لك انا تعبان، كلمه انا تعبان دي انت خلاص فهمت انه في احساس بتاع تعب، لكن وين والبيات مستوى؟ محتاج انه نجيب الاسعاف، ولا محتاج انك يدوب ترتاح ساعه، ولا تشرب لك كوبايه مويه بارده، ولا قهوه،
0: ولا تتونس،
1: ولا تتونس وتفضفض، ولا تقعد براك مع نفسك. فنفس الحكايه، الخوف نحن شايلينه كده وربطينه مع اكبر حاجه عندنا اللي هي ايماننا.
0: ايوه،
1: اخذتنهم الاثنين طقشنهم كده في بعض، رغم انه كل واحد له مساحته له الانفراديه بتاعته. ايوه، في خيوط مرتبطه مع بعض، لكن ما بمعنى الخوف الخوف. عارفة أنا مبسوطة لأنه في كم تعليق هنا، ضحكت فيهم ضحك يعني. رايك شنو ندخل الناس معنا؟ حاجة جميلة يعني،
0: ندخل الناس معنا ونرجع لمحاورنا. أهلا، يعني أنا مبسوطة بصراحة بكل زول موجود معنا، بكل متابع، وحتى الناس اللي بتسمعنا على الابليكيشن بنقول لكم حبابكم وأهلا ومرحب بكم، وبرضو الناس اللي بتتابعنا على الستلايت حبابكم، وسعيدين جدا جدا بأنكم موجودين معنا. رشيدة، أكيد معاكي رسائل، وحابة أبدأ معاكي بحبيب إبراهيم. بيقول صباح الخير والسعادة والأمل. قال صباح الصحة والعافية يا رب العالمين، ويا رب دايما بخير. شكرا يا حبيب على التصبيحات، وإن شاء الله رب أنت دايما بخير، وبنسعد دايما يا حبيب لما نشوفك موجود على صفحتنا، وإنك تتفاعل معانا وبتراسلنا.
1: معانا أفريكا، يعني صديقنا الصدوق.
0: أيوة.
1: يا صباح الخير عليك، بقول صباح الخير
0: والعريس
1: العريس المرتغب. عدنا احنا منتظرين بس.
0: أيوة.
1: بيقول صباح الخير والسعادة، صباح بلدنا، صباح راديو سمر، صباح الناس الحلوة. حلقة اليوم جميلة جدا، والسؤال جميل جدا. نعم، قال الخوف يتعارض مع الإيمان، لأن الخوف يقتل كل شيء يقودك للنجاح والتقدم، يجعلك عايش في الظلام بلا نور واضطراب بلا أمل. دي النقطة اللي أنا يلا أنا كنت بقول فيها، يلا ده نوع يا أفريقيا من أنواع الخوف.
0: أيوة.
1: ما كله خوف
0: بيتعارض مع الإيمان.
1: أيوة، أنا الليلة ممكن أكون خايفة أحرجك بكلمة، هل ده بيتعارض مع إيماني؟ أنا خايفة الليلة أقول كلام سيء، أنا خايفة الليلة إنه أقعد في وسط ناس ما أكون كف أو أقول كلمة أو أكون أنا أو موكلة بعمل. الليلة دوني في الشغل أعمل 1 2 3، بديت أخاف. هل الخوف، أنا بحكيس كلامك يا أفريقيا، رأيك شنو؟ تواصل معاي في كلامي، لو أنا غلط قولي غلط. أنا الليلة أخذت شغل، مشيت، خفت، حسيت إنه المهمة دي تقيلة، هل معناها إنه خوفي ده ممكن يوصلني للفشل؟ ممكن يوصلني للفشل لو أنا فعلا عشت جوا الخوف ده، لكن ممكن أنا ألف خوفي ده كده وأفنطه قدامي. أنا خايفة، طب أنا خايفة من شنو؟ خايفة إنه ما أكون قدر المهمة دي.
0: أيوه.
1: طيب أنا إمكانياتي شنو؟ إيماني بنفسي شنو؟ الإيمان هنا أنا ما عاوز أخده بس إيماننا بالله.
0: أيوه.
1: في إيمان بنفسك، بمقدرتي شنو. أيوة أنا مقدرتي إنه واحد اثنين ثلاثة، لكن النقطة دي أنا ما قدرة، أو أنا ما كفئي، أو أنا ما عندي المعلومات الكافية ليها. يلا هنا أنا حول خوفي، لأنه لا أنا ممكن أمشي أبحث، أيوة ممكن أستعين بزول، ممكن أسأل زول، ممكن أرجع وأقول يا أخواننا أنا قادرة أعمل واحد اثنين ثلاثة، لكن أربعة دي أنا ما قادرة عليها، ممكن تساعدوني فيها عشان الصورة تكمل. أبقى هنا أنا في نوع من الخوف أنا ممكن أنتج منه حاجة حلوة، وفي نوع زي ما أنت كنت فعلا بيشيلك وبضيعك، وده نحن هنتكلم فيه.
0: طيب أنا ممكن برضه أضيف لكلامك يا رشيدة، بما أنك تكلمتي من جانبي أنا كإنسان بجتهد ويعني بواجه مخاوفي، لأنه أنا إذا ما واجهت ممكن أفشل. مثلا زي المثل اللي أنت قلتيه كموظف أدوك يعني وكلوك بمهمة معينة، أنا دي لو أنا ما قدرت أواجه مخاوفي زي ما قلت اجتهدت وبحثت واستعنت بزول استعنت بصديق، أيوة. ممكن أنا أفشل
1: وممكن أحترف بخوفي،
0: أيوة، وممكن أنا أفشل ذاتي يعني الحاجة المهمة دي خلاص أنا بكون فشلت فيها، في حين إنه أنا كنت عندي فرصة بإنه أنا أنجح واجتاز المهمة دي بكل نجاح وبكل جدارة. يلا أنا عايز أخذك للجانب الثاني اللي ممكن احتمال يكون يعني أفريكا يونيتي هو يعني قاصد من الناحية الروحية، في إنه أيوة المخاوف الخوف مرات بتعارض مع الإيمان، لكن أنا عايز أقول إنه أنا شايفة يا أفريكا إنه ما بتعارض مع الإيمان، لأنه خلينا أديك قصة في الكتاب المقدس. لما كان التلاميذ في السفينة وكان معهم يسوع، لما هاجت العاصفة وضربت الأمواج وشنو شنو كان معهم يسوع، يعني تخيلي. فلكن قال الكتاب المقدس قال شنو؟ خافوا. هل هنا الخوف اتعارض مع إيمانهم بالزول اللي عنده سلطان وعلى الهوى وعلى العاصفة وعلى الطبيعة؟ هم عارفينه، لكن لا، خافوا بطبيعتهم البشرية، لكن في نفس الوقت كانوا واثقين إنه الرب يسوع شنو موجود معهم.
1: أيوة.
0: فدي حاجة حقيقة، حتى هم هو وبخهم على عدم إيمانهم، لكن ما يتعارض يعني ما فقدوا الثقة مع الزول الموجود معهم. فأنا ممكن إذا يعني وصلت مرحلة إنه أنا ما قادر يا رب، أنا ما قادر أواجه الحاجة دي، لكن بثق بإنك أنت حتديني قدرة بإنه أنا أقدر أجتاز المرحلة دي، أقدر أجتاز المشكلة دي، أقدر أجتاز الامتحان اللي أنت وضعتني فيه ده. أنا مواجهاني مشاكل كثيرة ربنا، مشاكل مادية، لكن أنا عارف إنه شغلي ده المرتب ده ما حيكفي، لكن بقدرتك أنت وبالنعمة أو برحمتك أنا عارف إنك أنت حتكمل معي الشهر ده، وما كيف لكن أنا بخد ثقتي بعد كده في ربنا. فأنا أفتكر إنه دي حاجة ما بتخلي يعني الخوف يتعارض مع إيماني، لكن بالعكس ممكن يقوي. أنا عارف إنه في إله هو مسيطر، هو قادر، هو متحكم على كل الظروف وكل الأوضاع، لكن إذا أنا خفت وحتى يعني ما خدت ثقتي في ربنا ما توكلت عليه، ده فعلا بعد شوية جا أقول وذات ربنا ما سابني في المشكلة دي، وأنا حس نفسي أنا بقيت براي، ما يعني ما حسيته كان موجود معي. فده المرحلة دي الثانية دي هي اللي بتخلي فعلا مخاوفك دي تتعارض
1: مع إيمانك. أنا ممكن نزد لك نقطة أوضحها، بس توضيح بسيط، ده اجتهاد مني أنا، وبرضو الناس تقول رأيه فيه، وانت لو صح قول لي صح. عارف المرات الإنسان ما بيخاف من الحدث ده ما انت فيه، بيخاف من النتيجة. احنا قاعد نخاف من النتائج، حتى التلاميذ كانوا خايفين انه يغرقوا.
0: ايوه يغرقوا،
1: يعني الحدث حاصل، لكن طبيعتنا نحنا بنخاف من النتائج المتوقعة. يلا النتائج المتوقعة دي ممكن انت، ورغم انها ما حصلت، يلا الخوف هنا بدخلنا في مراحل انك انت بتخاف مرتين، بتخاف من الحدث اللي لسه هو ما حصل، عارفة لسه الحاجة ما حصلت، زي الامتحان، انا خايفة اني انا امتحن وافشل، خايفة من الحدث وخايفة من نتيجته، وده احساس طبيعي، ده ربنا ما منعه.
0: ايوه
1: يعني الله ما قال ما تخاف من من من من من الحاجة أنت بتعمل فيها، لكن قال خوفك ده ما ياخد غناء، زي ما نحن نقع في حاجات كتير نحن بنغلفها بحاجات تانية، ما يخش في نقطة الإيمانيات وما يخش في نقطة الشك بقدرة ربنا. دي الخطورة، دي الخطوط المحتاجة أنك ترتبها. لكن إحساس أنه أنا الليلة خايف من أنه مصاريفي تكمل، خايف إنه أنا أصل بيتنا ولا ما أصل، خايف إنه الطريق ده آمن ولا ما آمن. لا ده ده ده ده خوف صحي، لكن الخوف من إنه خلينا أنا ما بمشي بالشارع ده وأنا ما بعمل كده وأنا ما بمشي لقدام، ده الخوف اللي تكلم عنه أفريقيا.
0: وكمان يا رشيدة يعني مثلا خلونا ناخد يعني ال- ال- ال- الوضع بتاعنا احنا كسودانيين في المرحلة الفاتت دي، كان أكبر المخاوف اللي ممكن تكون واجهتنا شنو؟ الموت.
1: الموت
0: الموت. لكن شوفي ربنا يعني لطف بكمية الناس دي، كيف في ناس وصلت لأماكن هم ذاتهم ما كانوا متوقعين إنهم يصلوها، في ناس طلعوا من طلقة يعني الواحد يقول لك جات ماشى كده، ما طقتني أنا مثلا، طقت حيطة، ضربت في شجرة، يعني بجد ربنا قاعد يحفظنا يعني بطريقة إحنا ما بنتوقعها. إن إحنا صح بنخاف من النتيجة بتاعت الحرب، ممكن يكون فيها فقد وموت وشنا، لكن شوف المعجزة لما أنت تكون متوكل على ربنا. يعني بجد الناس كل واحد لو جبناه عشان يحكي تجربته ويعني حصل معاه شنو بالضبط كده في الحرب، حتكون قصص كتب ممكن احنا نطبعها من القصص دي. فبصراحة يعني بجد يا رشيدة برضو برجع بقول انه الخوف ده ممكن يكون شيء احساس طبيعي موجود في الانسان، وربنا ذاته هو بيعرف كيف يتعامل مع المخاوف دي. بس انا المحتاج ان انا اتعرف عليها وكيف انه انا برضو أتعامل معه.
1: يعني كلمة الخوف ذاتها بمعنى ما تتراجع عن النقطة اللي أنت كنت فيها، عدم التراجع. عارفة في ناس كتير دخلت معانا، خلينا كده نمشي ليهم. في عبد الرازق محمد بيقول صباح الخير والسعادة. يا صباح الخير عليك عبد الرازق. شاركنا في موضوع الخوف والإيمان، شنو ممكن الخوف اللي ضارب مع الإيمان، وفي شنو الخوف الممكن تتقلبه لحاجة صحية، وياتوا مواقف عدت عليك انك انت حسيت انك انت خايف فيها، بس لكن بعد ما عدت حسيت انه ايوة ده احساس، لكن انا يا كنت مكبره زيادة عن اللزوم. عارفة معانا برضو وليد محمد بيقول صباح الجمال والسعادة. انا ماشي مني طبعا.
0: الابتسامة هي وقود القلوب النابضة، وهي بوابة السعادة المشرقة. بجد كاتب لنا تصبيحات جميلة جدا جدا، بقول أسعد الله أوقاتكم بالطمأنينة وراحة البال، يا روعة الصباح، يا نفحة الورد والأشواق نزقيها، إذا كانت الزهور لا تقطف إلا لأجل الأحبة فأنا سأقطف كل يوم باقة من الزهور لكي أهديها لكم. صباح المحبة لكل الأحبة، صباحكم ورد. كل إنسان يمكنه نقش اسمه في المكان الذي يريده، إلا القلوب فإنها لا تقبل النقش فيها إلا لمن نبضت لهم حبا واحتراما.
1: يا الله عليك.
0: شكرا يا صديقنا الغالي، وسعيدين جدا جدا به يعني التصبيحة الجميلة والرائعة دي.
1: في بكري آدم عمر بيقول التحية والتقدير، صباح الورد. يا صباح الخير عليك يا بكري، منتظرينك بعد التصبيحة الحلوة دي والقلوب، طبعا في كم قلوب كده حلوة. معانا آدم بشير بيقول صباح الخير والسعادة لكم التحية، من توكل عليه فهو حسبه، والتوكل مهم ومطلوب في حياتنا في كل أمورنا. أكيد أكيد نقطة التوكل دي نحن حنخش فيها وحنعرف معنى التوكل هشنو. وفي التواكل
0: أيوة،
1: يعني عايزين نشوفهم هما الاثنين الفرق بيناتهم شنو. معانا أم سمر ميسون بتقول صباح الخير والبركات الغاليات يا ناس ورشيد، الحلقة جميلة، تحياتي لراديو سمر. طبعا قال لك المكدي يا اخي، بتقول قال اخبار الصندوق شنو يا ميسون، صندوق القهوه ولا صندوق القروش ولا صندوق يعطوا صندوق في الصناديق، مواضيع كثيره يا ميسون. بنصبع عليك راديو سمر، اهم حاجه في الصندوق اللي بتتخطى فيه الهديه. أيوة. لناس العيد ميلاده
0: بس يمكن تكون
1: يا وين انت قاصده، يلا انت الصندوق بتاعك ده
0: حد ما قدر شنو ذكرتيهم يا ميسون.
1: صندوق الخطه فيه والهديه بتاعتي نزي قدر شنو. ابعد شفت الصندوق الصغيره فيه الدبدوب، بعرفوا يا ميسون ما دايرينه. ما يا الله، أقرأ التعليق اللي بعده.
0: طيب عندنا تعليق من سيد الاسم.
1: أيوة.
0: توتو لسامة اللي هو قسيس متوكل حبابك، وصباح الخير عليك وعلى الأسرة الجميلة وعلى يعني الأخت الغالية جاردة، بنقول لكم صباح الخير عليكم، إن شاء الله رب أصبحتوا بخير وبعافية. بقول أخبارك يا متوكلة، عيد ميلاد سعيد وكل عام وانت طيبة. فاكر إنه أنا براي متوكل، لا متوكلين معك
1: كلنا نحن متوكلين
0: كلنا نحن متوكلين يا قسيس متوكل. فبجد شكرا على المعايدة، وسعدت جدا جدا بتعليقك وكمان بمتابعتك لنا. بقول التحية لك ولكل المستمعين، يوم جميل أتمناه للجميع. شكرا مرة ثانية قسيس متوكل.
1: يا صلاح صديقنا الصدوق، الحلقة ما بتكمل بك يا صلاح إلا بشفت بكلامك اللي انت قاعد تقوله. بتقول كلمات كذي أنا غايته قاعد أفتشها. قال أهلا فيكم الأخوات الجميلات، تحية صباحية، صباحكم ممزوج بطعم السودان الباهي، شاي بعصيدة وكسرة بموية. يا صلاح الكسرة بالموية دي مش دايرة لا طماطم وزي السمسم،
0: أيوة.
1: ناشفة مالا. قال شنو؟ وبليلة بيدكوة
0: زايد
1: جبنة الصباح الحلوة. قال
0: ما حبابه ست الحكاوي، حبابه ست الحكاوي،
1: أيوة الجميل والقصص الحقيقية. تحياتي لكم، أنا في الشغل بس بحاول أشارك معاكم. يا صلاح أنت مش شاركت، أنت خليتنا كده شربنا كنا كسرة بطماطم بزيت عارف، وشربنا قهوة، يعني طلعتنا من مود ودخلتنا في مود تاني. يا أخي وقت مبارك عليك في الشغل وبال إنك في الشغل وتكلمت معانا. خلينا أحكي لك نقطة ونرجع تاني لل أنا طبعا يعني قاعدين يحجموني لكن طبعا بتكلم. عارف بحكاية الطماطم بالدكوة دي يا صلاح، واحد قال له الزواج ليه ولبنانية، فقالت جاته الصباح قالت له حبيبي شو تفطر؟ قال لا عامل الفطور شنو؟ قالت له عامل ليك قطحت البندورة بزبدة الفول السوداني برغايق الخبز. قال لا يا زولة ما تقول لنا كسرة بطماطم.
0: اختصر الموضوع.
1: قالت لك حمد لك قال طماطم شرايح البندورة بزبدة الفول السوداني مع رقائق الزورة.
0: على فكرة انت عارفة لو خديت الأسماء دي وجملتها بتحس بأنك بتاكلك في طبق ثاني.
1: فيوم قال لا يا زولة وتقول لي كسرة بيدكوة. يا أحلى عليك يا وقت يا صلاح، وبجد بنشكرك أنك أنت حتى في الشغل أديتنا وقتك، فنحن فعلا ده شرف لينا أنه الناس رغم انشغالة بتحب تشاركنا.
0: كمان معنا صديقتنا قسمة كندا، حبابك يا قسوم، بتقول يسعد صباحكم بألف خير وأنت كمان يا رب الصحة وبالعافية. علي أحمد بيقول صباح الخير عليكم وعلى كل أسرة راديو سمر، حبابك يا صديقنا الغالي، وسعيدين جدا بمشاركتك وطلتك وتفاعلك معنا.
1: معنا أفريكا الرجع بيقول الخوف طبعا عامل طبيعي بمر على أي إنسان، لكن بعد ذلك بيختلف من شخص لشخص. في ناس بتتحمل وبتمشي قدام، وفي ناس بتهبط بسبب الخوف وبتفشل. أيوة أنت كده يعني وافقتني في الكلام إنه الخوف بيلعب، أو أنت اللي بتحدده أو أنت اللي بتخطه في أتقالب. معانا جمال ويلسون، يا أستاذ جمال تحياتنا لك فترة يا أخي نحن ما سمعنا عنك. أنا عارفة إنه كان في أو أنت شفت بوست إنه كان أو رسل إنه عنده ظروف بتاعت عزة. من راديو سمر نحن بنعزيك وبنقول لك ربنا يقويك ويسندك. يعني هالظروف لما تحصل على قدر ما نقول، على قدر ما يعني نحاول نكون جنب بعض، في الآخر ربنا هو اللي بيمد يده وهو اللي بيطبطب على القلوب وهو اللي بيسند. فمن حقك علينا نحن إنه نحن نعزك في الظروف دي، ونقول لك قلوبنا معاك، ولو في أي حاجة تحب تشارك بيها، تحب تتكلم معانا، تحب في أي موقف. الغربة أنا يعني الغربة ما حاجة جميلة لما تحصل لك فيها ظروف، لكن احنا كسودانيين كلنا وبالذات راديو سمر هو البيت الكبير، بيت السودانيين، وكلنا بنسأل عن بعض. فأتأكد انه انا عارفة انه في ناس هنا حترسل وتسندك يا أستاذ جمال.
0: شكرا يا جمال، حبابك أول حاجة صباح الخير عليك، وربنا يسندك ويقويك وكمان يعزي الأسرة تعزية سماوية حقيقية، تعزية الروح القدس. وجمال بكتب رسالة جميلة تقريها،
1: بيقول كل سنة وانت بألف خير وصحة وعافية، عيد ميلاد سعيد ليكي، أتمنى لك كل الخير وإن شاء الله كل منياتك تتحقق، عمري مجرد رقم وانت لسه منورة وشبابية بلا عجزة. يعني تعجز شفتي؟ أنا ذاتي دار الرسالة زي دي. بحتفظ بها لشهر 7 ما مشكلة.
0: أنا عشان شفت الرسالة الجميلة دي اللي ادتني طاقة كده وحيوية ورجعت لي يعني كده شبابي، بقول لك يا جيمي شكرا يا أخي، إحنا ناس الزمن الجميل زي ما قاعد تقول، بنعافر مع الحياة يا جمال، ويعني أكيد أخذنا من الفات، وكمان بنتأمل إنه نواكب الجاي بقدرة ربنا. طبعا ربنا يدينا طولة العمر يا رب، وأكيد في سمر نحن بنحاول زي ما بتشوفوا، يعني أنا ورشيد ممكن نكون أكبر ناس.
1: أنا وأخوي الكاشف أصلا مالك معاي. أنا أكبر منك جابك ليش.
0: وبعدين ممكن نكون هيثم، وبعد كده
1: لا لا لا لا أجيفي حترص الجدول.
0: بجد جمال بيطمننا هسه، قال لنا العمر مجرد رقم بس
1: يا زولا.
0: أنا بتفق معاك يا جمال.
1: أنا يا أستاذ جمال في يوم كده غايته بس قعدت ما بعرف الخلاني، جبت ورقة ولا ما حسبت عمري، تاني يوم طلقت طوالي حلقة اسمها العمر مجرد رقم ما بيحدد مصيرك.
0: يا سلام، شكرا يا جمال، وخلتنا كمان نضحك شوية، ودي الحاجة الجميلة اللي بتجمعنا هنا، وتحياتنا ليك وكمان للأسرة الغالية.
1: على فكرة في أفريكا برضو بقول لك كل عام وانت بألف خير أستاذة إيناس، ربنا يحقق أمانيكي ورسالتي لك، رغم إنك قوية جدا بس برضو بقول لك خليكي قوية دائما، ربنا عنده لك مفاجأة جميلة جدا.
0: يا سلام يا أفريكا، أنا كنت خايفة لكن رسالتك خلتني إنه يعني كده أكون في حتة تانية بصراحة. شكرا على المعايدة، ويعني رسالة مطمنة، شكرا يا أفريكا، شكرا.
1: برضو برجع تاني بقول شكرا صراحة أستاذ رشيدة للتوضيح الجميل يا أفريكا. شكرا لك، يعني نحن أنت كنت، نحن في موضوع أنت كنت فيه جزء وأنا كنت فيه جزء، أنا ما كنت كلامك غلط كلامك صح، في خوف بيشيل وفي خوف بيضيع، وأنا كملت الجزء التاني زي ما نحن بنضلم واحد تاني يقوم يولع النور يخلي الناس تشوف.
0: نعم. عباس ريس عباس بيقول صباح الخير عليكم يا ناس راديو سمر، حبابك عباس، وأجمل صباح عليك، وسعيدين جدا جدا يعني مشاركتك وتفاعلك معنا. أفريكا يونيتي بيقول لا صراحة توضيحك جميل جدا. يا سلام يا أفريكا، وإحنا كمان الأجمل من كده إنك أنت متابع معانا نقطة بنقطة، محور بمحور، وأكيد التفاعل زي كده يعني بيخلينا يعني بجد نتشجع، لأنه أنتم إحنا بنبدأ الحلقة وأنتم بتكملوها معانا. كمان عندنا كوكو برجع بيقول عيد ميلاد سعيد لصوت الخير والصباح الجميل في راديو سمر أستاذة إيناس، ربنا يبارك في عمرك ويزيدك نجاح وتألق، ونسمع صوتك دائما مليان تفاؤل. شكرا يا كوكو، وبجد أسعدني جدا جدا كلامك ده، وخلاني فعلا أحس أنا جماعة الليلة خلتوني أحس إحساس أنا عمري 18 سنة، وإن يعني بس زيدوا عليها سنتين، فيعني بجد شكرا للمعايدة وللكلمات التشجيعية الجميلة، شكرا يا كوكو.
1: أنا عايزاك تقري التعليق بتاع قدورة والناصر لو ظاهر معاك.
0: طيب قدورة والناصر حبابك بيقول الصباحات الطيبة، صباح يوم جميل نتفائل بقدومه، ونتمنى أن يكون يوم مليء بالمحبة، ويوم سمح بعيد ميلاد الأخت الغالية السمحة الأنيقة إيناس.
1: أيوة
0: يا سلام، مسعدة كل الناس.
1: شفتي عشان كده أنا الكلمة دي شفتي بس خليتها.
0: خليتها لينا صح؟
1: أيوة.
0: أنا قدورة دائما يعني اللي احنا بقول لنا
1: أنا معينيات فيها وكنت لما حقرت على الغداء.
0: تمام. قدورة بيواصل بيقول عمري مديد وكل سنة وإنت طيبة، و سمح أيضا بطلت الأستاذة الغالية على قلبي أختي رشيدة المشبعة بالثقافة العالية وجمال تلقي المعلومات منها، البرنامج دائما يغمرنا بسماحة المواضيع الهامة المطروحة على راديو سمر راديو سمر لكل السودان. أولا نكون مؤمنين بالله وهو الخالقنا وموزع علينا الأرزاق وحياتنا في الدنيا، وكل شيء مكتوب من الأزل، وكل شيء تبدأ فيه تضع الرب أمامك، وأبعد الخوف تماما، وتوقع الخير فعلا، وتوقع الخير فعلا، في خوف في أي شيء من البداية، إن كان خطوة بداية بتاعت حياة زوجية تجد كم تردد وتذبذب في القرار، وإن كانت وظيفة هناك لحظة خوف، ولما تبدأ تجد الموضوع سهل جدا وأسير بسلاسل ويعني سار بسلاسة وتبدع وأكون ويكون شيء ملموس للجميع وتقتدي بك
1: ويضربوا بك المثل. والخوف قال الخوف ضعف الإيمان. قال عبركم أحيي كل طاغم رد الراديو الجميل وأحيي كل الأصدقاء المتابعين وزيدوا الحلقة حلاوة. وعبر الأسير أحيي كل الأهل بغرية الحماداب الجزيرة وبنت الأخت فاطمة نصر الدين وأولادها وزوجها كل الأهل بجوز أحمد نور. وتحيات الزوجة مزاهر والأخوات أريج وإسلام ولكم كل ودي واحترامي وتقديري أحبتي.
0: يا سلام يا أخي قدورة دائما، يعني أنت مسعدنا بكلماتك الجميلة وعباراتك الرائعة اللي دائما يعني بتدينا يعني بجد دافع جميل جدا إننا نتلاقى معكم في يعني صباحات بلدنا اللي بتضمنا في رحاب أو مساحات جميلة جدا جدا من المحبة. حبابك يا قدورة وتحياتنا كمان للأسرة الجميلة بكل أسماء يعني المعروفة مزاهر للزوجة مزاهر وأريج ويعني كل الأحباب بقرية الحمادة. وكمان برج أفريكا يونيتي بيقول شكرا جزيلا صراحة إيناس شكرا. يا سلام يا أفريكا يونيتي، ما في أي مشكلة، لا شكر، يعني إحنا الليلة زي ما قلنا بناخذ الموضوع كلنا كده مع بعض عشان ما نطلع لبر الأمان وكده تكون معانا مخاوفنا ولا حنسيبها ورانا. فأكيد أفريكا إحنا معاك وأكيد صباحاتنا ما حد يكتمل إلا بوجودكم وتفاعلكم ومشاركاتكم معانا.
1: خلينا أرجع لك لميسون عشان نشوف محور تاني في الحلقة. ميسون بتقول لك سنة سعيدة عليك حبيبتي ناس عقبال سنين كثيرة في حياتك. الصندوق فيه ورود وجبنة، الجبنة حقتي والورود حقتي ناس.
0: شكرا يا ميسون وكل سنة وانت طيبة ويا رب يخلي لك سمورة كده وتفرحي بها وهي عروس. والورود وصندوق الجبنة ده احنا نجيبه واحنا جايين لأن واحدة من الطقوس الجميلة جدا جدا. شكرا يا ميسون.
1: على فكرة في آدم بشير برضو بقول لك عيد سعيد يا أختنا ايناس كل سنة وانتي بألف خير وازدهار وتحية للأسرة راديو سمر.
0: شكرا يا آدم على المعايدة وشكرا يعني على الكلمات والأمنيات الجميلة والطيبة وسعيدة جدا جدا يعني بتفاعلك وبمشاركتك ووجودك معنا. كمان عندنا رسائل جميلة من الأحباب والأصدقاء، لكن تعالي كده خلينا نرجع لبعض المحاور. كان في نقطة يعني كنت أخذتها في بالي نرجع عليها بعد ما نقرأ رسالة الأصدقاء، لكن كده تعالي نشوف يعني لو رجعنا لنقطة الخوف. يوم أخاف أتوكل على الرب، قال ما قال لمن أخاف، يوم أخاف، يوم يعني أخاف. ده أكيد مؤكد إنه أنا حمر بالمرحلة دي، لكن ده ما بيخليني أفقد إيماني، بالعكس بخليني أنا شنو أتوكل على الرب، ولا بخليني أفقد رجائي بأنه في إله أكيد هو عارف، لأنه هو الخالقني هو المصممني هو العارف أنا خوفي، عارف متين أنا بكون شجاع متين. إنت عارفة مرات الخوف بيخلي الزول يكون شجاع؟ واجهتك حاجات زي كده؟
1: أيوة.
0: الواحد يكون خايف من يعني ابن مؤاخذة ماشي في الشارع ويكون في كلب بيهوه من الخوف تلقيه جهته كده شجاعة. أيوة. ما جرى
1: جرى.
0: أنا عارفك هتقولي جرى. ما حيكون جرى رشي، حيكون دافع عن نفسه.
1: أنا عشان عندي فوبيا من الكلاب، ما تصرع وتوقع مع الكلب ده غير إنك تجري. خليني يا ناس، إحنا الليلة ضحكنا كثير في الحلقة دي.
0: يا ربي
1: طبعا الناس ما بتوقعات الردودي، لكن بقول لك يعني خلينا انا حابه بجد حقيقي اخش في النقطه بتاعه انه الايمان وارتباط الخوف به. عارفه في نقطه كده في النص اسمها العلاقه مع الله، معرفتي بالله. لما نجيب الإيمان ونجيب علاقتي بالله ونجيب الخوف وده الكل مرتبطه عندك أنت في نفسك، بتلقى نفسك أنك أنت يعني محتاج أنك تربطهم. هل علاقتك بالله بتمنع انك انت تخاف؟ هل علاقتك بالله بتمنع انك انت تثق فيه؟ ولا علاقتك بالله مجرد هي علاقة سطحية؟ انا الليلة لو علاقتي بالله علاقة ابوية بكون عارفة انه الليلة انا لو هو مليونير بيكون شايل انه احساس الفقر من جواه، ما بيكون عنده خوف من انه هو بكرة ممكن يحتاج، أو الليلة أنا ممكن أحتاج. نفس الحكاية، أنت علاقتك بالله شنو؟ خلينا ده كله ما معناه أنك أنت ما تخاف. لا، الخوف نحن من البداية اتفقنا أنه الخوف ده إحساس طبيعي، بنتكلم عن الخوف الصحي. أنت الليلة لو ماشي انترفيو أنت بتكون عارف، أنت أساسا لو ما مؤهل للانترفيو أنت ما حتجيه، لكن لمجرد أنك أنت قعدت بديك رهبة، المكان بديك رهبة، بتلقى نفسك انك يدينك عرق وقلبك ددر زاد، مرات الحروف تخش في

0: في الخوف اللي تعبك. ده خوف ده احنا عاوزين نقسمون يا تو مراحل من الخوف. يلا في خوف كده يا ايناس ده احنا بنقع فيه. الخوف اللي بخليك تجلد ذاتك اللي بديك احساس بتأنيب الضمير. يا الله هو انا خفت انا ما مؤمن انا خفت انا ما واثق في الله يعني انا خفت معناها انا ايماني قلة ده عدم قلة ايمان مني. طلع نفسك من الدائرة دي لأنه أصلاً ربنا ما منعنا إنه نحنا ما نخاف ولا منعنا إنه نحنا ما مثلاً مرات نحنا نضايق نقول كلام. لا ربنا بيستوعب كل ده. لكن لأنه الخوف بينتج منه تصرفات التصرفات دي لما تطول إيمانياتك ثقتك في الله أنت هنا دي النقطة الحقيقة محتاج إنك ترجع فيها لورا. لكن خفت خوف حتى خلاك اتزمرت وخلاك تصرخ لربنا. الكتاب يا ناس تكلم كم عن داود صرخ لربنا كم مرة انت يا ربنا وين انت يا ربنا ما سامعني يا رب انتبه لي يا ربنا اقول لي. هل ما كان جواه احساس؟ لا كان جواه حسيس. لكن هل ده معناه انه انا لما اصرخ الليل اقول لي يا الله انت وين؟ هل معناه انا ما مؤمن بالله ولا انا عارفة انه انت عندك الحل؟ انا عارفه انه انت انا انت لو يعني مش انتبهت لي هو ربنا شايفنا بس. لكن انا في اللحظه ديك احساس انه انا دايرك اكتر داير ارتمي فيك اكتر دايره انا اصلك اكتر. الليله لو انت زينا نحن في الحرب لما الناس شردت انت بتشرد بتمشي وين؟ بترمي روحك في النار ولا بتفتش على نقطه الامان؟ بتفتش. أيوه. انت خايف وسايق اولادك معاك اختك مرتك حتى لو بنفسك انت خايف. لكن خايف حد بتفتش في شنو؟ بتفتش في النقطه بتاعت الامان. لا لا لا لا امشي بالشارع ده فيه امان. لا لا لا الحله دي فيها امان. لا لا لا الناس دي موفره هنا مكان الناس تقعد فيه. ما بتمشي ترمي نفسك في النار. معناه شنو؟ معناه احنا لما نخاف ونقول يا الله انت وين معناه احنا عارفين ومتاكدين وواثقين انه انت الحمايه عندك. فالله بيعرف المغزى من الكلمه وبيعرف الشعور اللي طالع من جوه الكلمه. عشان كده انا نفسي بجد انه في ناس كتير بتربط الخوف بتأنيب الضمير وبعد كده بالحسره وبعد كده الواحد قلبه من جوه يوجعه انا وديت الله وين. في خوف تاني نحن علاقتك انا الخوف مرتبطه بعلاقتك بالله. في الايمان اللي انا بقوله الصندوق اللي احنا خاتين فيه ما صندوق ميسون الصندوق اللي احنا خاتين فيه الله انه خاتي له مهنة تحقيق امانينا تحقيق رغباتنا تحقيق افكارنا تحقيق. لا يعني قبل فيه اخوي قال شنو؟ قال اي موضوع خاف على شغلك لكن خط الله قدامك.
1: نعم
0: دي هنا بترجعنا تاني للنقطة بتاعت ربنا قال على فهمك
1: لا تعتمد.
0: مش معناه ألغى عقلك وألغي قلبك ووقعد كده. لا لكن خدتني أنا القدام في كل حاجة. يلا أنا القدام دي لو أنت ما عرفتني أنا منو عمرك ما هتعرف تخدتني قدامك. أيه. لو ما عرفت الله منو وعرفت علاقتك به شنو وعرفت بيتعامل معك كيف عمرك ما هتعرف تخط الله قدامك ولا هتعرف تخطه قدام خوفك ولا هتعرف تخطه قدام أمانك ولا هتعرف هتلقى نفس بتعتمد على نفسك. عشان كده الخوف بيجي لما تكون لا أنا متوقع النتيجة كذا عشان كده بكون خايف.
1: لأنه خايف ليه يا رشيدة؟ لأنه أنا دايما متوقع الأسوأ. يعني ما أنا زي ما أنت قلت قبل الخوف ما دائما من الأحداث، الخوف من النتائج. فأنا التوقع بتاعي ما دائما بيكون كويس، دائما الخوف ناتج من التوقع الأسوأ. يعني بكرة يا ربي حيحصل شنو؟ حيحصل خير؟ ودائما أنا متلهف وعايش في خوف ومستني بخوف. لكن يعني ده بيخليني أسأل سؤال تاني يا رشيدة، بما أنه نحن على طول عايشين في خوف، طبعا المجهول هل بيخلي الإنسان يخاف أكتر؟ مجهول إذا كان المستقبل، إذا كان بكرة هيحصل لي شنو، هيحصل للأولاد شنو بعد ما أنا أموت أو بعد ما أنا أمرض أو. فإحنا دايما في دوامة بتاعت الخوف، برغم إنه إحنا مؤمنين بنصلي بنصوم وبنمشي دور العبادة

0: وبنقوم بكل يعني واجبنا الروحي. لكن بعد ده الخوف ما يتمنع مننا. لكن أنا في يعني رسالة مطمنة جدا جدا من تيمساوس بيقول الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. يعني الخوف فيه لكن الفشل ما معانا. زي ما قلنا قبل الخوف اللي بيخليني أنا أخفق أو أفشل في مهمة معينة. إحنا عايزين الخوف اللي ما بيفشلنا لأن ربنا ما أداني روح الفشل. أي صح قال في خوف لكن ما قال أفشله. بالعكس نجتهد عشان إحنا ننجح في ده. فبما إن إحنا قاعدين عايشين ومتوكلين وفي نفس الوقت خايفين وين يعني أنا كيف أشوف ربنا هو كمصدر أمان بالنسبة لي؟ كيف أنا أشوف ده؟
1: أيوة.
0: برغم مخاوفي برغم ده كله بتنوم قلقان وخايف بتقوم بكرة الصباح بتشكر ربنا أنا بشكرك يا رب عشان أنت أدتني صباح جديد وحياة جديدة. مفروض أنا بعد كده أعمل شنو؟ أعرف إنه ربنا أداني نوم هادي قدرت أنوم. في ناس من القلق يا رشيدة والخوف ما بيقدر ينوموا تلقى النوم ذاته طار من العيون. طيب أنا كيف أكون متوكل وكيف في نفس الوقت أكون أنا حصلت مرحلة زي كده؟ ممكن يكون في تناقض هنا تناقض في الكلمات ممكن حتى في الأفعال وحتى في الثقة وحتى في النتيجة.
1: عارفة أنا كلامك رجعني لنقطة مهمة شديد. أنا أساسا متوكل على الله معنا شنو أساسا سؤال لي وده كل زول بيحضرنا. أنا متوكل على الله يعني عن شنو؟ كلنا قاعد نقول نحن متوكلين على الله نحن متوكلين على الله معتمدين على الله منتظرين الله واثقين في الله. دي كلها بتجي تخش في التوكل. يلا انت معتمد عليه ولا يا تدرجة داخله في نقطة كبيرة طول ما فيها خوف. الخوف احساس انا واثق في الله لا يا تدرجة. هل واثق انه مهما يحصل في موضوع وتجي نتيجته حتى لو النتيجة دي انا اللي شايفها سيئة. انا عندك يوسف كان بخليه من هو كان متوقع. عشان احنا لما تقرا القصه كده لما زول اعمل الخير ويقول لا لا انا ما بعمل الشر ده كان متوقع شنو؟ كان متوقع انه لا يحصل له تكريم لقي دخل السجن.
0: ايوه
1: ده خوف. كان خايف من انه يعمل غلط عمل الصح. هل لا كان احنا يلا هنا يوسف تجي هنا نظرة ربنا لأمور ونظرتنا نحن توقعاتنا نحن وتوقعات ربنا. يلا هنا بتدخلنا في النقطة بتاعت الإيمانات قبل الموضوع. كنت لك في حلقة كده في النص اسمها نوع علاقتك بالله شنو. هل أنت عندك صغة إنه الليلة أنا قريت وأنا نجحت أنا قريت وحفظت الكتب وجيت لقي ناس راجعت لي ومشيت للمدير راجع لي يلا جيت دخلت الامتحان حسني أنا كتبت صح لكن للأسف جيت طلعت النتيجة أو اترفدت من الشغل أو رفضوني من الوظيفة دي. يلا هنا بيجي نوعي هنا أنا كنت متوكل على ربنا في شنو؟ متوكل إنه أنا يا الله عملت كده ده كله يلا أنا متوقع إنك تشيل البسطة طوالي قلمك كده وتختم لي وتعديني على ما صح ولا حتجي نظرتك هنا للأشياء وتجي هنا إرادة ربنا في الموضوع وتجي هنا مشيئة ربنا في الموضوع. في نقطة عارفة يا إيناس أنا طبيعي قاعد أقولها ليه نحن خدتين عيوننا مع عيون الله رغم إنه أنا طبيعي قاعد كنت أكتر من مرة أنا الليلة ما شايفة في المنظر القدامي ده إلا الجزء القدامي ده شايفه 1 2 3 4 أخرام بغادي أنا ما شايفه لكن الله شايف بغادي في شنو. يلا اللي أنا شايفه بجاي أنت ما شايفه بغادي ده معناه إنه ربنا شايف الصورة الكاملة. فأنت لما تخاف وتقول أنا أنا أنا متوكل على ربنا ما تخط النتيجة ما تخط النتيجة هي شنو ما تخط إنك أنت حساباتك مع ربنا موديها وين ما تدي ربنا الصورة الكاملة عشان هو يوافق لك عليها ولا ما يوافق. بتجي هنا العلاقة مع الله إيمانك هشنو نوعه هشنو واصل معاك لأتو درجة. أنت بتقعد كل يوم أنت اللي بتخطط ولا الله هو اللي بخطط لك؟ أنت اللي بتديه الأجندة بتاعتك أنت الماشي بس. فعارفة يعني النقطة بتاعت الخوف هنا والإيمان والنتيجة المتوقعة والدائرة اللي احنا قاعد نربطها مع بعض. ده بدخلنا في نقطة تانية، عارفة يا إيناس، بدخلنا في نقطة إننا نحن إيماننا بيوصلنا لوين، والخوف بتاعنا بيمشي لوين. دي بترجعنا للنقطة الجبال قال أخونا أفريكا، إنه الخوف والاستسلام والنقطة بتاعت التوكل والتواكل.
0: نعم،
1: في واحد كل حاجة يقول لك لا أنا بعمل الحاجة وتوكلت على ربنا، فواحد يقول لك ما هو خلاص ربنا قادر يعمل كل حاجة، كفاية إني أنا أصلي، وكفاية إني أنا أدعي، وكفاية إني أنا زول ما بكذب وبطلع العشور وإنسانة كويسة، وكل زول الناس بتشهد لي أنا كويسة، معناها أنا كده أخذت صق ضمان إنه أنا ما أمر في تجربة، إنه أنا ما يحصل لي مشكلة، إنه أنا اللي قوله يحصل، أفتح كده أبواب السماء من عندي. ده كله ما لا الكلام ده ما بيجي كده، الكلام ده ما هو بالطريقة دي. ليه؟ الأول لك لاين وكان وهي كده كان تلاميذ المسيح ما حصلت لهم أي عقبات، أكتر ناس عاشوا معه، أكتر ناس مشوا معه في السكة، أكتر ناس شافوه، أكتر ناس لمسوه، أكتر ناس كانوا متوقعين، أكتر ناس تخلوا عن حياتهم. فكان المفروض يكون لو هي بتتحسب كده كان يكون في لو بعيننا البشرية كان المفروض يكونوا هم لا فوق فوق فوق فوق، لكن لو جينا شفنا نهاية التلاميذ حتلقون ياما دفعوا ياما تخلوا ياما شافوا عقبات وياما وياما وياما. فخوفنا هنا جاي من وين؟ يتضرب مع إيمانياتنا ولا ما يتضرب مع الإيمان؟ هل التلاميذ
0: بعد خوف
1: خوف شال إيمانه؟ في قادة إيمان كتير، هل خوف شال إيمانه؟ ما شال الإيمان. هل المسيح لما كان في البستان كان إحساسه شنو؟ كان في إحساس بتاع خوف معاه؟ هل كان مضطرب؟ هل كان مرعوب من الحدث اللي حيحصل؟ لكن في الآخر بتجي نوع العلاقة مع ربنا. في الآخر قال لربنا شنو؟ تكون إرادتك ما إرادتي
0: أنا،
1: ما إرادتي أنا. نفس الحكاية، عشان كده قلت لك في نقطة كده نحن في النص، لو عرفنا نفتحها صح حنعرف اللي هي شنو نوع علاقتك مع ربنا، واصلة لوين، وبياتوا طريقة وبياتوا لون. في الآخر عشان انت تشيل الخوف وما يبقى خوف مرة دي، لو في علاقتك دي خطيت كل الأشياء تعمل للخير للذين يحبون الله، هتعرف ان الخوفك ده انت تعرف توزنه في حياتك، تخطه في ياتوا مرحلة، هل بتقدر تغيره لحاجة ناجحة ولا الحاجة تشيلك ولا الحاجة تحطمك. فعارفة النقطة دي يعني هنا الذين يحبون الله، أنا ما هعرف أحب ربنا لو أنا ما عرفته، أنا ما هعرف أخط ربنا قدامي لو أنا ما عرفته، ما هعرف أقول يا الله أنا متوكل عليك لو أنا ما عرفت الله منو وبيعمل شنو وداير شنو وأنا علاقتي به هتوصلني لوين.
0: رشيدة بجد سردي جميل، وأنا يعني كأنه قاعدة لأستاذة كده بس بأمانة جد يعني موضوع الخوف زي ما بيقول بعض البعض من المتابعين موضوع كبير، وأنا كمان شايفة معام الحاجة دي، بما إنه هو شيء طبيعي، لكن إذا قعدنا فصصناه كده زي ما بيعملوا الناس الطب النفسي بنلقاه ممكن تكون يعني معضلة كبيرة جدا جدا للناس، لأنه مرات حتى الخوف بتحول لمرض. فيعني بجد والمخاوف لو فصلناها بنلقى إن إحنا ممكن ندي أسبوع كامل لكل موضوع أو لكل نقطة إحنا نتكلم فيها عن الخوف، لكن جمعناها كلها كده في بوتقة واحدة الليلة وحبينا نتكلم عنه بالمجمل. هل نحن متوكلين وبرضو بنكون خايفين؟ وزي ما قلتي السيد المسيح وتلاميذ وناس عاشوا معاه وواكبوا كل الأحداث اللي مروا بيها، لكن هل هم ما كانوا خايفين؟ بالعكس، في مواقف بيكونوا فيها خايفين جدا جدا، وأكثر مخاوفهم كان لما يعني السيد المسيح سلم وكانت المحاكمة، معظمهم طلعوا أيوه. في العلية وقعدوا وقافلين الأبواب عليهم عشان ما يتقبضوا. كانوا مارين بفترة صعبة جدا جدا في العاصفة زي ما قلنا قبل، لما كانوا في السفينة خايفين النتيجة شنو، إنه حيغرقوا، وده شيء طبيعي، لكن وجود السيد المسيح كان مصدر أمان وطمأنينة بالنسبة لهم. وده برجعنا لأنه إن إحنا وقت ما نشعر بخوف، وقت ما نمر بمواقف كثيرة صعبة، خلونا نتذكر وخط ربنا قدامنا زي ما بنتفق مع معظم المتابعين. في طلب ترنيمة من
1: أفريكا،
0: أفريكا يونيتي. أيوة. لو رسالته جاتك ممكن
1: لقيتها.
0: بقول ممكن لو في دقائق من وقت، لو في دقائق من وقتكم نسمع ترنيمة مع يسوع أنا ما بخاف، سواء كان يعني في واحدة من الفواصل أو في الختام. على طول يا أفريكا، رأيك شنو يا رشيدة؟ نخلي نازل برضو يعني نجمه كده شوية من الكلام الكثير احنا قاعدين نقول فيه من قبل ده، نستمع للترنيمة دي ونرجع نواصل.
1: ممكن.
0: خلاص تمام. أعزائنا سعدنا جدا جدا بوجودكم معانا وبمشاركاتكم بتفاعلكم، وأكيد احنا بعد الفاصل مستنين المزيد من التفاعل والمشاركات. تكملوا الحلقة انتم بصراحة، لأنه في يعني تعليقات ومشاركات
1: كثيرة جدا
0: جدا.
1: أيوة منكم. نرجع لك.
0: أيوة لك. حنطلع فاصل ما تمشوا بعيد، إذا مشيتوا بعيد جيبوا كوباية الشاي ولا فنجان الجبنة عشان ما نستعد نبدأ بعد الفاصل مرحلة جديدة.

بلاش بلاش تزعل تلوي وتمد البوز، بلاش تصرصر بلاش عبوس، بكرة حيخلص الكابوس وبدل الشمس حتضوي شموس. حكاوي جديدة، حكاوي مفيدة، نتعلم وندي دروس ودروس، بكرة نعلي ونبني بلدنا وعزنا أصلا ما بقروش وما بفلوس. أن إحنا الفينة تعرفت، أن إحنا اللي بنخلي الترس تروس، بكرة بلدنا يجيها الزين وتبقى تغني وترقص طربا كأحلى عروس. بكرة الناس في الدنيا يصفقوا لينا ويطلوا علينا قيام وجلوس. مع تحيات فريق راديو سمر.

0: بعد الترنيمة الجميلة دي رأيك شنو يا أفريكا؟ يعني عشان تعرف إنك أنت عزيز وغالي، يعني حققنا لك، ومن هنا يعني حاجة جميلة إنه واحد من المتابعين يطلب ترنيمة وديه، فده باب يتفتح يا إيناس، دخل في ساعة سمر. عندك ساعة سمر مع إيناس، تقدر تطلب أي ترنيمة وصدقنا حتصلك طوالي، لكن أنت عشان عزيز وغالي فكان لازم إنه نحن نسمع الترنيمة دي، وأكيد دخلت في الصميم ووصلت رسالة جميلة جدا. فنحن عندنا ترانيم فيها كلمات يعني عيش معاها، وحتلقى نفسك انك انت ارتغت شويه كده لمرحله تشيل الهم من جوا قلبك حقيقي.
1: طبعا اكيد.
0: فالحاجه
1: قسيس فيلمون يعني قسيس فيلمون معروف بكتاباته وترانيمه وحتى الاداء اللي بيخليك انت فعلا الترنيمه تريحك من جواك، كلمات تهبس جواك،
0: بيطلع من القلب بيصل القلب. صح؟
1: طبعا اكيد اكيد. وحتى الترانيم دي مكتوبه هي يعني تجارب، تحبير عن امتنان وشكر. ولما قال واحدة من الأبيات أوعى تخضع بالظنون.
0: أيوة.
1: ليه؟ لأنه الخوف بخلينا تاني بخلينا فعلا يكون عندنا ظنون، عندنا
0: توقعات
1: وتوقعات وحاجات صعبة جدا جدا. شكرا يا أفريكا، يعني بجد عيشتنا معاك جو جميل جدا مع الترنيمة دي. برجع برحب مرة تانية بكل زول انضم لينا بعد الفاصل، بنقول له حبابك. وكمان أشكر كل الناس الموجودة معانا من أول دقيقة احنا بدينا فيها، موجودين معانا لحد هسع ولسه مستنيين يعني تفاعلكم وكمان مشاركاتكم في موضوع حلقتنا الليلة.
0: أنا بس حابة إنه أفريكا بيعزي أستاذ جمال، بقول ربنا يعزي أخوي جمال ويلسون، وبقول لك ربنا هو إله العوض، يشيل مننا شيء وبدينا أشياء. فيعني ده بيدل على إنه نحن كلنا أسرة واحدة، بنشيل بعض، بنزعل عن بعض، بنفقد بعض، زي ما من هنا بنفقد المتابع يا خريان، عايزين نطمئن عليه ونقول له انت وين لو بتسمعنا، اتواصل معانا، حابين بجد انه لك فترة ما تواصلت، فحابين انه نطمئن عليك. على فكرة أفريكا بقول انا برضو شغال، بس بتابعكم سماعة بالبلوتوز وشغال عشان ما بحب افوت بيتنا الكبير.
2: يا سلام.
0: وما ازور وبتبقى لي شينة ولو ما جيت شربت القهوة معاكم.
1: يا سلامي أفريكا، شكرا يعني بجد إنك عزيت أخوك جمال على الفقد، ويعني محتاجين نعمل ده.
0: أيوة.
1: فده المتعودين عليه، ودي ما حاجة أصلا شهادة، الشهادة مجروحة في كل الشعب السوداني في إنهم بجد بقدر شنو قلبهم دايما بيكون على بعض، حتى لو ما بنعرف بعض معرفة يعني حقيقية واقعية ملموسة، لكن بالتخاطر أكيد.
0: أيوة.
1: يعني إحنا بنقدر يعني نآزر ونواكب ونفرح كمان، حتى لفرح أي زول حيشاركنا بحاجة جميلة.
0: أيوة.
1: مثلا زي خطوبة صلاح، خطوبة أفريكا.
0: أفريكا.
1: فخلينا نرجع لصلاح عوض، بيقول الخوف من الكلام ده. أنا أفتكر دي الكلمة اتضيعت معظم الشباب بمجرد ما تفكر في إنجاز أي عمل، بغشاك شعور وإحساس بالخوف من الفشل. يلا الإحساس ده بيخليك في نفس الدائرة الصفرية. مثلا الخوف من الزواج، الخوف من السفر من أجل إنجاز عمل، الخوف من الحقيقة عنك تقول، الخوف من الحقيقة إنك تقول الحق، الخوف من الخوف نفسه. لا دي
0: صح، دي وقفتني يا صلاح حقيقي.
1: دي فعلا محتاجة فيها وقفة. بقول الخوف من الخوف نفسه. أنا أفتكر 99% من الشباب ضاعوا بسبب الخوف.
0: ضاعوا
1: بسبب الخوف والإحساس بالفشل تجاه مواضيع كثيرة كان عنوانها النجاح، وبسبب الخوف من الفشل صار العنوان الحقيقي لحياتنا هو الخوف والفشل. ما تكلمت عن الخوف من المنظور الكتابي بقصد، بالعكس يا صلاح، نحن من قبيل بنحاول برضو نتلمس بعض الجوانب ونجيب قصص حقيقية واقعية من الكتاب المقدس، لكن
0: هو ممكن يكون هو قاصد نفسه، أنا فهمت إنه هو قاصد ما تكلمت عن الخوف من المنظور الكتابي بقصد، هو حتاه مفتوح كده ما حددوا
1: وين بالضبط. طيب أول حاجة رسالة جميلة، بما إن هي مليانة كمان بالنقاط الحقيقية الواقعية، أنا عجبني إنه يعني معظم الشباب يعني ضاعوا بسبب الخوف والإحساس بالفشل تجاه مواضيع كثيرة كان عنوانها أنت نجاح، ولكن بسبب الخوف من الفشل صار عنوانها الحقيقي
0: الخوف والفشل. يلا يا صلاح، في مليونير مفلس رسالته برضو بتشمل جزء كبير من من من الكلام اللي انت كنته، أو فيه معالجة للكلام اللي انت كنته، فخلينا نشوفه. بيقول صباح الخير، بيقول الخوف ما بتعالج بالكلام المطمئن فقط، بتعالج بالمواجهة، نواجه الحقيقة بدل نهرب منها، ونسأل ما الذي أخاف منه وما الذي أستطيع فعله حياله. الإيمان لا يعني أنك لا تخاف، بل يعني أنك لا تجعل خوفك أقوى من يقينك. نأخذ بالأسباب ونستعد للأزوة دون أن نعيش داخله، ونطلب العون من الله، ونتكلم عن مخاوفنا بدل أن ندفنها في داخلنا. قال لأن أخطر شيء ليس أن نخاف، بل أن يتحول الخوف إلى سجن يمنعنا من التفكير ولا المواجهة والحياة. شفت يا صلاح، يعني أنا مليونير مفلس، أنا رابطة اسمه بالرسالة دي بكلامك، فحصى إنه الموضوع كشباب محتاج فعلا إنه يكون فيه مواجهة. كويس، لأنه قال في الآخر كل سنة، برضو قال لك يا إيناس كل سنة وإنت طيبة، إن شاء الله هالسنة دي تكون سنة إنجاز حقيقي، كوني بخير وصحة وسعادة دائمة، كل الحب والتقدير لماما رشيدة. كل سنة وإنت طيب، كل سنة وإنت يعني معانا. فإنت إنسان رائع بالجد، وأنا كلمة ماما دي طبعا قاعد تبسطني بطريقة ما عادية يعني. وكلامك ده لو أنا واصغة إن إحنا ما هو ما كلام واصغة، إن إنتو لو نفسته حقيقي في حياتك بنت بكرة حتقول لي إنت مليونير لكن مفلس في شنو. أنا منتظرة إنك ترد لي على السؤال ده. معانا تاني، معانا الزميلة الرائعة إيفا، بتقول صباح الخير.
1: تقريبا ده الزنجي رسالته اسمه شنو، بتشابه رسالة
0: صلاح. ايوه
1: ده الزنجي.
0: انا القريته دي مكتوب عليها مليونير. ايوه
1: احتمال كنت... يكون داخل باسمين
0: ايوه.
1: ده هو كان بدايته انه الخوف ما بيتعالج بالكلام.
0: ايوه الخوف ما بيتعالج بالكلام.
1: أوكي. أيوة. هنا ظاهر عندي الزنجي. أيوة. طيب أقرأ رسالة إيفا.
0: إيفا بتقول صباح الخير إيناس ورشيدة، كل سنة وانت طيبة إيناس. بتقول الخوف شعور طبيعي بالنسبة للإنسان، حتى المؤمن والتلاميذ في وقت الصليب خافوا جدا، ولكن الرب أعطانا روح المواجهة، ولكن ربنا أعطانا روح لمواجهة الخوف. نخاف طبيعي نخاف، ولكن أن نظل أصيرين الخوف دي الحاجة السلبية. بجد يا إيفا نحن بنوافق على كلامك، وفعلا زي ما قالوا كثيرين من المتابعين إنه الخوف في خوف بيشلك، وفي خوف بيديك الشجاعة، وفي خوف بخليك تراجع خططك وتشوف إنك كيف تقدر تحول الكلام لإنجاز.
1: جميل. وكمان يا أول حاجة خليني أشكر الزنجي على المعايدة، وكمان الصديقة الرائعة الزميلة إيفا، شكرا لكم كثير على معايداتكم وعلى أمنياتكم الجميلة لي، وربنا يبارككم دائما ويطول في عمرنا كلنا يا رب. كمان عندنا رسالة من صديقنا موسى إسماعيل، بيقول صباح من الأفق الغيوم، سحابة ممطرة في سماء كل سماءكم كل أسرة راديو سمر. حبابك يا صديقنا موسى، واسعدين جدا جدا بطلتك وانضمامك لنا في الصباح ده. عمر السنوسي بيقول صباح النور والسرور عليكم راديو سمر، راديو سمرنا. يا سلام، راديو سمرنا عليك بتقوى الله في كل صغيرة وكبيرة، والخوف مجرد فوبيا من العقبات التي تواجهنا من أجل الوصول لمبتغانا، ومن ظن في أمره فلن يفلح. فالخوف فطري يتجسد فينا، لكن بالإرادة والإيمان والمغامرة الطلق حتما نصل لما نريد. محبات لكم وكونوا بخير. شكرا يا صديقنا السنوسي. وفعلا صديقنا السنوسي بيتفق معانا في انه الخوف حاجة فطرية زي ما احنا اتفقنا وقلنا, وانه لكن بس لما يتحول لحالة مرضية اكيد فعلا بتفق معاك بمنعنا من اننا نحقق انجازات وحاجات كثيرة في حياتنا. فلكن بالارادة وبالايمان وبالمغامرة, في ناس حتى بتخاف انها تغامر. وبالمغامرة يعني إضافة جميلة جدا جدا, بالمغامرة أكيد حنصل لمبتغانا والحاجة اللي نحن بننشدها ونتمناها.
0: أستاذ جمال ويلسون رسل لنا رسالة تانية بقول: صباح الخير مرة أخرى للجميع في راديو سمر ومتابعي صباح بلدنا. يقال إن الصديق الحقيقي يعرف وقت الشدة, أود أن أتخذ هذه السانحة لكي أشكر جميع العاملين في راديو سمر وامتناني لهم راديو سمر. أثبت لي بالفعل خلال غيابي بسبب فقدان زوج أختي طاقم العمل في الراديو, افتقدني وسألوا عني وواسوني, فشعرت أني لست مجرد متابع أو مشارك بل فرد من أسرة حقيقية. راديو سمر بالنسبة لي ليس مجرد راديو بل صديق حقيقي يسهر معدنه في عز الأزمات ويزعل عنك عندما تغيب ويقف بجوارك عندما تتسقل عليك الأيام. شكرا من أعماق قلبي لكل طاقم راديو سمر على محبتكم ووفائكم. أسأل الله أن يجزيكم عني كل خير وأن يحفظكم ويحفظ أسركم ويبارك خدمتكم ورسالتكم ويدوم بيننا المحبة والأخوة الصادقة. المواقف وحدها هي التي تكشف لنا من هم الأصدقاء الحقيقيون. مرسل لنا تحية شكر وقلب. يا جمال خليني بجد أنت يعني برسالتك دي وريتنا أنه عمر العلاقات والمشاعر ما كانت دائرة مواجهة إلا أنا أعرف شكلك وأعرف نتقابل. القلوب هي اللي بتتقابل. وراديو سمر أنا الحقيقي ما أنت بس يعني حتى نحن لما نجي نقعد هنا بنتكلم بأراحية وبنتونس وبنضحك, ما بنكون قاعدين جامدين ولا قاعدين يعني نجي بشكل إنه نحن لا الليلة قاعدين كده قدامنا كاميرا وقدامنا فوق علينا إضاءة
1: ونتكلف ميك أب
0: لا لا لا لا, لا بنجي زي ما كأنه أنا الليلة جاية الصباح عندي نقاط جاية تناقش, أنا بستفيد وانتوا بتستفيدوا وكلنا بنكمل بعض وبنسند بعض وده نحن المحتاجينه. فلا ودي من هنا زي جمال ما قال لكل زول حقيقي حس في انه في اي لحظه انه هو محتاج انه يتكلم في موقف مضايقك, في كلام عايز تقوله محتاج فيه مساعده حقيقيه من زول مختص, اكتب وقول لنا. فنحن بيت ونحن بنزرع في مع بعض وبنشكر ربنا إنه نحن نجحنا في النقطة دي ومشينا فيها خطوات. وبرجع تاني بقول اللي بيطلع من القلب بيدخل القلب, وزي ما نحن مرات كتير الواحد بيجي بيقول عن حاله, يعني نحن مرات ما قاعد نجي نتكلم, لا نحن بنتكلم مرات عن ظروفنا وعن أحوالنا, ما في يعني معزولين ولا راديو سمر بقت الوقت ان احنا بنقعد نقضيه هنا ده شغل عشان انت بتاخده, لا دي بقت علاقة, يعني بقت علاقة بيننا وبين المتابعين.
1: اكيد يا رشيدة. وحابة برضو اشكرك يا جمال على الرسالة الجميلة, واكيد حنشيلها كده. رشيدة انا حابة الرسالة دي تكون كده على الصفحة, ولانه كل المتابعين بصراحة لما يشوفوا الرسالة دي يتطمنوا بانه هم فعلا في البيت الكبير اللي اسمه راديو سمر, بيت بجمعنا على سجيتنا على طبيعتنا على راحتنا, ما متكلفين وبنحاول شوية يعني نصلح من هندامنا ومظهرنا عشان نكون. لكن بصراحة يا رشيدة يعني الحاجة اللي يمكن أنا قاعد أكون مرتاحة فيها في راديو سمر عدم التكلف, يعني بجد لأنه بنحس إنه نحنا طلعنا من غرفنا وجايين الحوش عشان نتونس مع أهلنا وجيراننا وأصحابنا, فده ما بحتاج مننا أنا أتكلف بزيادة عشان أقابل أحبابي وناسي وأصحابي. إذن جمال لك التحية والتقدير وربنا يستمر يعزيك, وكمان عندك زميل وصديق صديق يعني جاك في الصفحة اللي هو أفريكا يونيتي برضو يعني بوصل لك التعازي القلبية. ودي الحاجة اللي نحن دايما يعني قاعدين نخد فيها العشم منه, نكون علاقات جميلة حتى إذا كان عبر الميديا. إذن حبابكم, ونرجع لصديقنا سامبو أليم بيقول صباح الأمل, تحية تحية طيبة لكنا, كل سنة وأنتم الأمل والتفاؤل والمظلة التي ينحدر تحتها كل أطياف المجتمع بكل الألوان الرائعة, وأنتم تناضلون من أجل تفاؤل الأمل ووئام, من أجل التفاؤل والأمل والوئام والإصرار والعزيمة. محبات للأسرة, لأسرة راديو سمر. الخوف شعور طبيعي لكل البشرية, لكن الكارثة لما الخوف يتجاوز المرحلة مرحلة الراديكال.
0: أيوة قال الصندوق المظلم وعدم الوعي,
1: وعدم الوعي بخطة الله نحو المستقبل, نحو المستقبل اللي هو المستقبل المجهود المجهول. أجسد كل ما قلته في هذه الآية زي ما ربنا قال, على فهمك لا تعتمد. ويبقى الحديث بيننا, تحياتي سام محبات. شكرا يا صديقنا سام, وفعلا دي الآية نحن الليلة يعني في كل محور بنذكرها, لأنه على حسب عنوان حلقتنا متوكل لكن خايف. ربنا بيطمننا بقول في المزامير بأنه على فهمك لا تعتمد, لكن إحنا أكيد متوكلين على الله. عندك رسائل تانية رشيدة؟
0: فيو آدم بيقول أحلى صباح الإعلاميات في الدنيا أستاذ رشيدة وأستاذ إيناسة, بنشكرك أستاذ آدم. في راشد بيقول صباح الورد وكل متابعين راديو, تحية طيبة وعطرة لكم من داخل الاستوديو. يا صباح الخير عليك يا راشد, ومنتظرين منك الكثير, منتظرين تشاركنا تقول لنا الخوف بيصل معك لوين. في أمي أيمن بتقول فعلا الخوف توتر, أحيانا كثيرون منا يعقون أنفسهم بسبب خوفهم من شيء ما, والخوف بحد ذاته انفعال صحي ومفيد جدا لنا, فهو يمنعنا مثلا من أن نغير الطريق من أمام شاحنة تسير بسرعة كبيرة, ويمنعنا من فعل من فعل ما قد يسبب لنا الضرر. أما عندما يوقفنا الخوف ويمنعنا من فعل ما نحتاج لفعله حتى نحقق أهدافنا, فإن ذلك الخوف يصبح خوفا غير صحي بالمرة. يعني ضربت لنا نوعين من أنواع الخوف, الخوف اللي بيخليك تغير فجأة طريقك من قدام شاحنة جاياك في الطريق, ولا إنك تخاف إنك تمشي في سكة وبعدك ترجع, وفي خوف ممكن يشيلك ورجعت. فعشان كده قبل قلت لك الخوف انت بتخده وين, الخوف انت بتوصله لياته مرحله, بتخده في ايمانياتك, الخوف وعلاقتك بربنا والتوكل عليه, ودول الثلاثه ما بينفصلوا من بعض.
1: افريكا يونيتي برجع بقول صراحه انا طلبت عشان في خوف جواي تجربه عمليه, دي الترنيمه بتاعت معايا يسوع انا ما بخاف, وفي رساله فوق بشكرنا عليها. بقول صراحة أنا طلبتها عشان في خوف جواي تجربة عملية صراحة عايشة, وكمان ترنيمة ماشية مع الحلقة. وشكرا صراحة لكم رشيدة وإيناس بلابل راديو سمر لتلبية الطلب. شكرا يا أفريكا, قربا عظيم. وأنا كده فرحت جدا لأني صراحة زدت قوة, فكان ربنا خل خدت لي اليوم ده, فكأنه ربنا خدت لي اليوم ده معاكم, وخدت لي كورة دسمة كده عشان أشربها. وشكرا لكم كمان, هنيتوني في يوم فرحي. يبقى صراحة يبقى صح صراحة نحن أسرة واحدة وبيت واحد, راديو سمر بيتنا الكبير. يا أفريكا نحن بنفرح لفرح بعض, وبرضو في نفس الوقت بنحزن لحزن بعض, زي ما قال الكتاب المقدس أفرحوا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. فنتمنى أنه يحصل كل خير لكل زول بيسمعنا, لكل زول بيتابعنا. وإحنا بصراحة لو فقدنا واحد ما يعني من الأسماء المعتادة يعني بجد بنحس أنه إن شاء الله يا ربي بس يكون ما حاصل شيء. فعشان كده ما تخلونا نقلق يا جماعة ونخاف عليكم, كفاية إحنا قلقانين وخايفين على أولادنا في البيت. فبجد سعيدين جدا يا أفريكا, وربنا يتمم لك كمان على خير.
0: على فكرة إيفا رسلت لنا تاني بتقول إحنا لازم نخطط لحياتنا ونزعل النجاح, ونطلب من الرب يدينا القوة لشق الطرق الصعبة. يا إيفا ده بيدخلنا في محور أخير نحنا كنا عايزين نتكلم فيه, هل التوكل علي ربنا بمنعنا إنه نحن نخطط لحياتنا ويمنعنا إنه يكون عندنا رؤية للمستقبل. ده نحن نقطة هنتكلم فيها.
1: بما إنه باقي زمن بسيط لكن ممكن حنختصر في الموضوع، لكن برضو عندي رسالة من صديقنا ميلاد منزول. يا شيخ ميلاد حبابك وصباح الخير عليك، بيقول أحلى صباح مليئة بالاحترازات وخوف من كل جوانب الحياة، سواء كان جسديا وروحيا مع أحباب راديو سمر بوجود عصافير سمر. إحنا عصافير سمر إيناس ورشيدة، يا سلام، شكرا يا ميلاد. وكمان بيقول ساعدوني إقامتي انتهت وأنا خايف بس كيف أتحلى منها. بيقول كل سنة أنت طيبة يا إيناس، من الخوف ما عارف أوصل لك الهدية. يا ميلاد الهدية دي حتوصل.
0: قدم لك العذر من البداية، قال لك ما قدر أتحرك.
1: أواجه مخاوفك يا ميلاد، وكده دي أكيد حتعرف كيف توصلني. وشكرا يا ميلاد، اعتبر أنه فعلا استلمت الهدية، وربنا فعلا يهون كل القواسي والمشاكل الحاصلة لكل يعني السودانيين اللاجئين يا رشيدة في الدول المختلفة بسبب الأوراق والإقامات. خوف شديد حاصل في بعض الدول، لكن بنصلي أنه يعني كل الأمور دي تتحلى ويعني يبعد عنك الخوف يا ميلاد.
0: أنا في رسالة جميلة جدا من متابع اسمه جنبير، قال كنت عندي رهاب الجماهير، بخاف من الجمهور بالرغم كنت بتمرن كتير في كرة السلة، يعني بحكي لنا عن تجربة بتاعته.
1: أيوه.
0: ولما ألعب مع زملائي كنت بلعب بصورة جيدة، لكن عندما نسب للعب مباراة أمام الجمهور كنت أخاف جدا بأني راح أفشل وما بقدر أجيد الأداء وأخيب أمال الجمهور. لكن في لحظة ما عندما واجهت تلك الخوف بالتوكل أصبحت ألعب بنفس المستوى عندما نكون بعيد عن الجمهور. حينها أدركت أن الخوف كان وهم، وأن لم أواجهه سوف أجعل التوتر يتحكم فيني وما بقدر أعمل حاجة. لكن التوكل أمر مهم لمواجهة الخوف، عندما نواجه الخوف سوف تزداد ثقتك بنفسك.
1: يا أخي يا أخي بجد يا رشيد، أنا اللي خليني أشيل حركات إنجو
0: ترنيم. الرسالة دي أنا يعني
1: بأمانة جد يعني بنحييك يعني بصراحة، كونك واجهت المخاوف دي وقدرت تحولها لنجاح، ودي الحاجة إحنا كنا بنتكلم عنها،
0: إنه فعلا فعلا فعلا. على فكرة الرسالة دي مع رسالة صلاح، مع رسالة زنجي بتديك إنه أنا حاسة الرسالة بتاع جنبري دي في النص رد بندي وبندي. يا صلاح انت لو بتسمعني،
1: حتى افريكا جاي قال بمخاوف
0: بمخاوف. نعم. يعني شوف يا صلاح، انت كنت الشباب 90% ضاعوا بسبب الخوف، وبيجاي زنجي قال انه لو انت ما واجهت خوفك ما حتقدر

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة. الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتانيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برج دمه عليهم. لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول، وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا، مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها، وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحبوا بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية.

إنسانية، لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
1: بطرس الثانية الأصحاح الثاني. وكما كان في شعب الله من ادعوا النبوة، سيكون فيكم أيضا معلمون كذبة يأتون ببدع هدامة، لدرجة أنهم يتنكرون للسيد الذي فداهم، فيجلبون على أنفسهم الهلاك السريع، وكثيرون سيتبعون فسقهم، وبسببهم يكفر الناس بالدين الحق، وهم طماعون يستغلونكم بحكايات يخترعونها. لذلك منذ وقت طويل صدر عقابهم وسيحل بهم، وهلاكهم لا بد منه. إن الله لم يشفق على الملائكة الذين أخطأوا، بل طرحهم في الهاوية في أعماق الظلام محبوسين إلى يوم الدين. وهو كذلك لم يشفق على العالم القديم، بل جلب الطوفان على عالم الأشرار، لكنه حفظ 8 أشخاص على رأسهم نوح الذي كان يدعو إلى الصلاح. وعاقب الله مدينتي سدوم وعمورة فأحرقهما وحولهما إلى رماد، وجعلهما إنذارا أن نفس الشيء سيحدث للأشرار. أما لوط فأنقذه لأنه كان رجلا صالحا، وقد تضايق جدا بسبب القذارة التي كان يعيش فيها الأشرار، فكان ذلك الرجل الصالح ساكنا بينهم، وكان كل يوم يرى ويسمع ما يحدث، فتتعذب نفسه الصالحة من أعمالهم الشريرة. كل هذا يبين أن الله قادر أن ينقذ الأتقياء من المحنة ويبقي الأشرار إلى عقاب يوم الدين، خاصة الذين يتبعون شهوة الطبيعة الدنيئة، أي شهوة النجاسة، ويحتقرون السلطة. هؤلاء المعلمون الكذبة يتصرفون بوقاحة وكبرياء، ولا يخافون من الافتراء على الكائنات السمائية، مع أن الملائكة وهم أعظم قوة ومقدرة لا يقدمون في محضر الله شكوى فيها افتراء ضد هذه الكائنات. أما هؤلاء الناس فيفترون في أمور لا يفهمونها، هم كالبهائم غير العاقلة التي تسيرها الغريزة، وهي مولودة لكي تصاد وتقتل، لذلك سيهلكون كالبهائم وينالون الشر جزاء شرهم. إنهم يعتبرون أن الانغماس في الملذات حتى في وسط النهار بهجة، هم أوساخ فاسدون، حتى وهم يأكلون معكم في الولائم يخدعونكم ويفرحون بذلك، عيونهم تنظر إلى النساء نظرات الشهوة ولا تشبع من الخطيئة، يخدعون الضعفاء، قلوبهم تعودت على الطمع، هم ملعونون، تركوا الطريق المستقيم وضلوا وساروا في طريق بلعام بن بعور الذي أحب أن يحصل على أجرة فارتكب الشر، ولكنه توبخ على معصيته، لأن الحمار الذي لا يتكلم نطق بصوت إنسان ووضع حدا لجنون النبي. هؤلاء الناس هم ينابيع بلا ماء وضباب تسوقه ريح شديدة، لذلك فإن أعماق الظلمات جاهزة لهم، كلامهم سخيف ويدل على الكبرياء، يستعملون الشهوات الدنيئة والفسق ليخدعوا بها من بدأ يهرب من أهل الضلال، يعدون الناس بالحرية بينما هم أنفسهم عبيد الفساد، لأن الإنسان عبد لكل ما يتسلط عليه، فمن نجا من الفساد الموجود في هذه الدنيا عن طريق معرفة مولانا ومنقذنا عيسى المسيح، ثم سمح لنفسه أن يرتبك وينغلب مرة أخرى بهذا الفساد، تكون نهايته أتعس من بدايته، بل كان من الأفضل له أن لا يعرف طريق الصلاح، من أنه بعدما عرفه يرتد عن الوصية الصالحة التي أعطيت له، فينطبق عليه المثل الصادق الذي يقول:
2: كلب رجع ليأكل ما تقيأه،
1: والآخر الذي يقول:
2: اغسل الخنزيرة تعود تتمرغ في الوحل.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة لك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكنا لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
1: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
0: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا غربانا يحرق ولا غربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة، وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه، وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد. والروح القدوس أيضا يشهد لهذا، فأولا يقول:
2: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
0: ثم يقول:
2: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
0: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بصيغة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واثق. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض ونحس بعضنا بعض

0: إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا غيمة وسب الروح واهب النعمة؟ فنحن نعرف من الذي غال؟
1: أنا أنتقم، أنا أجازي.
0: وغال أيضا ربنا سيحاكم شعبه. فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
1: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
0: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأربعاء. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة البدويت العبيد العبرانيون. الحلقة دي مهمة جدا جدا، تعالوا نسمع سفر الخروج بيتكلم لنا عن الناس دي هم منهم.

هنين هو هديد عن يدت تونا تمفرتيب ام باليب دي عن يد امس هنين تهلقا تتقوقراتيب هو هديد عن يدت تونا توسبت قانونوا تخيماتي دهاي قد مياوا بسليلوا اوهولياوا تخيماوا ام باريو هديد عن يد وفاسلو ميتامون وويه موسى كسي إسرائيلي إدبلاي تين تينا تدانيت تونا أنقنا وسيا هوكنا إشاقا أساقر بي داميني لكن أمبي وسرما مقدس إيوكنا إكاتي توسب أنقنايت فينانيتيت ينتكاتي توسب ناتن شقاميني بكا إباكي إتودير توسبتيت ينت إقوايكنا إيد هوي بات لوسانا إيدي موسى كسي إسرائيلي دهي دهي تون تونا أنقنا هاي وسيعب تتبرينيتي أنقنا إدهاي كرامات فرعنا أنقنا إدهاي دمراوة أشتيتوا بلوبوا كرامات فرع هريوكا سماويبوا أدارهماشوا كركمياي ناك نايلون و ياتي همو و هكوب ارجنيب ادارو سباكيب تقوي و ناك غالو و غباتي هندي و تلمباتي سيتوني ساليت و شموتيت شاكوينا و شكوان لبان و اليا اوي و واري جوهرا و اري ايفود و اجنهت سديريتي كي و دامين هاي مانا بالين استا جيبوكنا ايفين كسا ايتيت ونقنا وسيانيت تينا كستي ادانيت توناتي تخيما تمقدس تويوا تسراتي السينايوا اما باكاوا تكلوليوا اترسوا تكلياوا اساسيهوا وغلدي صندوق عمودا ايسوهوا وغلدي صندوقي السينايوا تسيطارا بارو كومبيسوا تترابيزا عمودا ايسوهوا كسي اغدهوا وكواساناي كراماتي هديوا تلمبا غدهسوهوا اساليتوا اولباني كراماتي مين عمودا ايسوهوا شموتي ساليتوا شكوان لبانوا تخيماتي ديفاي دامتيني تسيطاروا اتولوات كرامات مين إبالوي شبكيسوهو عمودايهو كسي إقدهو إبالوي شغودي تش وساسيسوهو ووشي ستارة تكلياتيسوهو وساسيسوهو ووشي ديفاي دامن ووشي ستاراو تخيمات غسانيو ووشي غسانيو تييتهو هارون وفقيريو اراهو اومين ومقدسيب شقامينوب اتكوينيب يلاكا مقدساو استا ادانيت توناتي ادي مليا كسا اسرائيلي دهي موسى اشني جيجيان مليا بالين ومجلسيت تخيماتي شقامتي جلاي وانقنا ادهاي كراماتي ملتي يهريو كسا كرامات ها ايان برا عبادات جلاي اتريوانا كستو هاي ايانا يهلكا مقدساي شغامتي دايهن ناتكا ها ايان انداو تامتو كسا تكرامات ملتي يهريو اياني دمأراي جوهرا كسا جنسايسو ها ايان قويشاو تللو خاتماو مسكتاتو ها ايان كسو ادمرايو هنا ها ايانيت وانقنا ادهاي كرماميان قالك سماويبو ادارهماشو تاري كركمياي نكنايلونو تاري ياتي هموو ارجيني هكو سبكامابو تاري نك غالوو ها ايان بالين اشتيتي تاري بالويت كرامة مالين أري تكرامة أنقنا إدهاي ها إيان
Balin, gabati hindi, natka, ha it kukuneb, ibirin, han, ha eyan. Tama, ista, ayesuhuna, isidna. Are, tona, thayshat, iktinet, ha eyan. Bata, samawibwa, adarhamashwa, tare, kirkimiay, lile, thayshat, iktinenawwa, tare, nak, nailonwa, ha eyan. Tama kasta vayudit kanan ibrin afirha yate hamoye lil shagamyan. Surkina alia awebua wari jauharawa ha eanit efodua eginhet sideritibua yaidna. Bara masi shakuinatua saituni salit. Tilambate dhaiwa, shimuti salitwa, shikwan libanwa ha eyan. Kassa Israeli andawa, tamatwa, onkwana idhai karamat, maltib, hiru, balin, ti karamatehna ha eyan. Onkwana Musa igebi, bare, soyab, ikitieb, ushaga, kasso, shagamini jillai, bara, fadak, niyati, firab. Iktinet tikaramatehna ha eyan. Malia Musa Israeli edhai shibibna vankwana basalil uri or huri or Yahudait tugabilati ikatib wasiya. Baro are ukwasanai ishuke etib kanantua taadua kasso inaggashti shagai famawa etib. Dimaraiwa, ashtetiwa, baloiwa, shagamit etkwikwi naggashtiwa. Aweb, kitatit taktake, dadasini jillaiwa, hindi hashtiwa, kaste tinateb, ustab ekwas. Barohwa, oholyab ahisamashi or, danit tugabilati ikatibwa. Mallehna odai orau hai allameni taadihi. Hashtiwa inaggashtiwa hayudwa kasso ushagait kanant bare itib samawibwa adarhamashwa kirkimiay nak nailoni hayudibwa kaste tinate bare istabwa kananigabwa ikwas. Ufasilu meitamun wa wasagura aflai bas alilwa. Oholiawa, ekananiga, araw, onkwana, tukhema, tumugaddasti, duri, taadwa, kanantua, sokinab, iktiebwa, kassa, onkwana, soyab, iktiet, thayatit, shagamina, idi Musa. Malia, Musa, basalilwa, oholiawa, ekananiga, kasse, onkwana, otat, hiab, iktiebwa, balin, Yetit ishagai, shagamti hiru bare walikia. Israeli tukhema tumugaddasti uri jillai hai aap iktinit tikarama kaste Musai nunamiyan. Udai are iknaayet niyati fajir fajir karamat haiyan. Aflai kassa ista kasso ushaga tukhema. Tumugaddastib shagamin balin ushagayuhna yishinit. Musa idhai udhai onkwana soyab iktiet tunatika gwidakana ushagayidhai hai een idin. Malia Musa anda tare tama tukhema tumugaddasti dhai galhan wena karamat hai bamana idit odhai soya. Are bara han ene bhali kasso uma askari hadidiyan. Aflai udhai wena hai aap kikin. Bara sur ivrine tuna kasso ushagai faisiti dhai matu. Are gwidakana tifi. Tukhemate shagamanae anda ista gwidakab iktin. Bara tukhemati sitara nakunailoni shagamiyan. Samawiwa adarhamashwa kirkimiaywa hibiraye idin. Kananiga
Haydi iyap ikti karobim hoy arsimiyana. Tesitara kasta nadir iktin. Tamna malo mitra guimat iktin. Malo mitra mara iktin. Bara aid sitara taktakib haydna. Tesitara ay terau han bak idin. Malia bara halaka engalne tu sitarati agiyai dar galnai ginnali samawit shuge din halaka irawe han tu sitarati agiyai bakt itena edin bara masi ay tamun shugiyat sitarat ganati edina halaka irawe han tu sitarati agiyai ay Tamun shugia edin. Te shugia taktake fireb edin. Malia bara ay tamun dimaray birrak edinit te sitarate majumua malte taktak hay isabikna. Afilay tukhema ganateke. Bara tukhemate asenay dhay tamna gird sitara Yati hamoye shagamyan. Tisitara titamna gwir kasta nadira. Tamna meit mitra guimat iktin. Malu mitra mara iktin. Eit sitara gat majmuati ishawawina. Terau asagwir are wet majmuati ishawawin. Malia bara eit tamun shugi. Tu sitarati agiyai ginnalib majmuat ganatib idin. Tu majmua turautib han tu sitarati agiyai ginnalib bak idin. Bara tu khema hakurtit gad iksini jillai ay tamun baloi birrak idin. Malia bara argini haku sabbakamanai tu khemati dhai. Assenai shagamyan Bariyo mhakwal barrai Assenai nak galo idin Eninu dayunay daina nisariwok nako betu natib Embalib tumifritib nidi Tunatu nisariwe tukna Daina shalla hoytimirna Tiharunena ka shalla hoytimirna Ottona ombatu Embalib hoynidietu Are sualwa rat Tiwa na de varita gehek wasabi edne naib umbario embali bamsiodainohon.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون 0535-976-56-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. بنذكركم كمان أن احنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت. الأبناء تعليمهم المعاني الفاضلة، احنا قاعدين نعلمهم شنو؟

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت، ونتمنى أن تكون نالت رضاكم. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ونحن معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، الرضاعة الطبيعية.
1: بلاكي متل بلاكي متل كواكيتيني أصفور كالنانا كرسيها بلاكي متل ورئيتي أدري أوتان سينا كي كواكيتسي أصف بلاكي متل كالكامي دوا كاني

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور، ونتمنى أن تكون نالت رضاكم. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-976-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية. الحل في ايدك، والحلقة دي بتتكلم في موضوع مهم جدا جدا، عشان كده السؤال بيقول عايز تكون كيف؟ ده السؤال الحلقة، ده الموضوع، وربنا دايرنا نكون كيف.

سلام سلام سلام لمتابعين برنامج الحل في إيدك. بعد التحية والاحترام والتقدير، زي كل مرة بنسأل سؤالنا ونشوف نحنا حنقول فيه شنو ورأي ربنا شنو. طيب سؤالنا بيقول نحنا عايزين نكون متميزين كيف، وعايزين طبعنا ما يكون زي طبع باقي الناس، وعايزين كيف نكون مليانين خير ومحبة، وكمان عايزين بالنا يكون طويل مع الناس وما نسحق منهم، وفوق على دكم مبسوطين وما في زول يزعل مننا. تفتكروا كل ده بتقدر تعمله مع نفسك، ولا انت شايفة صعبة؟ وحتى كان عملت واحدة ما بتقدر تعمل التانية. طيب ما تجي نشوف الحل شنو، ونشوف ربنا قالينا نحن نقدر نعمل الكلام ده كيف. خلونا ناخدها خطوة خطوة وسنة سنة، وحنعرف نقول كل الكلام ده. في البداية نقدر نقول انه، ودي الحقيقة، انه الله حب الانسان ودايره وكون على صفاته، وكمان يكون شبهه، وده ما بيحصل إلا لما الروح القدس يسكن فينا. وده بيحصل كيف؟ لما نعرف الروح القدس هو شنو، ونعرف نتواصل معاه، ونعرف نسمع صوته. لما ده يحصل بتجي الخطوة الثانية، نحن بنتملي بالمحبة، وزي ما الكلام ده اتقال في يوحنا الإصحاح 13 والآية 35، ونتيجة العلاقة دي بتكون محبة، بتخلينا نحب بعضنا، بتخلينا يكون في علاقة بتاعة حب، ما علاقة مبنية على أي مصالح، لا، بتكون علاقة مبنية على الحب. مبنية على الحب معناه أنا أعرف أسامح، أنا أعرف أستحمل، أنا أعرف أتعامل. تاني حاجة، نحن دايرين نكون فرحانين ومبسوطين، لأنه الله ما خلق الهم والحزن والتعاسة، لكن روح ربنا الساكن فينا أدانا الفرحة اللي بتخلي حياتنا تكون هادئة. والكلام ده ما كلام ساكن، لأنه في يوحنا الإصحاح 10 والآية 10 ربنا قال أتيت لتكن لهم حياة ولتكن لهم أفضل. والفرح هنا ما هو فرح العالم، نحن الفرح اللي بنتكلم عنه هنا ما هو الفرح بتاع العالم، لكن فرح من نوع تاني، فرح بملاك بسلام، بملاك بطمأنينة، فرح ما زايل، فرح بيمشي معاك في كل مراحل حياتك. والكلام ده قالوا لينا بولس لما قال أفرحوا في الرب كل حين، والكلام ده بنلقاه في فيليبي الإصحاح 4 والآية 4، لأنه لو أنت كنت مطمئن وإنت مع ربنا وفرحان وما في قلق وما في خوف، فده معنى الفرح الحقيقي. ونحن قلنا فرحنا ما زي فرح العالم. طيب نحن فرحنا شكله كيف؟ نحن نفرح بشنو؟ أول حاجة نحن بنفرح بالخلاص. خلصنا ده نقدر نشبهه بأنه زيه زي أي مسجون بجريمة خطيرة، مسجون ما كان متخيل أنه يطلعوه براءة، ما متخيل أنه يقول له أطلع سيب السجن. نحن فعلا كنا في غلط، كنا مأسورين، لكن بخلص ربنا لينا نحن طلعنا من السجن. نفس التشبيه، مسجون طلع، فشي طبيعي يكون فرحان، ده بيعادل الفرح بتاع الخلاص ان احنا بنفرح به لما نتملي بروح ربنا. طيب فرحنا تاني بنفرح بشنو؟ بنفرح بالعطايا اللي بديها لنا ربنا. ربنا مدينا عطايا ونحن مفتكرين انها ده شي طبيعي انه تكون حقتنا، مفتكرين انه يكون عندنا أسرة، أب، أم، عم، خال، أهل، مفتكرين انه ده شيء يكون طبيعي حقنا، لا، دي من النعم اللي اداها لنا ربنا. مفتكرين انه الصحه الكويسه ده شيء عادي، لازم اكون انا صحتي كويسه، ما فيني عله، اقدر استحمل، اقدر اتحرك، اقدر اتكلم، اقدر اشوف، لا، ما في حاجه بتخليني اقول ده من حقي، دي نعم ربنا اداني ليها، ودي لازم انا افرح بها واشكر ربنا في كل دقيقه عليها. من الحاجات اللي بتخلينا انه نحن نكون فرحانين العبادة، عبادتنا لربنا. لما نعرف إنه ربنا أدانا روح الفرح، أدانا روح الأمان، أدانا الروح اللي بتحمينا، ما أدانا التعاسة وأدانا الشقة وأدانا المرض، لا لا لا، ما أدانا الحاجات دي. لما ندانا روح الخلاص، لما ندانا عطايا نحن ما بنقدر نقعد نحسبها، ما هي مخصورة في أسرة سعيدة وصحة وشغل، لا، في عطايا كثيرة نحن ما حاسبنا وما عارفنا. فنعم ربنا دي بتخلينا نعبد ربنا بطريقة بفرح، زي ما يتقال في المزمور 104 والآية 33،
وفي فرح تاني، فرح العطاء، فرح إنه لما نحن ندي، فرح إنه لما أنا أساعد زول، إنه أحل معه مشاكله أديه. وربنا قال المحطي المسرور يحبه الرب. المحطي ده ممكن يدي شنو؟ ممكن يدينا بس قروش؟ نحن بنفهمه كده، فاهمين إنه العطاء ممكن يكون بس هو خط يدي كده في جيبي وأطلع وأدي. لا، العطاء ممكن يكون حاجات تانية كتير. ممكن يكون كلمة طيبة، كلمة طيبة تخفف باع عن زول. ممكن يكون خدمة عمل ليزول. ممكن درس تشرحه ليزول. ممكن بسمة تديها ليزول هو حزنان.

سلام مع بعض. طيب، من الحاجات الدايرين نعيشها في حياتنا، في ناس دايرة تعيش في سلام، لأنه أي مكان فيه حزن وفيه خوف وفيه كآبة ما بيكون فيه سلام. لكن طول ما نحن عايشين في الدنيا وعايزين نفتش على السلام وحياتنا تكون في سلام، في خطوة لازم نعملها، لازم يكون عندنا سلام مع الله. أيوة، لازم يكون عندنا سلام مع الله. في ظل ممكن نزل يقول لي دي نعملها كيف، ونحن محتاجين يكون في سلام بيننا وبين الله. ما احنا بنحب الله وعارفينه وبنعبده والله معانا وبنصلي وبنبعد من كل حاجة غلط. طيب، خلينا نقف في النقطة دي شوية ونتكلم فيها. الله لما خلق الإنسان كان عايش في سلام، في سلام وفي شركة عميقة جدا مع الله. لكن لما حصلت الخطية، السلام ده اتفقد. وعشان نحن نرجع لنقطة السلام، لازم نرجع لحياة التوبة، لازم نتوب عن كل غلط. التوبة معناه انه نحن نقيف، مش انا اقول يا ربنا انا غلطت سامحني، ده ما معنى التوبة. التوبة معناه انه انا اوقف اللي انا بعمل فيه. طيب، عشان يكون عندنا سلام برضو مع الناس، ده لو نحن عايزين سلام مع الله. لكن لو عايزين سلام مع الناس، اول حاجة تعملها اقبل الناس زي ما هم، ما تقعد تصنفهم وما تقعد تاخد كل واحد في مكان، لا لا لا، اقبل الناس زي ما هم بغلطهم بعلاتهم باشكالهم بالوانهم، عشان علاقتك بهم يكون فيها سلام. والسلام مع نفسك، وده بيجي بيعطوا طريقة، ده بيجي بالتوبة وعمل الخير. والتوبة وعمل الخير بوصلونا انه نحن يكون عندنا بال طويل وصدورنا يقدر يستحمل الناس اللي بغلطوا فينا، وانه نحن نقدر نساعد الناس المساكين. بكده نقدر نكون حققنا ان احنا كنا بنحلم به في الاول. يعني انت لو بقيت فرحان وبالك طويل وعايش في سلام، اكيد حتصل لنقطة تانية، هي انك حتكون زول لطيف، زول هادي، زول محبوب. لانه نحن لما يكون بالنا طويل ونكون عايشين في سلام ونكون بساعد ونكون عندنا سلام مع الله، سلام مع الناس، سلام مع نفسنا، ده بوصلنا للنقطة الأخيرة، إنه كن نحن في لطف في حياتنا. واللطف ده ربنا طلبه مننا، قال كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين متسامحين. اللطف بوصلنا لنقطتين تانيين، نقطة التسامح والغفران. يعني نحن لو بدينا من الأول، حنلقى إنه كل خطوة بتطلعك درجة للتانية، دي بتوصلك لدي، دي بتوصلك لدي، لحد في الآخر تلقى نفسك إنك إنت حققت كل اللي إنت كنت بتقول عليه في البداية صعب. إنك تكون متسامح، إنك تكون لطيف، إنك تكون بتساعد، عندك سلام، عندك أمان، بتعرف تدي، بتدي عطاء بفرح. فتلقى الحاجات دي كلها مرتبطة مع بعض. وأول المفتاح الأول إنه يكون عندك علاقة مع الله. والعلاقة مع ربنا، خلينا نذكر بعض، ما هي علاقة أوامر وتنفيذ، ما هي علاقة عقاب، علاقة أب حنون بيوري وبرشد وبرضو بعاقب، عشان تأديبه يقومنا، ما عشان يأذينا. عشان كده علاقتنا مع ربنا علاقة بتاعت حب، علاقة بتاعت حنان، ما علاقة مبنية على أي أساس تاني غير كده. عشان ربنا، لو عرفنا حب ربنا لينا، نحنا بنعرف نحب بعض. بنشكرك يا رب، بنشكرك يا رب، لأنك أنت من البداية أدتنا سلام. من البداية لما تخلق الأول، خلت في علاقة بينك وبينه. وبعد ما حصل الغلط، ما هن عليك يا رب، ما هن عليك إنه نحن نكون بعيدين منك. لكن يا رب أدتنا روحك اللي بتسكن فينا، عشان نسمع، عشان نفهم، عشان تغيرنا، عشان تخلينا شبهك يا رب. بنشكرك يا رب إنك إنت داير لنا الأفضل، بنشكرك يا رب إنك إنت بتعلمنا كيف ندي،
بنشكرك يا رب انك بتعلمنا كيف نعيش بفرح.

بنشكرك يا رب إنك علمتنا كيف نحن نعبدك يا رب، ونحن قلوبنا مليانة بالسلام وبالشكر لأنك أنت إله محبة، لأنك أنت الإله اللي بتعالج كل حاجة غلط فينا، وما بتعالجها بقسوة لكن بتعالجها بلطف، بتعالجها بدواء شافي. بنشكرك يا رب، بنشكرك يا رب لأنك أنت بتقول على نفسك إنك أنت الطبيب الأعظم اللي بيعرف كل علة فينا، اللي بيعرف المخفي جوا قلوبنا. بنشكرك يا رب لأنك أنت بتقول إنك أنت الراعي الصالح. يا رب بنسلمك عقولنا، بنسلمك قلوبنا، بنسلمك أفكارنا، بنسلمك خطواتنا يا رب، لأن كل حاجة معك بتزيد ما بتنقص يا رب، لأنك أنت الأول وإنت الآخر. بنشكرك يا رب، يا رب بنشكرك، بنشكرك، بنشكرك يا رب لأنك أنت بتدينا حياة وحياة أفضل. يا رب لكل الشكر.

أقبلك ملك على حياتك بدون جروحك، أقبلك بدون الطعنة لجنبك.

سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر. بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في أمسية جديدة وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر. دعوة إن نستمتع مع بعض بالاستماع للترانيم الروحية. حبابكم وحباب أمسياتكم، وإن شاء الله رب أوقاتكم دائما بالخير وبالعافية. وكمان حباب الناس اللي رجعت من أشغال المختلفة، حباب الناس اللي بتسمعنا وين ما كانوا، إذا كنتوا في طرقكم راجعين ولا كنتوا في مشاوير مختلفة ويعني أديتونا جزء من زمانكم عشان تحضروا معانا برنامج ساعة سمر، بنقول لكم حبابكم وأجمل طلة يعني لما تكونوا أنتوا بتتفاعلوا معانا وبتراسلونا. حباب الناس اللي بتتابعنا كمان عبر الستلايت، أهلا ومرحب بكم وأجمل مساء كمان عليكم. وإذا حابين تراسلونا وتطلبوا ترنيمة معينة، أرجو أنكم تراسلوني على رقم الواتساب 0-35-79-76-56-35-9، وحكون ممتنة جدا لكل زول بتابعنا ولكل زول بيسمعنا أو طالب أنه يسمع ترنيمة معينة. بجدد التحايا والترحاب بكل زول موجود وبكل زول فتح الراديو هالساعة وبيسمعنا. كمان بدي دعوة خاصة لكل زول بحب أن يسمع للمرنم عبد الله كوش، أنه يعني نبدأ كده بدايتنا الجميلة دي بترنيمة جميلة ورائعة مع المرنم عبد الله كوش. تعالوا مع بعض نستمع ليها.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

حبابكم مستمعينا، وحابة أشكر جدا المرنم عبد الله كوش على الأداء الرائع والموسيقى اللي دائما فعلا بتشبهنا إحنا كسودانيين، طبول وحيوية كده وأداء جميل جدا جدا. شكرا. وبدينا دعوة عبد الله في الأمسية دي، بقول لنا هيا يا شعب الله نعطي لمسيحنا المجد، هيا بالدف والعود نسبح رب الوجود. أكيد الرب يستحق المجد والكرامة والسلطان، الشكر والحمد والامتنان. إذن مستمعينا لسه باقتنا يا داب احنا بادينها، وأكيد مشوار جميل حنمشي فيه مع بعض. تعالوا مع بعض برضو نطلع في فاصل نستمع للمرنم ماركو كوش. ماركو كوش طبعا معروف بترانيمه وكتاباته الجميلة، يعني ماركو عنده كتابات كده يعني تدخل القلب، عبارات جميلة جدا جدا فعلا تعزيك. فأنت لو من محبي المرنم ماركو كوش، تعال مع بعض اسمع كده ودندن معانا، وكمان تاقي أصحابك وكمان يعني أهلك وجيرانك. خلونا مع بعض نجي في أمسية نتبارك فيها من خلال الترانيم الروحية. خلوكم معانا نستمع في الترنيم للترنيمة دي ونرجع نواصل.

بكرة أحلى والأجمل لسه ما جاء. عيش بالأمل لأنه الأمل داير عمل. خلي بالك طويل وبلاش تستعجل الأجل. فكر، قرر، خطط، نفذ وثابر بدون ملل، وكون متأكد لابد يوم باكر يبقى أخير. بكرة أحلى بإذن الله، والأيام الصعبة هتعدي وتفوت وتبقى ذكريات.

0: علمني يا رب العلم، وسع تخومي بالمعرفة. يا ماركو، يعني بجد أنا ما عرفت أنا من كتبت الكلمات دي كنت يعني حاسي بشنو، ولا يعني بجد التجربة أو الحاجة اللي خلتك تكتب كده. أنا يعني حابة يوم كده يعني حتى لو تعمل لنا تسجيل صوتي بالذات الترنيمة بتاعت علمني يا رب العلم. قال تعال وافضل معاي يا مستجيب الدعوات، جواي أكيدة إنك قريب للصابرين. فعلا يا ماركو بتفق معاك تماما، لو لأنه ربنا كان قريب من الصابرين أو من المؤمنين أو من عباده ما كان ده حال الناس، يعني بصراحة كنا حنكون في وضع تاني جدا جدا. إذا مستمعينا لكل زول حبي يسمع تاني لماركو كوش خلي يراسلني ويقول لي مثلا عايز اسمع أي ترنيمة للمرنم ماركو كوش، وكمان أكيد إن شاء الله يا رب نقدر يعني نقدمها لك من خلال ساعة سمر. حبابكم مستمعينا، وسعيدة جدا جدا بكل زول انضم لنا في اللحظة دي، بنقول لك حبابك وأهلا ومرحب بك. أمسيات جميلة دائما بتسمعنا في بتجمعنا في ونساتنا وجماعاتنا ولماتنا المختلفة. يمكن بنحاول نتجاذب بأطراف الحديث في مواضيع ممكن عن يعني تجربتنا خلال اليوم، كيف قضينا اليوم، كيف مرت الساعات الطويلة، إذا كان في الشغل، إذا كان في دراسة، إذا كان في مشوار. يعني بنحاول مع بعض كده نطمن على بعض ونطمن بعض بإننا كويسين. ويا حبذا لو كمان تخللت الونسة دي بعض الكلمات الجميلة اللي فيها ذوق، إنك شكرا سألت علي، شكرا لأنك أنت مثلا كنت شايل همي، شكرا لأنك كنت قلقان علي. مستمعينا يعني بجد سعيدة يكون معي في الاستوديو الزميلة الجميلة، برغم انه كنا الصباح سوا في لايف لكن جاتني زيارة هسع براي يا جماعة، جاتني زيارة وقالت جاي عشان ما تآزرني في وحدتي وفي قعدتي دي. فرشيد اهلا ومرحب بك واجمل مساء عليك، طمنيني قيلتي كيف
1: يا ايناس؟ يعني ما عارفة اقول لك شنو، كأنه ما كنا الصباح مع بعض. الناس الفجد يا زهجت مننا، قالت لي انتوا بتعملوا في شنو. انا قاعده سبت ناس من الصباح، قضيت اليوم في بقيه اشغال، فعرفت انها هي في ساعه سمر، فكنت لا كده نطلع اشوف هي بتعمل في شنو. فاول ما دخلت لقيت الترنيمه بتاعت ماركو كوش، ف حسيت انه لا رجولي جابتني عشان انا حقيقي اسمع الترنيمه دي، فكان لها وقع جميل جميل جميل جميل جميل بجد. ف ربنا يبارك أي زول سمع الترنيمة دي، ربنا يديه بركة منها. أنا ما عندي كلام غير إني أنا أقول كده، أي زول سمع الترنيمة دي فيها رسالة لك، مستحيل تكون سمحتها وما طلعت من رسالة لك أو حسيت إنه في حاجة لمست قلبك. فمنهم أنا، يعني أنا طلعت لي دورين ولا كم دور عشان أجيكي، فلا حسيت إنه ما جايك أنت، أنا جاي عشان أسمع الترنيمة دي لحاجة خاصة بي. فأحلى وقت يا إيناس ببرنامجك المبارك ده، بجد يعني برنامج فيه بركة، فيه بركة بجد، فيه بركة.
0: أمين يا رشيدة، وبجد ربنا عنده حصة لكل واحد فينا، إذا كان في الشارع، في الكنيسة، في البيت، أكيد الرسالة العز يوصلها لك، حتوصلك. فيعني شكرا لزيارتك وشكرا لوجودك معاي. لكن قبل ما تطلع يا رشيدة، عايز الليلة في الأمسية دي أتكلم عن الذوق. هل

0: احنا شعبي مزواق يعني.
1: هو احنا في حاجه ودتنا ورا شمس غير الزوق.
0: كيف الكلام ده؟
1: نحن عارفه اقول لك لو الشعب السوداني حقيقي الحاجات الجميله اللي فيه بالفطره هي الزوق, والزوق نحن مرتبط بالطيبه. يعني دل الاثنين والاثنين مع الحاجات الحاصله في العالم ما عايزينها تتغير, ما عايزين الزوق اللي فينا يتغير, ما عايزين. ممكن نحن ما بنعرف نقول كلمات يعني الكلام الحلو الكلام الكثير اللي بيتقال. نحن ممكن نقول لك كلمه واحده, وممكن اكون بعشرتي معاكي حتى لو ما تكلمت, انت عارفه انه انا ما بقبل فيكي, انا معاكي, انا بسنديك. ده كله داخل جوا الزوق. الزوق ما هو كلمات بس, الزوق تصرفات. أيوة. ونحن شعب عايش بتصرفاته اكتر من اي حاجه, والتصرفات بالنسبه لي اصدق من الكلام. انا ممكن اتكلم معك من هنا ليه بكره, لكن ولا واحده لمسه قلبي.
0: ايوه,
1: لكن الزوق طالع من انه انا احس بيكي, اديكي كلمه, افقدك. ونحن قاعد نعرف نفقد بعض بجد, وده حاجه جميله جدا جدا جدا. نفسي انه نحن ننميها اكتر, ونفسي انه نحن نعيشها وما نتخلى عنها وما نلوثها.
0: يا سلام يا رشيده, شكرا لانك انت ذاتك زوج. جيتك وزيارتك لي في الاستوديو اجمل يعني حاجه انت قدمتيها لي. فعلا انا كنت حاسه باستياء شويه, ما في المود زي كل مره, لكن الحمد لله يعني كلمات الزوج دي فعلا بتشجع, او تصرفات الزوج قال فيها زوج دي بتدي تشجيع للواحد.
1: انا طبعا خليني بس اقول حاجه بسيطه قبل ما امرك. انا من اقول لك, انا لما اسمع ماركو كوشن وبرنم حقيقي بيجذبني من حتة, وبتمنى أنه يكون سامع. بنقولني من مكان لمكان, ليه ما بعرف. في مرنمين كتار جميلين وكلهم, لكن بتحس أنه في إنسان كده لما مجرد أنه بتحس أنه في رسالة في كلمة. فأنا بحييه من هنا, بقول له ربنا يباركك ويبارك حياتك, ودارين نسمع المزيد ودارين نشوف المزيد. وياريت بتمنى أنك تكون سامع كلامي, لأنه يا ماركو أنا في ترنيمة انت عارفه انا نفسي انه نسمعها. وحتى قلت لي الناس, قلت لها لو في اي تواصل وصلوا رسالتي لي, وقول لها يا ماركو يا مبارك انا في ترنيمه نفسي انه اسمعها منك. ف يعني
0: المهم انا حديك فرصه يا رشيده برضك تختاري لك ترنيمه تانية, وان شاء الله رب ماركو يكون سامعنا وفعلا يحس انه في ناس متباركه من خلال الترانيم دي. وانا فعلا يا رشيده زي ما قلت لك, لما اكون يعني مودي ما تمام واقعد واستمع للترانيم دي بتجدد بصراحه.
1: اصل انت كده تعهدي لي كده وفتشي كده وطلعي لي ترنيمه حياتنا بك مليانه فرحه.
0: يا سلام.
1: انت عارفك الصباح معانا المتابع يعني طلب
0: افريكا
1: طلب ترنيمه انا دي, فانت عشان مستاهه وانا جيتك طالعه الدورين ديل, فانا دايره فرحه. فدي ترنيمه كده انا واصغه حتغير كتير يعني.
0: على طول يا رشيده, على طول شكرا لوجودك معانا, واكيد حنستمع للترنيمه دي انا وانت وكمان معانا الاحباب المتابعين. تعالوا مع بعض نطلع في فاصل على بال ما نفتش الترنيمه لرشيده ونرجع نواصل. خليكم قريبين, ما تمشوا بعيد.
2: أحلى والأجمل لسه ما جاء, عيش بالأمل لأنه الأمل داير عمل. خلي بالك طويل وبلاش تستعجل الأجل, فكر قرر خطط نفذ وثابر بدون ملل, وكون متأكد لابد يوم باكر يبقى أخير. بكرة أحلى بإذن الله, والأيام الصعبة هتعدي وتفوت وتبقى ذكريات.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصلي إنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

يا سلام فريق أضواء الشموع على الترنيمة الجميلة الرائعة دي، كلمات رائعة، وكمان يعني باشمهندس مايكل بالصوت الجميل الشجي، أبيات جميلة وكتابة رائعة. أفرحنا بيك، حياتنا بيك مليانة فرحة، دنيانا بيك يا يسوعنا سمحة. بيقول دنيا بدونك ما فيها فايدة، بس بوجودك أفراحنا أكيد زايدة. حبابكم مستمعينا، ولسه عندنا يعني مجموعة من الترانيم الروحية اللي حنسمعها من خلال حلقتنا، خليك معانا ومتابعنا ومتفاعل معانا. في كلمات زي ما أنا كنت بتكلم مع رشيدة قبل الفاصل، إحنا يعني كشعب سوداني زي ما قالت مزواق، ويمكن حاجات كثيرة حصلت وبأحداث كثيرة ممكن بتكون بتأثر فينا من خلال الذوق اللي إحنا ممكن بنقدمه في شكل عمل. طيب كمان في كلمات ممكن بتخلي الناس ترتاح ليك حتى قبل ما تعرفك كويس، يعني كلمات بسيطة مثلا شكراً، لو سمحت، معليش، آسف، أو ابتسامة كده في وجه زول أنت قابلته. إنك تسمع الناس من غير ما تقاطعهم دي برضو ذوق، وإنك تعرف متين تتكلم ومتين تسكت. الحاجات دي كلها ممكن نسميها كلمة واحدة بس، ناس شكرا ولو سمحت معليش وآسف، شنو دي كلها منقول عليها ذوق. لكن يا ترى الذوق بقى وين من حياتنا الليلة؟ هل الذوق بس إنك تعرف كيف تلبس وكيف تأكل وكيف تتكلم قدام الناس، ولا الذوق الحقيقي ممكن يكون حاجة أعمق من كده؟ يمكن تكون بتعرف تلبس كويس لكن ما بتعرف تتكلم كلام جميل، يمكن تكون يعني حضورك جميل ويعني فيه فرحة لكن برضو يكون خالي من طعم سلوك، مثلا يكون الناس متوقعينه منك يكون تصرف جميل بدر منك. الذوق أعزائي المستمعين مش بس في اللبس، لكن إنك تحس بالزول اللي قدامك، تراعي ظروفه، تحترم مشاعره، وكمان ما تستخدم معرفتك أو قوتك أو حتى صراحتك عشان ما شنو تجرحه. والغريب إنه مرات بنكون مؤدبين شديد مع الناس البرة، لكن مع أقرب الناس لنا بننسى كلمة شكرا، وبننسى كمان كلمة معليش، وبنفتكر إنه الزول القريب بيدينا يعني ما عنده الحق إنه نحن نقول له الكلمات دي، شكرا ولو سمحت كده اديني معك كوباية موية. لا يا أخي، قلت لو جاي جيب لي معك كوباية موية، قوم يا أخي جيب لي كوباية موية. شوف بيفرق كيف. لكن رأيكم شنو لو بدلناها مثلا، يا أخي يا فلان لو سمحت أنت مرة على المطبخ جيب لي معك كوباية موية، ممكن بعد ما يجيبها شكرا يا أخي ما قصرتها، معليش تعبتك معاي. شفت الكلمات دي كيف ممكن تفرق؟ ده تاني لو قلت له أمشي السوق جيب لي شنو داك، ممكن حيطير طيران ويجي. ليه؟ لأنه الكلمات الجميلة هي ممكن بتدي يعني دافع كده، وبتدي تشجيع، وبتخلي الزول دايما في حالة بتاعت إنه هو مستعد يقدم لي خدمة. عشان كده حلقتنا الليلة ما عن الوتيكيت وبس، لكن حلقتنا عن الذوق في التعامل، الذوق في الكلام، الذوق في الاختلاف، والذوق حتى في البيت. لأنه في النهاية الذوق ما بس حاجة بتخلي الناس تقول الزول ده ممكن يكون مؤدب، الذوق الحقيقي إنك تخلي الناس تحس يعني إنه وجوده عندك له قيمة كبيرة جدا جدا. فخلونا الليل نسأل نفسنا بكل صراحة، هل نحن فعلا يعني عندنا ذوق في التعامل مع الناس، ولا بقينا محتاجين نتعلم الذوق من أول وجديد؟ كده راسلني وقل لي واتفاعل معاي، ومستنية مشاركتك وكمان تعليقك حول الموضوع. في الفترة دي تعالوا مع بعض نطلع فاصل، نستمع لترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد.

شكرا للمرنم فيلمون حسن على الترنيمة. أنا بحبها الترنيمة دي، أنا بحبها جدا جدا. لما بكيت والدمع سال من عيونك، ما اشتكيت أصل الشكاية ما من دروبك. قال جددت عمري كله تمام، رفعت شأني فوق الأنام، بسرعة عرفت خلاص وين قعدت أهلي اللي جيت سلام، قعدت أهلي اللي جيت سلام. يا سلام يا قسيس فيلمون، شكرا بجد على الانتعاش وعلى يعني بجد ال ال ال يعني الذوق حتى في الكلمات وفي الكتابة في اللحن وحتى الأداء اللي بيأسر القلب. يعني كلمات تدخل جواك وكذا تغير وتخليك تصحى تقول فعلا بجد ربنا جدد شأني ورفعني فوق الأنام. إذا مستمعينا حبابكم، رجعنا من أول وجديد، وأكيد الاختلاف أو الضغوطات والمشاكل مرات بتخلي يعني الزوج شوية كده نركنه على جنب، فكده تعالوا كده نشوف الزوج في الاختلاف. لما نختلف هل فعلا بنكون عندنا زوج؟ يا جماعة سهل جدا جدا يعني تكون عندك زول أو أنت متفق مع زول قدامك على أنه يعني كل الحاجة ممكن تكون تمام وفيها كلمات جميلة وإننا متفقين شكرا ولو سمحت وكلام بالشكل ده. لكن السؤال الحقيقي بتكون كيف لما تختلف مع الزول ده؟ الزول أصلا يعني أنتوا اتفقتوا أو فيكم مبادلة بتاعت كلمات جميلة زي كده. لما الزول قدامك يكون يعني عنده رأي يعني في الكلام اللي انت قلته أو في الغلط اللي هو شافه، هل بتحترمه؟ هل يعني بتقتنع بكلامه؟ هل بتسمعه للآخر؟ ولما النقاش يعني كده ده يسخن، هل بتحافظ على احترامك انت ليه ولا بتبدأ في التجريح والتقليل والسخرية؟ الاختلاف في الرأي حاجة طبيعية جدا جدا. نحن ما كلنا بنفكر بنفس الطريقة، وما ضروري كل زول يشوف الحياة بنفس عيوننا. كل زول بيشوف الحياة بمنظور مختلف تماما عن التاني. لكن المشكلة ما في الاختلاف، المشكلة في الطريقة اللي نحن بنختلف بها. ممكن أقول لك أنا مختلف معاك لكن بحترم رأيك، وممكن أقول كمان أنت ما فاهم أي حاجة. الاثنين فيهم اختلاف، لكن الفرق الكبير في الزول. الزوج في الاختلاف إنك تعرف إنه اختلاف الرأي مع أي زول تاني ما معناه إنك عدو، أو إنه اختلافي مع فكرك مع رأيك ما بيديني الحق إني أقلل من شخصك طبعا. ومرات نحن ما بنكون عايزين نفهم رأي الزول التاني، نحن بس عايزين مرات ننتصر مثلا في النقاش، عايزين آخر كلمة تكون كلمتنا حتى لو خسرنا العلاقة أو حتى لو خسرنا الزول اللي نحن ممكن بنكون بنتناقش معه. لكن يا ترى هل مهم جدا أكسب النقاش ولا إني أخسر زول أنا متعود عليه؟ خاصة في البيوت مرات الحاجة دي بتكون طبيعية جدا جدا لدرجة إنه إحنا ما نخلي بالنا من الناس الموجودين قدامنا. يعني الزوج بيلعب دور كبير جدا جدا في إنه يعني يخلي البيت يكون هادي، يخلي يكون في احترام بين الأخوان، بين الزوج والزوجة، وحتى الأهل والجيران، كل ده الرابط بيناتهم هو الزوج. كده وريني يعني تجربتك، هل قبل كده قابلت واحد من ناس البيت ويعني قلت كلمات ما مزهاقة، يعني كلمات غير محببة لسمع الزول الثاني اللي كان بيسمعك إذا أخوك ولا أختك ولا حتى مرات مع أمهاتنا وبهاتنا في البيت؟ هل حصل معك كلام زي كده وشنو كان ردة فعله؟ شاركني كده وراسلني واكتب لي على رقم الواتساب 0-35-79-76-56-35-9. مستنية أسمع منك وكمان تتفاعل معاي في حلقتنا وتكتب لي عن تجربتك في الموضوع ده. تعالوا مع بعض في الفترة دي نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل.

الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

رجعنا مستمعينا الأعزاء وحبابكم مرة تانية، وحباب كل زول انضم لينا، وحباب كل زول فتح الراديو هسع وبيسمعنا. وزي ما قلت لكم، إذا حاب تسمع ترنيمة معينة راسلنا على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-39-9. ده الرقم اللي أنا هستقبل فيه مثلا رسائلكم، أو إذا حاب تسمع ترنيمة معينة. اتكلمنا قبل الفاصل عن إنه لازم يكون في ذوق حتى لو في الاختلاف، والكتاب المقدس بيدينا مبدأ جميل جدا جدا في التعامل. بيقول شنو؟ ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، ومبطئا أيضا في شنو؟ في الغضب. يعني قبل ما أرد أسمع، وقبل ما أتكلم كمان أفكر، وقبل ما أزعل أو أغضب أسأل نفسي هل كلامي ده حيأثر تأثير سلبي بزيادة في الموضوع الحاصل ده، ولا في المشكلة الحاصلة دي. أكيد لو فكرنا ولو استمعنا بشكل كويس، ممكن المشكلة بدل ما تزيد أو توصل لذروتها ممكن تخف وشوية شوية تنتهي. كمان في حاجة تانية أعزائنا المستمعين، إنه السوشيال ميديا قربت الناس، أو قربت المسافات بين الناس، خلتنا نعرف أخبار بعض، نفرح مع بعض، ونتواصل حتى ولو بيناتنا بلاد وبلاد ومسافات. لكن في نفس الوقت خلت في حاجات محتاجة نقف عندها شوية، الذوق في التعامل. لأنه مرات الزول وهو قاعد ورا الشاشة بحس إنه ممكن يقول أي حاجة، ينتقد أي زول، يسخر من أي شخص، وكأنه الكلام في الموبايل ما عنده أثر. لكن الحقيقة إنه ورا كل حساب أو ورا كل حساب في زول عنده مشاعر، ورا كل كلام حتى يعني خلف الشاشة بتاعتك عنده تأثير على الزول اللي أنت قصده. قبل ما نكتب تعليق أسأل نفسك، لو الكلام ده يتقال يعني الزول قدامه كيف حيتقبله؟ وقبل ما تنشر صورة أو كلام عن زول أسأل، هل عندي حق أنشر الحاجة دي؟ وهل ممكن يعني تتسبب له في إحراج أو أذى؟ وبرضو من الذوق إنك ما يعني تتدخل في نقاشات دائرة في أون سوشيال ميديا، في مواضيع يمكن تدخلك لو ما هد الموضوع ما شنو ما يأجج. يعني ما تخلي زول تسير الفتنة، لكن خليك زول تهدي النفوس. ومن غير كده يعني بجد كتار حسي في زمننا الحالي واخدين السوشيال ميديا هي تصفية حسابات، كلامات عن زول، أو نفضح زول، أو نجيب صورة فلان ونبدأ نتشاور مع بعض في الخاص، شفت فلان نتكلم عنه قالوا كده، شفت علان نتكلم. طيب هل حسينا بمشاعر الزول اللي تكلم عنه، أن نزلوا صورته، يعني سرسروا عنه؟ هل انت كده خد نفسك مكان الزول ده، حتكون مشاعر، حيكون شعورك شنو، حيكون إحساسك شنو؟ فكل ما يعني بيجين عندنا ذوق وخطينا نفسنا محل الزول اللي احنا يعني بنتكلم عنه وبنسرسر عنه ده، كل ما كانت الدنيا بقت أحسن. لأنه لما نحس بمعنى أنه نحس بنفسنا، بمعنى أنه احنا أكيد كمان بنحس بالآخرين. أعزائنا المستمعين، بجد موضوع الليلة موضوع جميل وبيقابلنا في حياتنا اليومية بشكل طبيعي وعادي جدا جدا. طيب عايز ارجع بكم تاني للسوشيال، بانه هل كلامي اللي بكتبه ده حي يعني يهدم الزول ده؟ تأثيره بيكون صعب قدر شنو؟ حيقرب الناس من بعض، ولا حيعمل فتنة ومشكلة؟ لأنه في النهاية الزهق ما بيتوقف في إنك تمسك الموبايل وترسل قلوب ولايكات وكذا. كمان ممكن تكتب تعليق يكون سلبي جدا جدا وصعب ويأثر. الزول يعني اللي عنده زوق بيكون يعني عنده زوق في كل شيء، حتى في تعليقاته، في بوستاته، في الشارع، في مقابلته مع الناس، في الشغل، في كل مكان هو بيستخدم الزوق ده. يعني بجد عايز أقول يعني وأنا عايز أكفل النقطة بتاعت السوشيال ميديا، في إنه الكلمة اللي بتكتبها ممكن تختفي من الشاشة بعد فترة، لكن أثرها ممكن يكون قاعد في قلب الزول ده فترة طويلة جدا جدا، وكل ما يلاقيك حيتذكر الكلام ده. فعشان كده نعمل حسابنا حتى في كتاباتنا. تعالوا مع بعض برضو نطلع كده فاصل نستمع فيه لترنيمة قصيرة ونرجع نواصل.

مستمعينا، بكذا بنكون وصلنا بكم ومعاكم لنهاية حلقتنا الليلة، ولحد ما نتلاقى في موضوع جديد وحلقة جديدة من برنامج ساعة سمر. استودعكم ربنا، وكما ما تنسوا إننا نكون عندنا ذوق في كل حاجة، في البيت، في الشغل، في كل مكان. كونوا بخير وإلى جديد اللقاء.

0: تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.
1: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
2: لوقا الأصحاح 22. واقترب عيد الفطير المعروف بعيد الفصح، وكان رؤساء الأحبار والفقهاء يبحثون عن طريقة ليقتلوا عيسى، لكنهم كانوا خائفين من الشعب. ودخل الشيطان في يهوذا المدعو القريوطي، وهو واحد من الاثني عشر، فذهب إلى رؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله لمناقشة خطة تسليم عيسى لهم، ففرحوا وتعهدوا أن يعطوه بعض المال، فوافق وأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم عندما لا يكون الجمهور موجودا. وجاء يوم الفطير الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، فأرسل عيسى بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا وجهزا لنا لنأكل عشاء الفصح.
2: فقال:
3: أين تريد أن نجهزه؟
2: فقال لهما:
3: عندما تدخلان المدينة يقابلكما رجل حامل جرة ماء، اتبعاه إلى الدار التي يدخلها وقولا لرب الدار: المعلم يقول لك، أين الغرفة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما غرفة كبيرة مفروشة في الطابق الأعلى، هناك جهزا.
2: فذهبا ووجدا كل شيء كما قال لهما عيسى، وجهزا الفصح. ولما حانت الساعة جلس عيسى ورسله إلى المائدة وقال لهم:
3: اشتقت من قلبي أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أؤكد لكم أني لن آكل منه مرة أخرى حتى يتحقق معناه المقصود في مملكة الله.
2: وأخذ كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى حتى يقيم الله مملكته.
2: وأخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
3: هذا هو جسمي الذي يعطى من أجلكم، اعملوا هذا تذكارا لي.
2: وبنفس الطريقة أخذ الكأس بعد العشاء وقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد، يعمله الله معكم بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن انتبهوا، الذي يخونني موجود معي على المائدة، الذي صار بشرا سيموت كما هو مقرر، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون فيما بينهم: من منا هو الذي سيعمل هذا؟ وحدث جدال أيضا بينهم بشأن من فيهم هو أعظم واحد. فقال لهم عيسى:
3: ملوك الشعوب يتسيدون عليهم، وأصحاب السلطة عندهم يعطونهم لغب المحسن، أما أنتم فلا يجب أن يحدث هذا معكم، بل أعظم واحد فيكم يجب أن يكون كأصغر واحد، والرئيس يجب أن يكون كالخادم، لأن من أعظم؟ هل الذي يجلس إلى المائدة أم الذي يخدمه؟ طبعا الذي يجلس إلى المائدة، ولكني أنا بينكم كالذي يخدمه. وأنتم الذين وقفتم معي في محني، سأعطيكم السلطة لتملكوا كما أعطاني أبي السلطة لأملك، لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي في مملكتي، وتجلسوا على عروش لتحاسب قبائل إسرائيل الاثنتي عشرة. يا سمعان يا سمعان، طلب الشيطان أن يمتحنكم كما يغربل الفلاح القمح، لكني دعوت الله من أجلك يا سمعان لكي لا يفشل إيمانك، فمتى رجعت إلي يجب أن تقوي إخوتك.
2: فقال:
4: يا سيدي، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فأجاب:
3: يا بطرس، قبل أن يصيح الديك اليوم تنكر ثلاث مرات أنك تعرفني.
2: وقال لهم:
3: لما أرسلتكم بلا محفظة ولا مزود ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا
5: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده محفظة فليأخذها، ومن عنده مزود فليأخذه، ومن ليس معه سيف فيجب أن يبيع ثوبه ويشتري سيفا. أؤكد لكم يجب أن يتم في قول الكتاب: حسب مع الأشرار، لأن ما يقوله الكتاب عني سيتم.
2: فقال التلاميذ:
4: انظر يا سيد، هنا سيفان.
2: فقال لهم:
3: كفاكم.
2: وخرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون، وتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في محنة.
2: ثم ابتعد عنهم قليلا وركع وصلى وقال:
3: يا أبي، إن كنت تريد أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، وكان في صراع شديد، فأخذ يصلي بحرارة أكثر، وصار عرقه مثل نقط دم نازلة على الأرض. فلما قام من الصلاة ورجع إلى التلاميذ وجدهم نائمين من الحزن، فقال لهم:
3: لماذا أنتم نائمون؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في محنة.
2: وبينما هو يتكلم جاءت عصابة يقودها المدعو يهوذا القريوطي الذي هو واحد من الاثني عشر، واقترب من عيسى ليقبله. فقال له عيسى:
3: يا يهوذا، هل بقبلة تخون الذي صار بشرا؟
2: فلما رأى أتباع عيسى ما سيحدث قالوا:
4: هل نضرب بالسيف يا مولانا؟
2: وضرب واحد منهم عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه اليمنى. فقال عيسى:
3: كف عن هذا.
2: ولمس أذن الرجل وشفاه. ثم قال عيسى لرؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله والشيوخ الذين جاءوا عليه:
3: هل أنا لص حتى خرجتم علي بسيوف وعصي؟ كنت معكم في بيت الله كل يوم فلم تقبضوا علي. هذه هي ساعتكم حيث يتسلط الظلام.
2: فقبضوا عليه وساقوه وأحضروه إلى دار رئيس الأحبار، وتبعه بطرس من بعيد. فلما أشعلوا نارا في وسط الساحة وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم، فرأته خادمة من خلال ضوء النار وهو جالس، فتفرست فيه وقالت:
6: هذا الرجل أيضا كان مع عيسى.
2: لكنه أنكر وقال:
4: يا امرأة، أنا لا أعرفه.
2: وبعد قليل رآه واحد آخر وقال:
7: وأنت أيضا واحد منهم.
2: لكن بطرس قال:
4: كلا يا رجل.
2: وبعد حوالي ساعة أصر واحد آخر وقال:
8: بالتأكيد هذا الرجل أيضا كان مع عيسى لأنه جليلي.
2: لكن بطرس قال:
4: يا رجل، أنا لا أعرف ما تقول.
2: وبينما هو ما زال يتكلم صاح الديك. فالتفت عيسى ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام عيسى وكيف أنه قال له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بحرقة. والرجال الذين كانوا يحرسون عيسى كانوا يهزؤون به ويضربونه ويقطون وجهه ويقولون له:
9: تنبه، من ضربك؟
2: ووجهوا إليه شتائم أخرى كثيرة. ولما طلع النهار اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الأحبار والفقهاء، وساقوا عيسى إلى مجلسهم الأعلى وقالوا:
10: إن كنت أنت هو المسيح فقل لنا.
2: أجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن من الآن يجلس الذي صار بشرا عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
10: هل أنت إذن ابن الله؟
2: أجاب:
3: قلتم الصواب.
2: فقالوا:
10: لماذا نحتاج إلى شهادة أكثر؟ نحن سمعناها من فمه هو.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت، والإيمان بالله، وشعائر التقطيس، ووضع الأيدي، وقيامة الموتى، وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اقتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.

كنت في الدرب ساعة حمومي وشدة الحرب، وقت الوهن وضعف القلب، مديت إيديك عشان تسندني، وفي شدة الحموم جيت تعزيني، لما الحزن ملا حياتي فرحتني. ما انت بس ربي الفريد، أعظم رفيق، أنا كيف أكون من غيرك؟ انت كيف أكون؟

0: يوحنا. يوحنا الأصحاح الأول. في الأصل كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، والكلمة هو ذات الإله، فإنه كان في الأصل عند الله. بواسطته خلق الله كل شيء، وبغيره لم يخلق شيء. فيه الحياة، وحياته هي النور الذي يهدي الناس، والنور يشرق في ظلام هذه الدنيا، والظلام لم يقدر أن يطفئه. كان رجل مرسل من الله اسمه يحيى، جاء بقصد الشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور، بل جاء ليشهد للنور، فالنور الحقيقي الذي ينير كل إنسان كان آتيا إلى العالم، وأتى إلى العالم. ومع أنه صانع العالم، لكن أهل العالم لم يعرفوه. جاء إلى شعبه، لكن شعبه لم يقبله. أما الذين قبلوه، أي الذين آمنوا باسمه، فأعطاهم الحق في أن يصيروا أبناء الله، لا لأنهم ولدوا من بشر، ولا بقرار بشري، ولا عن رغبة إنسان، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، ورأينا جلاله، الجلال الذي له باعتبار أنه الابن الوحيد للآب، وهو مملوء بالنعمة والحق. شهد له يحيى فهتف:
1: هذا هو الذي قلت عنه يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه موجود قبلي.
0: ونحن كلنا نلنا من قنا نعمته بركة بعد بركة، لأن الشريعة أعطيت بواسطة موسى، أما النعمة والحق فقد جاءا بواسطة عيسى المسيح. لا أحد رأى الله أبدا، لكن الابن الوحيد الذي بجوار الآب هو أخبر عنه. وإن القادة الذين في القدس بعثوا بعض الأحبار واللاويين إلى يحيى ليسألوه:
2: من أنت؟
0: فكانت هذه شهادته، وأعلنها بوضوح ولم ينكر، بل قال:
1: أنا لست المسيح.
0: فسألوه:
2: إذن ماذا؟ هل أنت إلياس؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا:
2: هل أنت النبي؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا له:
2: من أنت؟ يجب أن نقدم جوابا للذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
0: فقال:
1: أنا كما قال النبي إشعيا: صوت واحد يصرخ في الصحراء، أجعلوا طريق ربنا مستقيمة.
0: وكان بين المبعوثين بعض الفريسيين، فسألوه:
3: إن كنت لا المسيح ولا إلياس ولا النبي، إذن لماذا تغطس؟
0: أجابهم يحيى:
1: أنا أغطس في الماء، لكن موجود بينكم من لا تعرفونه، هو الذي يجيء بعدي، وأنا لا أستحق أن أحل رباط حذائه.
0: جرى هذا في قرية بيت عنيا التي في شرق نهر الأردن، حيث كان يحيى يغطس الناس في الماء. وفي القدي رأى يحيى عيسى مقبلا إليه، فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله ليرفع خطيئة الناس، هذا هو الذي تحدثت عنه لما قلت يجيء بعدي واحد هو أعظم مني، لأنه موجود من قبلي، وأنا نفسي لم أكن أعرفه، لكني جئت لأغطس في الماء لكي يظهر هو لبني إسرائيل.
0: وشهد يحيى وقال:
1: رأيت الروح ينزل من السماء كحمامة ويستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأغطس في الماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي يغطس في الروح القدوس. فأنا رأيت هذا بنفسي، لهذا أشهد أنه هو ابن الله.
0: وفي القدي كان يحيى هناك مرة أخرى واقفا مع اثنين من تلاميذه، ورأى عيسى سائرا فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله.
0: فسمع التلميذان كلامه فتبعا عيسى. والتفت عيسى فرآهما يتبعانه فسألهما:
4: ماذا تريدان؟
0: فقالا:
5: يا معلم، أين تقيم؟
0: أجاب:
4: تعاليا وانظرا.
0: فذهبا ونظرا أين كان يقيم، وكانت الساعة حوالي الرابعة بعد الظهر، وبقيا معه ذلك اليوم. وكان أندراوس أخو سمعان بطرس هو أحد التلميذين اللذين سمعا ما قاله يحيى وتبعا عيسى. وفي الحال راح أندراوس ووجد أخاه سمعان وقال له:
5: وجدنا المسيح.
0: وأخذه إلى عيسى. فنظر عيسى إلى سمعان وقال:
4: أنت سمعان ابن يوحنا، ولكني سأدعوك صفا،
0: أي بطرس. وفي الغد نوى عيسى أن يذهب إلى الجليل، فوجد فيليب فقال له:
4: اتبعني.
0: وكان فيليب من بيت صيدا مثل أندراوس وبطرس. وفيليب وجد نسانئيل فقال له:
6: وجدنا الذي ذكره موسى في التوراة وذكره أيضا الأنبياء، عيسى بن يوسف الذي من الناصرة.
0: فقال نسانئيل:
7: من الناصرة؟ هل يأتي من الناصرة شيء صالح؟
0: فقال له فيليب:
6: تعال وانظر.
0: ورأى عيسى نسانئيل قادما إليه فقال:
4: هذا من بني إسرائيل، أصيل لا غش فيه.
0: فقال له نسانئيل:
6: كيف عرفتني؟
0: أجاب عيسى:
4: رأيتك وأنت تحت شجرة التين قبل ما ناداك فيليب.
0: فقال نسانئيل:
7: يا معلم، أنت ابن الله، أنت الملك الذي ينتظره هذا الشعب.
0: قال له عيسى:
4: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك وأنت تحت شجرة التين؟ سترى أعظم من هذا.
0: ثم قال:
4: أقول لكم الحقيقة، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله تصعد وتنزل على الذي صار بشراً.

0: العبرانيين الأصحاح الخامس. كل حبر أعلى يؤخذ من بين الناس ويعين ليكون نائبا عنهم أمام الله، فيقدم لله غرابين وضحايا للتكفير عن ذنوبهم، ولأنه هو نفسه معرض للضعف البشري فيغدر أن يعطف على الجهال والضالين، وبسبب ضعفه كان عليه أن يقدم ضحايا ليكفر عن ذنوبه هو أيضا كما كان يكفر عن ذنوب الناس. ولم يكن أحد يتخذ لنفسه هذه الوظيفة الشريفة، إنما كانت تأتي بدعوة من الله كما حدث مع هارون. كذلك المسيح لم يرفع نفسه ليصير الحبر الأعلى، بل الله هو الذي قال له:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: وقال له في مكان آخر:
1: أنت حبر إلى الأبد مثل الملك صادق.
0: والمسيح في أثناء وجوده كإنسان هنا على الأرض قدم صلوات وتضرعات بصراخ شديد ودموع إلى الله القادر أن ينقذه من الموت، فاستجاب له لتقواه. ومع أنه الابن، تعلم الطاعة بواسطة الألم الذي غاساه، وبعدما أكمل عمله أصبح غادرا أن يعطي النجاة الأبدية لكل الذين يطيعونه، لأن الله عينه حبرا أعلى مثل الملك صادق. وعندي كلام كثير يمكن أن أقوله بهذا الشأن، لكن شرحه صعب عليكم لأنكم بلداء في الفهم. كان يجب أن تكونوا الآن معلمين، لكنكم تحتاجون من جديد إلى من يعلمكم المبادئ الأولية لكلام الله. أنتم ما زلتم تحتاجون إلى اللبن الحليبي بدلا من الطعام القوي، فمن يتغذى باللبن الحليبي هو طفل رضيع عديم الخبرة في التعليم القويم، أما الطعام القوي فهو للبالغين الذين حواسهم مدربة بطريقة عملية للتمييز بين الخير والشر.

0: الرسالة إلى المؤمنين العبرانيين. العبرانيين الأصحاح الأول. في الماضي كلم الله آباءنا بواسطة الأنبياء مرات كثيرة وبطرق متنوعة، ولكنه الآن في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بواسطة ابنه الذي جعله مالكا لكل شيء، والذي بواسطته خلق العالمين. فالابن هو ضياء جلال الله والتعبير الصادق عن جوهره، والذي يحفظ كل ما في الكون بكلمته الغديرة. فلما أتم تطهير ذنوب الإنسان جلس عن يمين الجلالة في السماء، فصار الابن أعظم من الملائكة، والاسم الذي أعطاه له الله أعظم من أسمائهم، لأن الله لم يقل لأي واحد من الملائكة:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي،
0: ولا قال عن أي واحد:
1: أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا،
0: ولكنه يقدم ابنه البكر إلى العالم ويقول:
1: يجب أن تسجد له كل ملائكة الله.
0: ثم يقول عن الملائكة:
1: صنعت ملائكتك رياحا وخدامك لهيب نار.
0: لكنه يخاطب الابن فيقول:
1: اللهم عرشك ثابت إلى أبد الآبدين، أنت تملك على شعبك بالعدل، أنت تحب الحق وتكره الباطل، لهذا عظمك الله إلهك فوق أصحابك فمسحك بزيت الفرح.
0: ويقول له أيضا:
1: يا رب، أنت في البدء أسست الأرض، والسماوات هي عمل يديك، هي تفنى وأنت تبقى، كلها تبلى كما يبلى الثوب، تطويها كلها كرداء ثم تغيرها كثوب، أما أنت فتدوم ولا تتغير، وسنوك لا تنتهي أبدا.
0: فهل قال الله لأي واحد من الملائكة ما قاله للابن:
1: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت قدميك؟
0: لا، فالملائكة هي أرواح خادمة يرسلها الله لتخدم الذين ينالون النجاة.

تيموتاوس الثانية الأصحاح الثالث. وأريد أن أذكرك بأنه في الأيام الأخيرة تأتي أوقات صعبة، فيكون الناس محبين لأنفسهم، محبين للمال، متكبرين، مقرورين، شتامين، غير مطيعين للوالدين، ناكرين للجميل، فاسدين، بلا شفقة، غير متسامحين، مفترين، متهورين، شرسين، يكرهون الخير، خائنين، طائشين، منتفخين بالكبرياء، يحبون الملذات أكثر من الله، يتمسكون بمظاهر التقوى لكنهم يرفضون قوتها الفعالة. فابتعد عن هؤلاء الناس، إن البعض منهم يندس في العائلات ويفتن نساء ضعيفات مثقلات بالذنوب ومنقادات لكل أنواع الشهوات، يتعلمن دائما لكن لا يمكنهن أن يعرفن الحق أبدا. وكما أن يانيس وينبريس عارضا موسى، كذلك هؤلاء الناس يعارضون الحق. عقولهم فاسدة وهم غير أهل للإيمان، لكنهم لن يتقدموا أكثر لأن قباوتهم ستنكشف بوضوح للجميع، كما انكشفت قباوة يانيس وينبريس. أما أنت فإنك تعرف كل شيء عن عقيدتي وسلوكي وهدفي وإيماني وصبري ومحبتي وثباتي والاضطهادات والآلام التي قابلتها. أنت تعرف كل ما حصل لي في أنطاكيا وإيقونيا والإسترا، كانت اضطهادات رهيبة، لكن المسيح أنقذني منها كلها. فكل من يريد أن يعيش بالتقوى كمؤمن بالمسيح عيسى يضطهده الناس، أما الأشرار والمحتالون فيزيدون شرا، يخدعون غيرهم ويخدعون أنفسهم. أما أنت فاثبت على المبادئ التي تعلمتها وآمنت بها، وتذكر على يد من تعلمت ذلك، فإنك منذ كنت طفلا تعرف كتاب الله الذي يجعلك حكيما لتنال النجاة بالإيمان بالمسيح عيسى. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع لتعليم الحق وتوبيخ الضلال وتصحيح الخطأ والإرشاد إلى الصلاح، ليكون الشخص الذي ينتمي لله مجهزا ومؤهلا ليقوم بكل عمل صالح.

0: العبرانيين الأصحاح الحادي عشر. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح. وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
1: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
0: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم. واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به. وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا، ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل. وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو قتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغ الكمال في صحبتنا نحن.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: إلى أنت حتستمر في الحرب؟
2: يعني التغيير ده عشان أنا أشبه شنو أو أشبه منو؟
1: أنا أبدو من نفسي.
2: يعني نتخلص من العنصرية، نتخلص من القبلية.
1: إحنا كلنا خطاط.
2: أنا بحلم نكون سودان.
1: أيوة. فلو أنت ابتعدت من سكة الله بتلغيان الحياة دي بتنمو فيك وبتزيد.
2: إحنا دارين نبني السلام. والسلام ده تكلمنا في حاجات كتير وتكلمنا وتكلمنا وتكلمنا. دوري أنا الواحد ده أعمل شنو؟
1: أول حاجة رافض أنا أبدأ من نفسي، لأنه لا يمكن زي ما قال المسيح إنك تعاين للحاجة الصغيرة الموجودة في عين أخوك وتنسى الخشب الكبير الموجودة في عينك. دايرين نغير العالم وإحنا ما غيرنا أنفسنا، فده ما بينك التغيير. أنا أفتكر أنا أبدأ من نفسي. أنا عندي مشاكل كثيرة جدا بعاني منها كسمعان، فلو ما عالجت المشاكل الموجودة فيني ما بقدر أعالج مشاكلك.
2: وإحنا ميزان الموية حقنا وين؟ يعني أنا ده ما لازم يكون عندي حاجة أساسية أنا بقيف بقول أيوة دي مايلة كده، زي شغلنا بتاع الطول ده، شغلنا بتاع المباني ده، لازم يكون عندك ميزان تقيف. إحنا بنتكلم من قبل قلنا الميزان بتاعنا كلمة ربنا. أنا أوقف كيف مع كلمة ربنا وأشوف أنا وين وبعمل في شنو وأمشي كيف.
1: كلمة ربنا تبقى هي المقياس، لأنه هي حياة لينا. يعني أنت لو حاولت تعيش بفكرك وبذاتك وبالفلسفة بتاعتك تلغين هتمشي في دروب الشر الكثيرة. فخلي كلمة ربنا هي المقياس اللي أنت بتقيس به حياتك واللي أنت بتتعلم منه كل يوم.
2: يعني التغيير ده عشان أنا أشبه شنو أو أشبه منه؟
1: أيوة.
2: أعمل أتغير عشان أصل لوين؟
1: أشابه المسيح في حاجات كثيرة جدا، في قداسته، تعلم من أمانته، من رحمته، من
2: في محبته للناس.
1: في محبته للناس.
2: يعني شوف الموعظة على الجبل بيتكلم إنه كيف تعمل الخير للناس، كيف ما تحب القريب وتحب البعيد وتحب عدوك، وكيف انه يكون الدنيا دي عايش في سلام مع الله وسلام مع الناس جيرانك. يعني
1: اتذكر لما جوه عدد من الناس بيتكلموا عن خطيه واحده هي خاطئه وكده، فالمسيح قال لهم من فيكم بلا خطيه فليرميها بحجر. احنا كلنا خطاط. لما نيجي نقف قدام الله بنلقى أنفسنا إحنا مليانين بالخطايا، بل نحن مولودين بالخطايا وورثنا الخطية دي. فنحتاج كل يوم نمشي لربنا ننقينا أكثر ويشكلنا أكثر ونبيض أكثر من الثلج عشان نقدر نشابه الصورة الجميلة.
2: يعني نتخلص من العنصرية، نتخلص من القبلية، نتخلص من التمييز جوا قلوبنا للناس، نتخلص من الكراهية، نتخلص من كل الحاجات دي ونعترف بها ونقر بها قدام ربنا انه احنا غلطنا زمان عملنا الحاجات دي، ونبتدي شنو؟
1: ايوه
2: نشوف الشيء الجديد المفروض نتعلم.
1: اي لانه كل واحد فينا عنده حته حاجه هناك صغيره ما مظبوطه. فلو انت ابتعدت من سكه الله بتلغيان الحاجات دي بتنمو فيك وبتزيد، بتبقى زول عنصري، بتبقى زول جهوي، بتبقى زول قبلي، بتبقى زول يعني مليان بالشر. لكن لما تجي لسكه الله بيقدر ينقيك، بيقدر ينظفك أكثر من الخطايا، وتقدر تحب الناس.
2: يعني في الآخر محتاجين نطبق كلام ربنا في حياتنا اللي هو فيه خيرنا. يعني هو لما إحنا نمشي بكلام ربنا ده حنستفيد كلنا، كلنا حيعم علينا الخير وحيعم علينا السلام وحيعم علينا الرخاء والتنمية وحنعيش في راحة كلنا إحنا كبلد.
1: تعرف البلدان اللي اتطورت دي رجعت لكلمة ربنا، عشان كده بقى تعاين للإنسان بغض النظر عن لونه، بغض النظر عن ثقافته، بغض النظر عن البيئة اللي هو جاي منها، الجغرافيا ما مهم، بعينه للإنسان إنه هو مخلوق على صورة الله. إحنا لو ما وصلنا المرحلة دي، لو ما ابتدينا نغير أفكارنا إنه ربنا دايرنا نحب كل الناس، بلادنا هتستمر في الحرب.
2: ذكرتني المثل بتاع ألمانيا وهتلر.
1: Yeah.
2: يعني هتلر ده فاز بالديمقراطية وفاز بكله، لكن ساق البلد لتهلكة
1: وكتلوا
2: الحرب العالمية دي. أنا يعني قريب 50 مليون شخص ماتوا في الحروب العالمية، لكن الناس وقفوا وقفة مع نفسهم، وقفوا وقفة جادة وقالوا يا أخي إحنا ما لازم نستمر بالصورة دي ولا حنعيش كده،
1: لازم نغير. خط الرجع مهم جدا،
2: يعني التوبة زي الآية القبيل قلنا من يكتم خطاياه لا ينجح، من يقر بها ويتركها يرحم. الرحمة والسلام دي لازم ندرك إحنا مشاكلنا وين ونقر بها ونتركها.
1: بالمناسبة زي ما قلت لك، لو رجعت تقرأ في كتاب مقدس بتلقى إنه كل الملوك اللي التصقوا بكلمة ربنا نجحوا، وأي ملك ابتعد من سكة ربنا مملكته كانت صعبة جدا، وحياته وسلطته تعامله مع الناس. فأنا أفتكر إنه لو نحن دايرين بلدنا تكون زي البلدان المتقدمة، محتاجين نرجع للكلمة اللي هي الأساس، وده المنطلق الممكن يطور بلدنا.
2: والخير ده لكل الناس، لو أنت لا ديني، لو أنت بتؤمن بشنو، يعني الوصية بتاعت ربنا صالحة ونافعة في كل زمان ومكان للناس كلها، ما بس لفئة معينة ولا إنه لشكل معين ولا جنس معين. فهي الوصية دي بتخليك إنسان، بتخليك بتشبه الصورة ربنا خلقك لها، فكيف أنت تعيشها وكيف أنت تطبقها في حياتك ده هو اللي بيخليك إنسان وبيخليك تشبه صورة ربنا الدائرة، ودي الحاجة الوحيدة اللي بتخليك أنت تعيش في سلام مع نفسك وسلام مع ربنا وسلام مع المجتمعات. يعني حتى أنت بتقدر تتبادل الخبرات مع المجتمعات الثانية لما تفهم أنه في عندك قبول جواك أنه دير خليقة ربنا أنه مساويين لك، بتقدر تحب ثقافاتهم، بتقدر تتبادل، ما بتحقرها، ما بتستصغرها، وكل الحياة دي بتتغير فيك.
1: يا سلام، إحنا يعني بنحلم إنه تكون عندنا مجتمعات تعلي من قيمة الإنسان. أنا أحترمك إنك أنت إنسان مخلوق على صورة الله، ده كل المهم. سواء كنت عندك معتقدات مختلفة عن معتقداتي، كنت عندك ثقافة تختلف، كل الحاجات ممكن تكون مختلفة بيناتنا، لكن لما ألقاك رافض عاين صورة الله فيك أقدر أحبك، أقدر أعيش معك. لكن يتزرع فينا إنه الأفكار العنصرية، الأفكار الجهوية، الأفكار القبلية محتاجين نشتغل في ده.
2: لكن أنت يعني هل بتنادي إنه نلغي القبيلة ونلغي الكلام ده، ولا عايزنا كيف؟
1: أبداً.
2: لأن الناس مرات لما يقولوا القبلية والعنصرية يعني كأنه عايز يلغي هويتك، يلغي قبيلتك، ده الفهم اللي بيجي للزول.
1: إحنا ما بنقول كده. القبيلة يعني كيان مهم جدا جدا في البلد وفي كل مجتمع. أنا بتكلم عن فكرة القبلية والتعصب الأعمى للقبيلة، إنه القبيلة دي أفضل، أنا أفضل منك عشان بس لوني مختلف عن لونك، عشان ديانتي مختلفة عن ديانتك. لكن دارين نعلي قيمة إنه الإنسان السوداني فوق كل شيء. إحنا الليلة وصلنا مرحلة إنه الناس تموت بأي سبب، بسبب وبدون سبب الناس قاعدة تموت.
2: يعني قصدك إنه القبيلة دي ما يعني بتديك امتيازات زيادة في القانون ولا الواجبات،
1: تصبت كل الأشياء دي رافض.
2: دي كتلة في المجتمع لهدف المجتمع إنك تعيش مع بعض بلغة أو بديانة معينة أو لكن قدام مفهومنا إحنا كدولة كلنا متساويين في الحقوق، متساويين في الواجبات، متساويين في ذات، وإنه أنت خليقة ربنا، عندك إنسانيتك، عندك كده القبيلة واللغة والحاجات دي، دي ميزة من ربنا تنوع الدولة عشان تشوف تستثمر وكيف ومنه تفيد كل الناس ما بس قبيلتك أو مجتمعك بس.
1: بالتأكيد نحن دايرين ما الهويات الجزئية السائدة في مجتمعاتنا، لكن تسود الهوية الجامعة إنه نحن سودانيين وكفى، قادرين نعيش مع بعض. أنت عارف لو وصلنا للمرحلة دي بلدنا هتمشي في حتة تانية خالص. لكن لو لسه كل واحد فينا متمسك بقبيلته، كل واحد فينا متمسك بثقافته، كل واحد متمسك ومتعصب للحاجة دي، تأكد تماما إنه السودان ما حيفضل بالمرحلة.
2: هوية جامعة تحترم كل الثقافات، تحترم كل اللغات، كل الأفراد، تحترم كل الدولة، بتقيف على مسافة واحدة من كل الناس، هوية جامعة لكل التنوع الموجود في السودان، إنه الناس بتنوع ده، بتنوع في مصادره، بتنوع في أشكاله، في دياناته، في قبائله، كيف تكون كل مجموعة في هوية واحدة سودانية وشغالين لخير بعض من أجل بعض عشان مصلحة بعض.
1: ونقدر نبدع ونقدر يعني نلحق ركب العالم المتقدم والمتطور. أنا كإنسان سوداني أقدر أدرس في الجامعة الدار أدرس فيها، أدرس التخصص الدار أدرسه، أعيش في المكان الدار أعيش فيه، وأقول الدار أقوله مع احترامي لكل القبائل واللغات والأعراف والثقافات، كل الحياة اللي بدينا نحن نحترم فيها. أنا أتأكد تماماً أن السودان حيكون مختلف تماماً،
2: والسودان مميز. يعني أنا ما بحلم نكون زي دولة الفلانية ولا أنا بحلم نكون السودان.
1: أيوة،
2: والسودان بتاعنا ده شايفه فيه كل المقومات بتاعت الجمال وبتاعت التنوع، ده بيخلق فيه كل الجمال، بيخلق فيه كل الحاجات السمحة. انت ممكن لو السودان ده تطور وصل انت ما تحس انه في حاجة ناقصك. يعني ما في بلد فيها ميزة زيادة على بلدك في السودان دي انت محتاج انك تمشي ليه حتى عشان تشوف. فلو احنا سوداننا ده قدرنا تنوع وقدرنا انا بسميه الامتياز بتاع التنوع، يعني انا ما بشوفه حاجة سلبية. ناس كتار بيشوفوا التنوع ده شيء سلبي بيعطل التنمية بيعطل، لكن بالعكس أنا بشوفه ده امتياز إنه إحنا بلدنا ممتع متنوع. أنت بتلقى فيه كل حاجة أنت نفسك فيه، بتلقى بالضبط. كل شكل أنت دار تشوفه، بتلقى كل أكل المناخ. كل ثقافة كل مناخ بتلقى.
1: بالمناسبة رفض نحن دايرين نطوي صفحة إنه يعني السودان الناس تعين لنا إنه السودان رجل أفريقيا المريض. إحنا دايرين نصدر للعالم إبداعات في كل المجالات.
2: عمين نحن
1: نغير الصورة أيوة. النمطية الموجودة في مخيلة العالم إنه السودانيين دائما محتاجين فاتحين أيادين، لكن نحن دائرين نصدر للعالم.
2: إحنا يعني جرعتنا بتاعت الوعي دي عايزين نصل للسودان يكون نموذج للعالم عن المصالحة عن السلام. سودان يعيش بكلمة ربنا زي ما وصايا ربنا فيها الخير وفيها السلام لنا. سودان يخلينا نتعايش مع بعض بمحبة بسلام بمصالحة بقبول. سودان يدرك لتنوع كل واحد والميزة ربنا اداله، وانه كلنا مخلوقين على صورته بنشبهه، وكلنا لنا الحق في ان نكون هنا في وطننا السودان ونعيش مع بعض ونكون نتمتع بالخير اللي ربنا اداه لنا، ونتشارك في المصلحة ونتشارك في الاقتصاد ونتشارك في الخير بيننا كلنا كسودانيين.
1: لكن ده ما بيحصل إلا لو كل واحد فينا غير نفسه ورجع إنه يا رب أنا محتاج أتغير.
2: يعني التغيير
1: يبدأ منك.
2: يبدأ منك. ما إحنا كلنا بنحلم نغير هناك، نغير المدير الفلاني، نغير القائد الفلاني، لكن بننسى إنه أنا ذاتي محتاج
1: أتغير.
2: وأنا لما نتغير حزرع التغيير ده في الحواليني، حزرعه في أسرتي، حزرعه في مجتمعي، حزرعه في الحي بتاعي، أسس ناس كلهم عندهم نفس القلب والغرض إنه يتغير.
1: أكيد.
2: أنا بستحضرني في الحاجة دي السيد المسيحي لما قال أنا زي البذرة لما تقع في الأرض وتموت هتجيب ثمر كتير. السيد المسيح ب12 تلميذ غير وبدون ما يشيل سيف ولا سلاح غير العالم كله، غير مفاهيم الناس كلها. فهل إحنا في السودان ما نقدر نطبق المثل؟ ما نقدر نعيش وأول حاجة نموت عن حاجاتنا القديمة، نموت
1: نازل.
2: عن رغباتنا القديمة، نموت عن كراهيتنا، نموت عن بغضتنا لبعض، نموت عن عدم التسامح وعدم القبول للآخر، نموت عن صورتنا العنصرية لكل إنسان تاني ما بيشبهنا لا في شكل لا في دين لا في لون، نموت عن الحاجات دي ونحيا زي ما وصايا ربنا دايرانا نعيش. ده بيخلينا بعد كده نشبهه وبنقدر نغير مجتمعنا للخير اللي هو داير يكون فيه، واللي هو خلقنا ربنا هنا في السودان ما عشان نتعذب ولا عشان بيكرهنا، لكن خلقنا لأنه السودان بلد جميل، بلد متنوع، بلد فيه خير كتير، وربنا خلقنا في السودان ده عشان نتمتع بالخير ده كله.
1: بس لكن نموت عن طبيعتنا القديمة ونخلع الإنسان العتيق عشان نقدر نعيش في جدة الحياة،
2: ده لازم نعمله. يعني لازم نبتدي، يعني هل الشيء ده بيجي تلقائيا ولا تفتكر انه لازم ناخد وقفة وقرار في الكلام ده؟
1: وقفة وقرار ونطلب معونة الله، وبالتأكيد نقدر نغير مسارنا لو نحن طلبنا معونة ربنا.
2: يعني في الآخر احنا كسودانيين لازم اول شيء ندرك انه لازم نتغير. السوينا فيه زمان ده كله لازم يقيف، لازم نرجع ونقيف ونشوف الغلط وين ونتوب ونشوف كلمة ربنا وصاياه السمحة اللي بتقودنا للخير وين، ونرجع نتبعها عشان نصل له أولا ونصل للخير لبلدنا.
1: أكيد.

المستمعين الكرام، ما أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأربعاء. وبإذن الله حنبثل لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة البدويت. إبليس يجرب يسوع المسيح، لكن المسيح قدر يهزم إبليس وقدر كمان يخلينا كيف إحنا ننتصر عليه. الموضوع ده مهم جدا جدا لكل زول.

0: ودايون تبداوي أمس هنن إنجيل متاي إن بالي بدي أنيا تسنى كيرنة تونا هوكنا نهارو أري أم إنجيلي إني أناوين إن باري نسنى كرنية وفاسلو تمنا يسوع تمنا مالو دي غاتيا وفاسلو تمنا غورا يسوع ويوهنا موسى ناو تي مدينة توبا تواقعت إدكونا يسوع وانقانا إدهاي سيليليا وفاسلو تمنا ماليا تسبتي أنقانا يسوع توسب مهليا وفاسلو تمنا يسوع كرياتي تمنا مالو وليكيا إيجين ها إسفراني تهد آي باريه تلهاني و إغوليا و كسي هاي مهليني تهد آيه آم برا إلنقوما إتمنا مالو إسيما إكاتينا هنكاب سيمون بطرس توسما بوا أوسان اندرا أوسوا ياغوب سباد أوروا أوسان يوهننا و فيلوبوسوا برتوملاموسوا توماسوا متى بطلبات لكتانا و ياغوب الفايوسي أوروا تداوسوا سيمون فارسوا يهودا إسكاريوتي برو إيتل و إيكتين إن إتمنا مالو يسوا إن بهالي سويايت جيجسيا إجنتلي بتكبا هي ريرانا تاري سامرايت مدينة همباش ومانا لكن إسرائيل بأرغينا إكو دابينا جيكتينو بطون تغديقات بهاليانا تبريتي تهداي دول تدينا ودا إيلها بميلانا ياياب شدهن وبد إبارين سنسنا إيج انفرانا بلاشي تيهنا أكي براكم بلاشيهين إجيبايكنا دمراف جيبوكنا بايكسانا أشتيت بايكسانا تاري بلوب بايكسانا تيبابتي دهاي شنطات بايكسانا تاري مالو هلاك بايكسانا جيدات بايكسانا كولي بايكسانا شغامنا تينا تيهرموني دميرنيت توناتو مدينة تاري ديواب شومتينو بنتوي تاكوي دي باري تاكهرمون جيكتينو بوكيك اري بريو غوي بسانا اوغو شومتينو بدباي سلامان اوغو استالينيك ومسقوكنا كيبا داي بأستالايك ومسقوكنا دوكنا اتاقيري كات داي باشيشوكنا اوتاك تاري بليكنا باسناكي روتاك اوغو تاري تو مدينة هوي جيكتين هوب ارغا دايكنا فالفود داي نفعنا اوزدي غندي هوكنا هوكم اكتيت توين بيت تو مديناتي کا سادوم وغموراي و اودا الاما کا جلسة دا اكتين دي اني باريك ارغينا اكاراي بيتك ايفن تيتي باكي جيكساني هوكنا افلا اكو قرائت ناب اغناي باكينا اري كبيريايت اسغا باكينا ودهي ديگوگنا براو هاشي سوركينا نوني هوكنا ايدنا يهودي ديني گواي باري ايتبا هوكنا ايدنا اني سبي يهاكما هو يهداي سوري هو هاي ايهوكنا ايدنا باري هو جنتيلي هو كي بادي ابتكاتيني جلاي هاي ايهوكنا ايدنا لكن براي ابكنيوكنا اودور براك نان تيدنيب تاريكك تيدنيب هاي باهاسيكنا بين اودور نان تيدنيب التيو تيدنا بين اودور هديدين باريك كتين لكن بابياكنا عاشوك هديدين بين اودور اوسانو سانو اسودير وبابا وورو ياري بابا اشو سامي يدنا مليا اسودير يدنا اني سبي اودهي كسا ايري بوكنا يدنا لكن وقيا اوكي اكرتين غدي بوتاق ايدان اند مين غال ناي اما غوارينوكنا وير هاش بيتي دابانا اسده غنده هوكنا وادام ارباي براك اسرائيل اتي مديناتي بيتي كهيرير تفايسي كد دينا وكرياتاي وكوجايسو كفغر كافكيك وكشي هم انقوانايسو كفغر كافكيك وكرياتاي وكوجايو ندير اكتيت تونا متنه وكشي هم انقوانايو ندير اكتيت تونا متنه وغاوي ويلي بالسابو لتيو ديك اري اندوايا كينا كاك اماكا بتوسيم يدن افلاي باري بارا كوين كواباسنا بالاويت كتاي تاري ديمانا اتوكاني بادت كتاي اني اتبني بسوياني اتوكنا تونا باراك اومبي باليانا انغوليوكنا هدي دمتيني تونا اغاواي كي سويانا بالي ببشر ايدر بارا كوين برا وبشر ايدر ننون ايشوك كيدرن لكن انغال وبشر و ايشوك و ملي توني دني بريكوين مالو كلا ايدابالوياب مالو گرشاية داليبن لكن بابوكنا بهاريوك galhan bareso washi kidi bikidi. Igirmae takna tamohan takna dagguyat. Aflai bara kuina. Bara guda kelae kalia kavana. Udhai suri ani bali inipka. Ani tibrete babi suri hai bali ende. Lakin udhai suri ani bittawipka. Ani ham babi suri tibrete baro itti wande. Ani tobuti ki asik akwasi jillai abbahi isana. Ani masik akwasi jillai abkaak. Lakin baddi jillai ab. Ani khilaf akwasi jillai abu. Orwa ubaba wa torwa tonde wa. Tudoba wa thamto hua. Ebti khilaf akwasi jillai ab. Otak ya yaida ashosami yedna. Babo tar deto ani kaguda kabare inipka. Ani geb takwet ki bare. Oro tari toto ani kaguda kabrer are inipka. Ani geb takwet ki bare. Are usalibo yak setit ane bara mutakka. Ani geb takwet ki bare. Umidhano marripka kutsinde. Ani jilla umidhano kutsinipka are midhane marinde. Bare gagbilinipka ane bhanagbilin. Ane bagbilinip are. Ane bdiguati abhan baro agbilin. Unabi nabi bikati sabbi anshishka. Unabi ijire marinde. Ota goshbob shiboti jilla anshishka. Shibu taki ijire marinde. Embare dabaloya ebgal. Ani kuryatayi kati sabbi. Ayamet kubbahan guasinip. Osdik andiokna. Baru ijiro itnau ki dede. Ufasilu tamnagura. Yasuo kuryatae tamnamalu soyai thari pentoisi gigia. Are jalile tmadinate ballami jillai gigia. Yohanna o masih de tona imasiu hop e kuryatae digwatia. Yohanna baro sakanati besareu. Baru kuyini wahan wer nagit dina ede. Yasuo adha edge. Agar na tona ture tane tua, tuti maase une tua, Yohanna ap soyaana. Yamashaya rheena, egarbama hirereena, obhad ibarin een irna, angulaya emsiuna, yaya edhaniina, are usakana udai, odhai miskinae dhai bhalimini. Libabi ambalin ani betak vabarin ede. Yohanna edigotkina gigiane hari, Yasuo udhai idhai Yohanna ibhadidiye. Umingai tibeno obnar hitib thereuna. Aggab ubaram namfieb raha miyadib tibenahan. Bakbi kaek nar hitini jillai giktana. Daure halaka akwaitak abadan balin daure halaka yetkuin yhadai gawai befen. Lakin nar hitini jillai giktana. Nabi awo osdik andeok. Nabi kawin kaabe. Tum batu uktavib katapt. Ani udigot kinayo surog yifdigande. Baru hankayo salalog sumir indi diyav. Osdigande hokna. Balib tamat firat ikatineb iptik. Yohanna bu musanay kawinkab lawab kik. Tibirete tadayeti bhoi udiska barisokka winkab. Yohanna bu musanay damane yamse okik. Tibirete tadayya kirireti uin. Are ripshayti dhai. Bato akururi abu kihareuna. Yohanna aboki gare kassae nabiyawa Musae uhagwa tadayeti fadidiyan. Barak bato agbiltip tharunek elia yin etiodia ben baru Yohanna bekat. Yangwe libarib kamaseuna. Onu damani dhaina natige bas nadir. Bara enisrika sugaibs atit era waliken titeva. Bara Henin bil hoy dokna neta, are barakna hawayab kittena. Henin dokna nawatna, are barakna gadabab kittena, iedna. Yohanna iyanob tamab kik, guabhan kik, bara are barujin ibaredin. Wadame ortame wagwewa iya, bara are baru tamanabo, sakrano, tilbat tamanawa magdhai warawe samine edin. Lakin tifagarandi takna, Shagai sohna osdikr hisin, idi yasua. Malia yasua te mojiza ho yuksieb, yash newia. En yash, udayuhna tubab ki kenait, yasua. Tidu kuya ko rasin, tidu kuya bet saida,
1: بطيوك نايكن تموجزة تيروس وسيدوني وأكاد إكتينيك ودهيوهنا شيكا توبينا براشي والي هلق إتكوينا أري إغرمايهنا كي نيتاش جيدين لكن أنا عندي هوكنا حكمت تويم بريسوكا تيروس وسيدوني دهيوه لاما كاد إكتتنده أري بطو كيا كفرناهم تيبري بيتي تفامي تنديهن أبداً ایڈو موکی کھوگی تندی تی موجزہ بتیوگ اکنت سدومی باکات اکتینک او نمسی اوکی کمسی دائین لیکن انے اندی ہوکنا حکومی تویم بتی سکا سدومی دھائی لامکات اکتی تندی ایدی یسوا بین ادور یسوا بروکتن تین افگرندے و یگری آنے و تی کبیس آئی تیاری دبلویای دھائی لوستا آکی احمیدو کیا بابا توبوتو تبريتي وانقوانا. اوو يا بابا تون تونا باروك افرستيني. بابو ناتكا هيهب. او رابي كتيب و بابا نونغالن كيكن. و بابا اري آبي كتيب اور نونغالن كيكن. لكن اور و بابا آبي كتيب ايرو صوتي بحريو. افلاي بارا بارو ايكن ايدن. ايدي اسوا. باراكي گويا بوا. ديگانا يكسا بوا كساك مانهيب. ارے فینانی دیا اوکنند انی وحسال احانا ملی انی کن انی ناکو نسگی نیبو ارے انفیسی اوکن دھائی فینانی دی مارتیدن انی وحسال لامابو ارے انی برابی شوفکاتی ایدی یسوع وفصل تمنا ملی بین ادور یسوع توسب هر روید دیراتی بیتی کھیرے ری کریاتیا یا هرگوائی فینیت گنگراب کت ایت کتامین افریسی تون تون ارحیان ہو بریو دھائی شبی با اکریاتیا یک توسا بھر رمامان ساکین ایدین. یسو ای گوبی داود و ایراوا ہوا یرگنوب ایدینیت تون اگریاب کتینہن. برو اکواسانا اوگو شومی. برو ہوا ایراوا ہوا اکواسانا ایدھائی فرع تکرامات ہڈی تمیان. اینی ہڈی برا تمیانی افگری آبا تامین. بریو دھائی حلال کیکن. تارے فگیریا تو سب کا اکواسانا اگاویب تو سب تحق اکتانے تونا موسا اگیب اگری آپ کتے نہن لیکن باران ہس کی کے نہن آنے اندی ہوکنا اکواسانا اگاوی کا توی ونکاب تیف آنے بھلے نان اکتینے تکتینے آنے رحما دہر ریو کرامات کی کے اون ہس کتے وینا آدمی اور تو سب تے انکوانا اکاتے دے بے انہاشی دیفے یہودی دین گووہ نشومیا بینتو اتکو آئے اڈاڈ اکتیے بیفے برا یسو آبھائے اتھمین سبب ہیرونا برا برو راتیانا تو سبتی بمہلتے حلالو ایدین یسو آبھریو دھائی گال برے سوکن ارگین ابریئے ارے تو سبتی بدیلائی ڈیبینئے ورگینو دیلائی سکویت کیف رہن آدم ورگینی کالیا کپ کی کہن افلائی تو سب تو دائنائی تی شگا حلالے کاتے دے ملیا یسوع او تک انفراد و ایوک فیڈی ڈائی دی او تک و ایوی فیڈی شاوتی و ایت کو ارے اوراوت ایتے بک لیکن فریس گی گیانی برو ہا ایدیرنے تھائی آتی ترو سمیان لیکن یسوع برانی آمیانی تون اکانی بین اومین ہوئی گی گیا گدہ دھائی برو ارمن ارے کسے ایل ہاب مہیلی یسوع برو آب اکتیب ویر دھائی بی سوئینی تون برے سویا تون تونا انوی سیاسی گیبی اتیودی آتونا سیدک تیکسی. برو کشیائیو انی واسما بکتیبو. انی اریا بکتیبو. انی گیب مداد اکتیبو. اشوکی بریو داسے اندی. ارے برو یش کسی ادی لیا اندی. برو اتھس کی دی. تاری والی کی دی. بریو اوہس گالانی سلالائی بیمسو کی دی. برو ادی لنسریے بوکی اگو الگہن اکتا کی دے ای تندیت لمبہن ای در کی دے ادھائی بریو اوسم سیامی ایدن ایدی اسوا
0: تسم تاناتی بتوتی ماسونی شل فائدہ تویتی میرنا ایم بلی بھوی تیدنا سکنایا انتیدنین تیہ ایک سکنایا نہون ارے اباگ وہاں بتائنے ارے انجیل متائی ایم بلی بھوی نیادنی

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا على رقم التليفون ده 0-35-79-56-55-539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب وعلى الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان أن احنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت. الصداقة أن تكون الصداقة على مبادئ الإنسانية الفاضلة، يعني شنو؟ تعالوا نعرف.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدوي. نتمنى أنه تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39-9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسنا خليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن كيف نفهم طريق ربنا الصحيح. هل أنت دار تعرف طريق ربنا؟

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور، يسوع يغفر الخطايا، والحلقة دي مهمة جدا جدا عزيزي المستمع.

المستمعين الكرام، دي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0539-77-56-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ونحن معاكم بلغة الفور.

0: كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسنا خليكم مع برنامج باللغة العربية الحل في إيدك. وحلقة الليلة بتتكلم عن الحسد، وحلقة مهمة جدا لأن الموضوع ده حساس وكل الناس بتتكلم فيه. شنو يعني الحسد؟
1: تحية وسلام لكل زول متابع معانا حلقات الحل في إيدك. كيف حالكم وأحوالكم؟ إخواننا مرات كثيرة بنسمع كلمة أنا محسود عديل، أنا حسدني في أولادي ديل، وأنا محسود في شغلي ده، وصحتي دي خلوها ساي أصلاً، حسدني فيها حسد كذل عليه أول وعليه وآخر، وكلمات كثيرة زي دي نحن بنسمعها. وكمان ممكن يكون عندها أثر في حياتنا، يعني نحن لمجرد إنه الفكرة دي تجي في راسنا بنبقى رابطين أي موقف يحصل عندنا بأنه أنا محسود، إنه الناس دي مركزة معاي. ومرات في ناس بنسمعهم بيقولوا لنا أنتوا حاسديننا، والموضوع ده بياخد معانا جنب كده. رأيكم شنو نتكلم في الحسد؟ نشوف الحسد ده شنو، وربنا نتكلم عنه ولا نحن اللي جبناه من عندنا؟ تعالوا مع بعض نخط الحسد كده قدامنا ونشوف نحن محسودين ولا نحن حاسدين الناس، ونشوف ربنا قال شنو عشان نحل الموضوع ده. الحسد في المفهوم المسيحي، ونحن كمسيحيين بنعرف الحسد بأنه رغبة الإنسان في الحصول على ما يملكه الآخرون. ده التعريف المكتوب كده. تعالوا كده نفنطه بكلامنا واحدة واحدة عشان تقع لينا. يعني إنك أنت بتتمنى الحاجة بتاعت الزول اللي عنده دي إنه تكون عندك. الحاجة دي بيعطوا طريقة، بفكرة، بمخطط، هي مجرد أمنية إنك أنت بس ترغب كده جواك، كده من جوا قلبك تقول حاجة الزول دي أريدها كان عندي أنا. الحاجة دي لو كانت مادية ولا لو كانت معنوية، لكن الحسد ده هنا ما بيجي براه. الحسد ده عنده ربطة كده مع حاجة تانية، مستحيل يكون يجي حسد بدون ما تكون هي لازقة فيه. الإحساس بالغيرة، أنت ما بتحسد زول إلا لما تحس إنك أنت غيران منه. الحسد والغيرة توأم مرتبطين، عملة عندها وشين. بيجي في إحساس ثالث مرات بيكون مرتبط مع الحسد، اللي هو شنو؟ الغضب، الزعل. تحس إنك أنت زعلان من الزول اللي عنده الحاجة دي، تحس إنه ما بيستاهلها، إنه هو الحاجة دي جاته بالغلط. ويجي المثل بيقول لك الدنيا بتدي الحالق للما عنده أضان، يعني أنا اللي بستحق الحاجة دي. الحاجة دي لو كانت عندي كان فايدتها تكون أكتر. ونبدأ من هنا إحساس الغيرة، يبدأ من هنا ده الإحساس بتاع الحسد الحقيقي، وتحس إنك أنت محسود. يعني بيقول لك أنا محسود في شغلي، بيسمع لك الكلام بيضنين، إنه زول يقول لك يا زول هي زول ده قاعد هنا في المكتب ده غلط ساي، أنا لو كنت قاعد في محلته دي ولا أنا كان الدنيا دي خطتني في محلته كان عملته وعملته وكان الحال يكون غير الحال. فيجيك إحساس هنا إنك أنت محسود. ومرات كثيرة نحن بنقول على ناس وما عارفين إنه ده جاي من حسد جوانا ليهم. بنقول لك شوف الزول ده الحاجة دي حقتي أنا، أنا اللي كنت بستاهلها. فنحن مشكلتنا ما قاعد نشوف اللي نحن بنقوله، أو بنركز على اللي بتقال لنا. زي ما قال الكتاب ما بنطلع الخشبة من عيوننا، فبنركز طبيعي في نحن بنسمعه الناس بتعمل لنا شنو. فمرات كثيرة نحن بنكون مصدر حسد لناس تانين. طيب الكتاب قال لنا الحسد خطية. الحسد خطية ليه؟ قال لك لأنه مرتبط بعدم

حتى بأولاد عندي، لا أنا كنت دايرة بنات، أنا كنت دايرة أولاد، لا أولادي ما طلعوا كده طلعوا كده. فطبيعي ألقى نفسي عايشة في حالة مغارنة بيني وبين الناس وعدم رضا. طبيعي بكون بعد كده بيجي قلق. ممكن اللي أنا بتكلم فيه ده يكون ولا أنا حتى في باله وهو مرتاح في حياته، فعشان كده الحسد بيجيب ضغط نفسي وعصبي لي أنا، يبقى الأذى بيصيبني أنا في الأول قبل ما يصيب الزول الثاني. الحسد ده عنده مضار تانية، الحسد بيسبب عداوة وبيسبب عزلة، بيخليك طبيعي أنت في عداوة بينك وبين الناس، حتى بينك وبين نفسك في إحساس كده بخش جواك إنك يعني كلمتك قلبك بيبقى ما نظيف، خلينا نقوله كده بيوسخ قلبك، وقلبك ده هو اللي بيطلع الكلام اللي انت بتقوله، ولما تطلع الكلام اللي بيطلع من قلبك والناس تسمعه بتحصل المشاكل، وبيجي يقولوا عليك انت زول بتحسد الناس. طيب الزول اللي بيحس انه الناس بيحسدوه طبيعي بحاول يلم حاجاته على نفسه، يغطي عليها، يخد ساتر بينه وبين الناس، بلقى نفسه عايش في عزلة براهو، ولدرجة انه حتى لو في حاجة بتفرح بحاول انه ما يبين كل اللي عنده، فرحته بتقل. في احساس تاني ربنا تكلم عنه، قال لنا لو نحن قدرنا نعمله حنطفي نار الحسد الجوانا. كلام ده بنلقاه في فيليبي الاصحاح 4 والآية 11. الآية بتقول شنو؟ بتقول قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. لو كل زول فينا يتعلم، أنت ممكن تلقى نفسك أنت ما كده، لكن تعلم نفسك زي ما تعلمت ألف بيت، تعرف تتعلم وتعلم نفسك وتقنع عقلك إنه هو ده اللي عندك، فأنت كده بتقدر تطفي نار الغيرة، بتعرف تحب المعاك. لأنه ربنا قال لنا شنو؟ ربنا قال لنا المحبة لا تحسد، والكلام ده بنلقاه في كورنثوس الإصحاح 13 والآية 4. يعني الزول لازم يحب الناس محبة صافية كده من جوا القلب، محبة ما فيها حسد، والمحبة دي بتخليك تتمنى الخير للناس اللي حوالينك. يعني عندك دور، عندك دور انت لازم تقوم به عشان انت تعالج الموقف ده، لازم تقتنع بانه ده اللي عندك. لما تقتنع بانه ده اللي عندك تعرف انه لو انت بتحب الناس ما بتحسد، لانه ربنا قال المحبة لا تحسد، يبقى انت لازم تحب الناس اللي حوالينك، تحب ليهم الخير، تفرح لهم لما تشوف عندهم الخير، وتتمنى تتمنى انه ربنا يديك زي ما اداهم، لكن ما تتمنى انه اللي عندهم يتشال ويجيك. دل بتفرق بين انه انا اتمنى الخير للناس ولي، وبين انه انا اتمنى يتشال منهم ويجيني انا. في نقطة تانية بتعالج لنا الحسد، انه يكون عندنا ثقة في الله وفي اللي بيعمله الله في حياتنا، لأنه ربنا في مزمور 37 والآية 4 قال تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك. كون علاقة مع ربنا، أعرف ربنا، عيش معاه، أحبه، اعمل وصاياه، أصل لنقطة إنك تعشقه، يكون في عشق حقيقي بينك وبين ربنا، واطلب من ربنا اللي انت دايره، وربنا وعد إنه يديك له. عشان كده الصغة في ربنا بتخلينا نحن مرتاحين. لو كل زول فينا عرف انه ربنا عامل له خطة وما سايبه كده بدون ترتيب، ما سايب حياته فوضى، لا ربنا عنده خطة لكل زول فينا وبيديه كل حاجة في الوقت المناسب وبالطريقة اللي هو شايفه، يبقى الموضوع من البداية صغة في الله. في نقطة تانية دي بتاعتنا نحن لازم نعملها، مرات بتبقى صعبة شوية لكن نحاول اننا نعملها، لأن هذه حل كبير جدا لإحساسنا بالحسد. التوبة وطلب الغفران، إنه نحن نتوب في الموضوع ده بالذات، معناه إننا نحن نهزم إحساسنا بالحسد. ما هي التوبة دي يعني ما خلاص أنا خليت الحاجة دي، لا لازم أثبتها إني أنا ما أرجع ليها. عشان كده كل موضوع أنا بقول له طريقة معينة نحن نتوب بيها عنه. في الموضوع ده إننا نهزم إحساسنا، نحاول خلاص نموت جوانا، ما نركنه كده على جنب ويطلع في أي وقت، لا إحنا هنا نهزم الإحساس ده ونخد بدله محبة، نخد بدله نفرح للناس باللي يجيهم. ده الجزء الخاص بالتوبة. الحاجة الثانية

نتعلم إنه نغفر، لأنه مرات الحسد ممكن يجينا نتيجة لأنه زول تصرف معانا تصرف ظلمنا فيه وشال اللي عندنا، فجاء إحساسنا بالحسد إنه هو شال حقنا ظلمنا، فنحن ما بنقدر نغفر له، فيبقى التوبة وطلب الغفران والغفران ونسامح، ده بيخلينا نحن نطلع من دائرة الحسد ونطلع من إنه نحن نعيش في الإحساس اللي بيجيب لنا توتر وقلق وخلينا منعزلين عن الناس، نخلي جوانا مرارة نفس. وربنا قال لنا إنه نحن لو احترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل. كون كلمة أمين وعادل دي معناه إنه أنت حتى لو ظلمت حقك هيرجع لك. وفي الآخر ما عندنا غير إنه نجيك يا رب، وما أحلى الجلوس عند قدميك يا رب عشان نقول لك شكرا يا رب، شكرا يا الحنان يا رب. نحن بنجيك في الوقت ده، بنجيك في اللحظة دي، وبنطلب منك يا رب حماية من أي حسد يا رب، بنطلب منك حماية من أي إحساس غير جوا قلوبنا يا رب، بنطلب منك حماية إنه نحن ما نأذي بعض، وإنه يا رب إنه كل قلوبنا نظيفة قدامك، وإنه أنت تتنظف قلوبنا لأنك أنت الراعي الصالح يا رب. يا رب نقول لك نظف عيوننا عشان تشوف الخير يا رب، نظف قلوبنا عشان تتملي بالمحبة للناس، لأنك أنت يا رب كنت المحبة ما بتحسد يا رب، أنت القادر تعمل الكلام ده. بنشكرك يا رب وطالب منك إنك تساعدنا يا رب عشان نعيش فعلا في حياة مليانة سلام، نعيش في حياة مليانة خير يا رب. علمنا كل ده، علمنا إنه قلوبنا وعقولنا يا رب تتملي بالثقة لك يا رب. يا رب نشكرك لأنك أنت في الآخر في يدك كل حاجة يا رب. وفي الآخر بقول لكم سلام يا رب، تأمين ولامين لحد ما نتلاقى في موضوع تاني.

0: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-39-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
1: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في أمسية جديدة وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر. دعوة إن نستمتع مع بعض بالاستماع للترانيم الروحية. حبابكم وحباب أمسياتكم، وإن شاء الله رب أوقاتكم دائما بالخير وبالعافية. وكمان حباب الناس اللي رجعت من أشغال المختلفة، حباب الناس اللي بتسمعنا وين ما كانوا، إذا كنتوا في طرقكم راجعين ولا كنتوا في مشاوير مختلفة ويعني أديتونا جزء من زمنكم عشان تحضروا معانا برنامج ساعة سمر، بنقول لكم حبابكم وأجمل طلة يعني لما تكونوا أنتوا بتتفاعلوا معانا وبتراسلونا. حباب الناس اللي بتتابعنا كمان عبر الستلايت، أهلا ومرحبا بكم وأجمل مساء كمان عليكم. وإذا حابين تراسلونا وتطلبوا ترنيمة معينة، أرجو أنكم تراسلوني على رقم الواتساب 0535976569، وحكون ممتنة جدا لكل زول بتابعنا ولكل زول بسمعنا أو طالب أنه يسمع ترنيمة معينة. بجدد التحايا والترحاب بكل زول موجود وبكل زول فتح الراديو هسع وبيسمعنا. كمان بدي دعوة خاصة لكل زول بحب أن يسمع للمرنم عبد الله كوش، انه يعني نبدا كده بدايتنا الجميله دي بترنيمه جميله ورائعه مع المرنم عبد الله كوش. تعالوا مع بعض نستمع لها.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

حبابكم مستمعينا، وحابة أشكر جدا المرنم عبد الله كوش على الأداء الرائع والموسيقى اللي دايما فعلا بتشبهنا إحنا كسودانيين، طبول وحيوية كده وأداء جميل جدا جدا. شكرا. وبدينا دعوة عبد الله في الأمسية دي، بقول لنا هيا يا شعب الله نعطي لمسيحنا المجد، هيا بالدف والعود نسبح رب الوجود. أكيد الرب يستحق المجد والكرامة والسلطان، الشكر والحمد والامتنان. إذن مستمعينا لسه باقتنا يا داب، إحنا بعدينها وأكيد مشوار جميل حنمشي فيه مع بعض. تعالوا مع بعض برضو نطلع في فاصل نستمع للمرنم ماركو كوش. ماركو كوش طبعا معروف بترانيمه وكتاباته الجميلة، يعني ماركو عنده كتابات كده يعني تدخل القلب، عبارات جميلة جدا جدا فعلا تعزيك. فأنت لو من محبي المرنم ماركو كوش، تعال مع بعض اسمع كده ودندن معانا، وكمان تاقي أصحابك وكمان يعني أهلك وجيرانك. خلونا مع بعض نجي في أمسية نتبارك فيها من خلال الترانيم الروحية. خلوكم معانا نستمع في الترنيم للترنيمة دي ونرجع نواصل.

بكرة أحلى والأجمل لسه ما جاء. عيش بالأمل لأنه الأمل داير عمل. خلي بالك طويل وبلاش تستعجل الأجل. فكر، قرر، خطط، نفذ وثابر بدون ملل، وكون متأكد لابد يوم باكر يبقى أخير. بكرة أحلى بإذن الله، والأيام الصعبة هتعدي وتفوت وتبقى ذكريات.

0: علمني يا رب العلم وسع تخومي بالمعرفة. يا ماركو يعني بجد أنا ما عرفت أنا من كتبت الكلمات دي كنت يعني حاسي بشنو، ولا يعني بجد التجربة أو الحاجة اللي خلتك تكتب كده. أنا يعني حابة يوم كده يعني حتى لو تعمل لنا تسجيل صوتي بالذات الترنيمة بتاعت علمني يا رب العلم. قال تعال وافضل معاي يا مستجيب الدعوات. جواي أكيدة إنك قريب للصابرين. فعلا يا ماركو بتفق معاك تماما، لو لأنه ربنا كان قريب من الصابرين أو من المؤمنين أو من عباده ما كان ده حال الناس، يعني بصراحة كنا حنكون في وضع تاني جدا جدا. إذا مستمعينا لكل زول حبي يسمع تاني لماركو كوش خلي يراسلني ويقول لي مثلا عايز أسمع أي ترنيمة للمرنم ماركو كوش، وكمان أكيد إن شاء الله يا رب نقدر يعني نقدمها لك من خلال ساعة سمر. حبابكم مستمعينا، وسعيدة جدا جدا بكل زول انضم لنا في اللحظة دي، بنقول لك حبابك وأهلا ومرحب بك. أمسيات جميلة دايما بتسمعنا في بتجمعنا في ونساتنا وجماعاتنا ولماتنا المختلفة. يمكن بنحاول نتجاذب بأطراف الحديث في مواضيع ممكن عن يعني تجربتنا خلال اليوم، كيف قضينا اليوم، كيف مرت الساعات الطويلة، إذا كان في الشغل، إذا كان في دراسة، إذا كان في مشوار، يعني بنحاول مع بعض كده نطمن على بعض ونطمن بعض بأننا كويسين. ويا حبذا لو كمان تخللت الونسة دي بعض الكلمات الجميلة اللي فيها ذوق، إنك شكرا سألت علي، شكرا لأنك أنت مثلا كنت شايل همي، شكرا لأنك كنت قلقان علي. مستمعينا يعني بجد سعيدة يكون معي في الاستوديو الزميلة الجميلة، برغم أنه كنا الصباح سوا في لايف، لكن جاتني زيارة هسع براي يا جماعة، جاتني زيارة وقالت جاي عشان ما تآزرني في وحدتي وفي قعدتي دي. فرشيد أهلا ومرحب بك وأجمل مساء عليك، طمنيني قيلتي كيف
1: يا ناس؟ يعني ما عارفة أقول لك شنو، كأنه ما كنا الصباح مع بعض. الناس الفجد يا زهجت مني أنا، قلت لين أنتوا بتعملوا في شنو؟ أنا قاعدة سبت ناس من الصباح، قضيت اليوم في بقية أشغال، فعرفت أنها هي في ساعة سمر، فكنت لا كده نطلع أشوفها هي بتعمل في شنو. فأول ما دخلت لقيت الترنيمة بتاعت ماركو كوش، فحسيت إنه لا رجولي جابتني عشان أنا حقيقي أسمع الترنيمة دي، فكان لها وقعي جميل جميل جميل جميل جميل بجد. ف ربنا يبارك أي زول سمع الترنيمة دي، ربنا يديه بركة منها. أنا ما عندي كلام غير إني أنا أقول كده، أي زول سمع الترنيمة دي فيها رسالة لك، مستحيل تكون سمحتها وما طلعت من رسالة لك أو حسيت إنه في حاجة لمست قلبك. فمنهم أنا يعني أنا طلعت لي دورين ولا كم دور عشان أجيكي، فلا حسيت إنه ما جاي كده، أنا جاي عشان أسمع الترنيمة دي لحاجة خاصة بي. فأحلى وقت يا إيناس ببرنامجك المبارك ده، بجد يعني برنامج فيه بركة، فيه بركة بجد، فيه بركة.
0: أمين يا رشيدة، وبجد ربنا عنده حصة لكل واحد فينا، إذا كان في الشارع، في الكنيسة، في البيت، أكيد الرسالة العز يوصلها لك، حتوصلك. فيعني شكرا لزيارتك وشكرا لوجودك معاي. لكن قبل ما تطلع يا رشيدة، عايز الليلة في الأمسية دي أتكلم عن الزوج. هلا نحن شعبي مزواج، يعني
1: هو نحن في حاجة ودتنا ورا شمس غير الزوج
0: كيف الكلام ده؟
1: نحن عارفة أقول لك، لو الشعب السوداني حقيقي الحاجات الجميلة اللي فيه بالفطرة هي الزوج، والزوج نحن مرتبط بالطيبة. يعني ديال الاثنين، والاثنين مع الحاجات الحاصلة في العالم ما عايزينها تتغير، ما عايزين الزوج اللي فينا يتغير، ما عايزين. ممكن نحن ما بنعرف نقول كلمات يعني الكلام الحلو، الكلام الكثير اللي بيتقال، نحن ممكن نقول لك كلمة واحدة، وممكن أكون بعشرتي معاكي حتى لو ما تكلمت، أنت عارفة إنه أنا ما بقبل فيكي، أنا معاك،

0: نستر ونفسين نحن نعيشها وما نتخلى عنها وما نلوثها.
1: يا سلام يا رشيدة، شكرا لأنك أنت ذاتك زوج، جيتك وزيارتك لي في الاستديو أجمل يعني حاجة أنت قدمتيها لي. فعلا كنت حاسة باستياء شوية، ما في المود زي كل مرة، لكن الحمد لله يعني كلمات الزوج دي فعلا بتشجع، أو تصرفات الزوج قال فيها زوج دي بتدي تشجيع للواحد.
0: أنا طبعا خليني بس أقول حاجة بسيطة قبل ما أمرك. أنا من أقول لك، أنا لما نسمع ماركو كوشي إنه بيرنم حقيقي بيجذبني من حتة، وبتمنى أنه يكون سامع. بنقولني من مكان لمكان، ليه ما بعرف. في مرنمين كتار جميلين وكلهم، لكن بتحسي أنه في إنسان كده لما مجرد أنه بتحس أنه في رسالة في كلمة. فأنا بحييه من هنا، بقول له ربنا يباركك ويبارك حياتك، ودارين نسمع المزيد ودارين نشوف المزيد. ويا ريت بتمنى أنك تكون سامح كلامي، لأنه يا ماركو أنا في ترنيمة انت عارفه انا نفسي انه نسمعها. وحتى قلت لي الناس، قلت لها لو في اي تواصل وصلوا رسالتي لي وقول لها يا ماركو يا مبارك انا في ترنيمه نفسي انه اسمعها منك. فيعني
1: المهم انا حديك فرصه يا رشيده برضك تختاري لك ترنيمه تانية، وان شاء الله رب ماركو يكون سامعنا وفعلا يحس انه في ناس متباركه من خلال الترانيم دي. وانا فعلا يا رشيده زي ما قلت لك، لما اكون يعني مودي ما تمام واجي اقعد واستمع للترانيم دي بتجدد بصراحه.
0: اصل انت كده تهدي لي كده وفتشي كده وطلعي لي ترنيمه حياتنا بك مليانه فرحه.
1: يا سلام
0: انت عارفك الصباح معانا المتابع يعني طلب
1: أفريكا
0: طلب ترنيمة أنا دي. فأنت عشان مستاهة وأنا جيتك طالعة لدورينديل، فأنا دايرة فرحة، فدي ترنيمة كده أنا واصغة حتغير كتير يعني.
1: على طول يا رشيد، على طول شكرا لوجودك معانا، وأكيد حنستمع للترنيمة دي أنا وإنتي وكمان معانا الأحباب المتابعين. تعالوا مع بعض نطلع في فاصل على بال ما نفتش الترنيمة لرشيدة ونرجع نواصل. خليكم قريبين، ما تمشوا بعيد.
2: خلي بالك طويل وبلاش تستعجل الأجل، فكر قرر خطط نفذ وثابر بدون ملل، وكون متأكد لابد يوم باكر يبقى أخير، بكرة أحلى بإذن الله، والأيام الصعبة هتعدي وتفوت وتبقى ذكريات.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصل لإنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

يا سلام فريق أضواء الشموع على الترنيمة الجميلة الرائعة دي، كلمات رائعة، وكمان يعني باشمهندس مايكل بالصوت الجميل الشجي، أبيات جميلة وكتابة رائعة. أفرحنا بيك، حياتنا بيك مليانة فرحة، دنيانا بيك يا يسوعنا سمحة. بيقول دنيا بدونك ما فيها فايدة، بس بوجودك أفراحنا أكيد زايدة. حبابكم مستمعينا، ولسه عندنا يعني مجموعة من الترانيم الروحية اللي حنسمعها من خلال حلقتنا، خليك معانا ومتابعنا ومتفاعل معانا. في كلمات زي ما أنا كنت بتكلم مع رشيدة قبل الفاصل، إحنا يعني كشعب سوداني زي ما قالت مزواق، ويمكن حاجات كثيرة حصلت وبأحداث كثيرة ممكن بتكون بتأثر فينا من خلال الذوق اللي إحنا ممكن بنقدمه في شكل عمل. طيب كمان في كلمات ممكن بتخلي الناس ترتاح ليك حتى قبل ما تعرفك كويس، يعني كلمات بسيطة مثلا شكرا، لو سمحت، معليش، آسف، أو ابتسامة كده في وجه زول أنت قابلته. إنك تسمع الناس من غير ما تقاطعهم دي برضو ذوق، وإنك تعرف متين تتكلم ومتين تسكت. الحاجات دي كلها ممكن نسميها كلمة واحدة بس، ناس شكرا ولو سمحت معليش وآسف، شنو دي كلها منقول عليها ذوق. لكن يا ترى الذوق بقى وين من حياتنا الليلة؟ هل الذوق بس إنك تعرف كيف تلبس وكيف تاكل وكيف تتكلم قدام الناس، ولا الذوق الحقيقي ممكن يكون حاجة أعمق من كده؟ يمكن تكون بتعرف تلبس كويس لكن ما بتعرف تتكلم كلام جميل، يمكن تكون يعني حضورك جميل ويعني فيه فرحة لكن برضو يكون خالي من طعم سلوك، مثلا يكون الناس متوقعينه منك يكون تصرف جميل بدر منك. الذوق أعزائي المستمعين مش بس في اللبس، لكن إنك تحس بالزول اللي قدامك، تراعي ظروفه، تحترم مشاعره، وكمان ما تستخدم معرفتك أو قوتك أو حتى صراحتك عشان ما شنو تجرحه. والغريب إنه مرات بنكون مؤدبين شديد مع الناس البرة، لكن مع أقرب الناس لينا بننسى كلمة شكرا، وبننسى كمان كلمة معليش، وبنفتكر إنه الزول القريب بيدينا يعني ما عنده الحق إنه نحن نقول له الكلمات دي، شكرا ولو سمحت كده اديني معك كوباية موية. لا يا أخي، قلت لو جاي جيب لي معك كوباية موية، قوم يا أخي جيب لي كوباية موية. شوف بيفرق كيف. لكن رأيكم شنو لو بدلناها مثلا، يا أخي يا فلان لو سمحت أنت مرة على المطبخ جيب لي معك كوباية موية، ممكن بعد ما يجيبها شكرا يا أخي ما قصرت، معليش تعبتك معاي. شفت الكلمات دي كيف ممكن تفرق؟ ده تاني لو قلت له أمشي السوق جيب لي شنو داك، ممكن حيطير طيران ويجي. ليه؟ لأنه الكلمات الجميلة هي ممكن بتدي يعني دافع كده، وبتدي تشجيع، وبتخلي الزول دايما في حالة بتاعت إنه هو مستعد يقدم لك خدمة. عشان كده حلقتنا الليلة ما عن الاتيكيت وبس، لكن حلقتنا عن الذوق في التعامل، الذوق في الكلام، الذوق في الاختلاف، والذوق حتى في البيت. لأنه في النهاية الذوق ما بس حاجة بتخلي الناس تقول الزول ده ممكن يكون مؤدب، الذوق الحقيقي إنك تخلي الناس تحس يعني إنه وجوده عندك له قيمة كبيرة جدا جدا. فخلونا الليل نسأل نفسنا بكل صراحة، هل نحن فعلا يعني عندنا ذوق في التعامل مع الناس، ولا بقينا محتاجين نتعلم الذوق من أول وجديد؟ كده راسلني وقل لي واتفاعل معاي، ومستنية مشاركتك وكمان تعليقك حول الموضوع. في الفترة دي تعالوا مع بعض نطلع فاصل، نستمع لترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد.

شكرا للمرنم فيلمون حسن على الترنيمة. أنا بحبها الترنيمة دي، أنا بحبها جدا جدا. لما بكيت والدمع سال من عيونك، ما اشتكيت أصل الشكاية ما من دروبك. قال جددت عمري كله تمام، رفعت شأني فوق الأنام، بسرعة عرفت خلاص وين قعدت أهل اللي جيت سلام، قعدت أهل اللي جيت سلام. يا سلام يا قسيس فيلمون، شكرا بجد على الانتعاش وعلى يعني بجد ال ال ال يعني الذوق حتى في الكلمات وفي الكتابة في اللحن وحتى الأداء اللي بيأسر القلب. يعني كلمات تدخل جواك وكذا تغير وتخليك تصحى تقول فعلا بجد ربنا جدد شأني ورفعني فوق الأنام. إذا مستمعينا حبابكم، رجعنا من أول وجديد، وأكيد الاختلاف أو الضغوطات والمشاكل مرات بتخلي يعني الزوج شوية كده نركنه على جنب، فكده تعالوا كده نشوف الزوج في الاختلاف. لما نختلف هل فعلا بنكون عندنا زوج؟ يا جماعة سهل جدا جدا، يعني تكون عندك زول أو أنت متفق مع زول القدامك على أنه يعني كل الحاجة ممكن تكون تمام وفيها كلمات جميلة وإننا متفقين شكرا ولو سمحت وكلام بالشكل ده. لكن السؤال الحقيقي بتكون كيف لما تختلف مع الزول ده؟ الزول أصلا يعني أنتوا اتفقتوا أو فيكم مبادلة بتاعت كلمات جميلة زي كده. لما الزول قدامك يكون يعني عنده رأي يعني في الكلام اللي انت قلته أو في الغلط اللي هو شافه، هل بتحترمه؟ هل يعني بتقتنع بكلامه؟ هل بتسمعه للآخر؟ ولما النقاش يعني كده ده يسخن، هل بتحافظ على احترامك انت ليه ولا بتبدأ في التجريح والتقليل والسخرية؟ الاختلاف في الرأي حاجة طبيعية جدا جدا. نحن ما كلنا بنفكر بنفس الطريقة، وما ضروري كل زول يشوف الحياة بنفس عيوننا. كل زول بيشوف الحياة بمنظور مختلف تماما عن التاني. لكن المشكلة ما في الاختلاف، المشكلة في الطريقة اللي نحن بنختلف بها. ممكن أقول لك أنا مختلف معاك لكن بحترم رأيك، وممكن أقول كمان أنت ما فاهم أي حاجة. الاثنين فيهم اختلاف، لكن الفرق الكبير في الزول. الزوج في الاختلاف إنك تعرف إنه اختلاف الرأي مع أي زول تاني ما معناه إنك عدو، أو إنه اختلافي مع فكرك مع رأيك ما بيديني الحق إني أقلل من شخصك طبعا. ومرات نحن ما بنكون عايزين نفهم رأي الزول التاني، نحن بس عايزين مرات ننتصر مثلا في النقاش، عايزين آخر كلمة تكون كلمتنا حتى لو خسرنا العلاقة أو حتى لو خسرنا الزول اللي نحن ممكن بنكون بنتناقش معه. لكن يا ترى هل مهم جدا أكسب النقاش ولا إني أخسر زول أنا متعود عليه؟ خاصة في البيوت مرات الحاجة دي بتكون طبيعية جدا جدا، لدرجة إنه إحنا ما بنخلي بالنا من الناس الموجودين قدامنا. يعني الزوج بيلعب دور كبير جدا جدا في إنه يعني يخلي البيت يكون هادي، يخلي يكون في احترام بين الأخوان، بين الزوج والزوجة، وحتى الأهل والجيران، كل ده الرابط بيناتهم هو الزوج. كده وريني يعني تجربتك، هل قبل كده قابلت واحد من ناس البيت ويعني قلت كلمات ما مزهاقة، يعني كلمات غير محببة لسمع الزول الثاني اللي كان بيسمعك إذا أخوك ولا أختك ولا حتى مرات مع أمهاتنا وبهاتنا في البيت، هل حصل معك كلام زي كده وشنو كان ردة فعله؟ شاركني كده وراسلني واكتب لي على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. مستنية أسمع منك وكمان تتفاعل معاي في حلقتنا وتكتب لي عن تجربتك في الموضوع ده. تعالوا مع بعض في الفترة دي نطلع فاصل، نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

رجعنا مستمعينا الأعزاء وحبابكم مرة تانية، وحباب كل زول انضم لنا، وحباب كل زول فتح الراديو هسع وبيسمعنا. وزي ما قلت لكم، إذا حاب تسمع ترنيمة معينة راسلنا على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. ده الرقم اللي أنا هستقبل فيه مثلا رسائلكم أو إذا حاب تسمع ترنيمة معينة. اتكلمنا قبل الفاصل عن أنه لازم يكون في زوت حتى لو في الاختلاف، والكتاب المقدس بيدينا مبدأ جميل جدا جدا في التعامل. بيقول شنو؟ ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، ومبطئا أيضا في شنو؟ في الغضب. يعني قبل ما أرد أسمع، وقبل ما أتكلم كمان أفكر، وقبل ما أزعل أو أغضب أسأل نفسي هل كلامي ده حيأثر تأثير سلبي بزيادة في الموضوع الحاصل ده، ولا في المشكلة الحاصلة دي. أكيد لو فكرنا ولو استمعنا بشكل كويس، ممكن المشكلة بدل ما تزيد أو توصل لذروتها ممكن تخف وشوية شوية تنتهي. كمان في حاجة تانية أعزائنا المستمعين، إنه السوشيال ميديا قربت الناس أو قربت المسافات بين الناس، خلتنا نعرف أخبار بعض، نفرح مع بعض، ونتواصل حتى ولو بيناتنا بلاد وبلاد ومسافات. لكن في نفس الوقت خلت في حاجات محتاجة نقيف عندها شوية، الزوج في التعامل. لأنه مرات الزول وهو قاعد ورا الشاشة بحيث أنه ممكن يقول أي حاجة، ينتقد أي زول، يسخر من أي شخص، وكأنه الكلام في الموبايل ما عنده أثر. لكن الحقيقة أنه ورا كل حساب أو ورا كل حساب في زول عنده مشاعر، ورا كل كلام حتى يعني خلف الشاشة بتاعتك عنده تأثير على الزول اللي انت قاصده. قبل ما نكتب تعليق أسأل نفسك، لو الكلام ده يتقال لي يعني الزول قدامه، كيف حيتقبله؟ وقبل ما تنشر صورة أو كلام عن زول أسأل، هل عندي حق أنشر الحاجة دي؟ وهل ممكن يعني تتسبب له في إحراج أو أذى؟ وبرضو من الزوج إنك ما يعني تتدخل في نقاشات دايرة في أون سوشيال ميديا في مواضيع يمكن تدخلك لو ما هدى الموضوع ما شنو ما يأجج. يعني ما تخليك زول تسير الفتنة، لكن خليك زول تهدي النفوس. ومن غير كده يعني بجد كتار حسع في زمننا الحالي واخدين السوشيال ميديا هي تصفية حسابات، كلامات عن زول أو نفضح زول أو نجيب صورة فلان ونبدأ نتشاور مع بعض في الخاص، شفت فلان نتكلم عنه قالوا كده، شفت علان نتكلم. طيب هل حسينا بمشاعر الزول اللي تكلم عنه، أن نزلوا صورته يعني سرسروا عنه؟ هل انت كده خد نفسك مكان الزول ده، حتكون مشاعر، حيكون شعورك شنو، حيكون احساسك شنو؟ فكل ما يعني بيجين عندنا زوج وخطينا نفسنا محل الزول اللي احنا يعني بنتكلم عنه وبنسرسر عنه ده، كل ما كانت الدنيا بقت احسن. لانه لما نحس بمعنى انه نحس بنفسنا، بمعنى انه احنا اكيد كمان بنحس بالاخرين. أعزائنا المستمعين، بجد موضوع الليلة موضوع جميل وبيقابلنا في حياتنا اليومية بشكل طبيعي وعادي جدا جدا. طيب عايز أرجع بكم تاني للسوشيال، بأنه هل كلامي اللي بكتبه ده يعني يهدم الزول ده؟ تأثيره بيكون صعب قد شنو؟ حيقرب الناس من بعض ولا حيعمل فتنة ومشكلة؟ لأنه في النهاية الزهق ما بيتوقف في إنك تمسك الموبايل وترسل قلوب ولايكات وكذا. كمان ممكن تكتب تعليق يكون سلبي جدا جدا وصعب ويأثر. الزهق يعني اللي عنده زهق بيكون يعني عنده زهق في كل شيء، حتى في تعليقاته، في بوستاته، في الشارع، في مقابلته مع الناس، في الشغل، في كل مكان هو بيستخدم الزوج ده. يعني بجد عايز أقول يعني وأنا عايز أكفل النقطة بتاعت السوشيال ميديا، في إنه الكلمة اللي بتكتبها ممكن تختفي من الشاشة بعد فترة، لكن أثرها ممكن يكون قاعد في قلب الزول ده فترة طويلة جدا جدا، وكل ما يلاقيك حيتذكر الكلام ده. فعشان كده نعمل حسابنا حتى في كتاباتنا. تعالوا مع بعض برضو نطلع كده فاصل نستمع فيه لترنيمة قصيرة ونرجع نواصل.

مستمعينا بكذا بنكون وصلنا بكم ومعاكم لنهاية حلقتنا الليلة، ولحد ما نتلاقى في موضوع جديد وحلقة جديدة من برنامج ساعة سمر. استودعكم ربنا، وكمان ما تنسوا إننا نكون عندنا ذوق في كل حاجة، في البيت، في الشغل، في كل مكان. كونوا بخير وإلى جديد اللقاء.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينه وبائسه. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمه للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي. في يوم ضيقتي بدعوك لانك انت حتستجيب لي. ما في اله بيشبهك ولا في ايد بتعمل زي اعمالك. امين.

أهلا وسهلا بكم كل اللي بتسمعون على أثير راديو سمل وخاصة الذهبايات السمحات. تحية خاصة لكم بكل الود والاحترام، معاكم إيفا صالح في برنامجكم الذهبايات. الليلة يا ذهبايات حنتكلم عن حاجة تخص الذهبايات جدا، اللي هي العلاقات، والعلاقات كثيرة. حنبدأ بالعلاقات الأسرية، الليلة حنتكلم عن العلاقات الأسرية.

زي ما قلت لكم يا دهبايات، العلاقات أنواع كثيرة، زي العلاقات الأسرية. العلاقات الأسرية في الدائرة الأولى الأم والأب والأخوان والأخوات، في الدائرة الثانية الأعمام والخيلان وأولادهم وأولاد العمومة. والدهباية السودانية بتمتاز بأنها شجرة الضل اللي بتجمع كل الأسرة، في الدائرة الأولى ولا في الدائرة الأخيرة. الدهباية بطبعها حنونة، بتلم كل الناس في الأفراح وفي الأتراح، وبتحب الأهل شديد، وبتحب تتبسط وسطهم وتشرق في نصهم. بس يا دهبايات، في دهبايات كتير مشغولات. أهد دهبايات المشغولات ديل دايما بيقعن في اللوم، ودايما بيكون مضايقات من العلاقات الأسرية دي. يعني في دهباية صحبتي كده شغالة طبيبة، أنت عارفات طبعا شغلة الطب دي، دايرة لها زول متفرق شنطته فوق ظهره وجاهز أول ما يتصلوا عليه وطوال يجري، ويمكن تجي عليها حالة طارئة تصل نص الليل. أهد دهباية الدكتورة دي كانت شغالة في طوارئ الجراحة، وطوال مرات بتبيت في المستشفى، ومرات تجي البيت يقوموا يضربوا لها التلفون، تقوم تجري وتخلي نص حاجاتها. وعندها بيت وحيدة، البيت الوحيدة دي بتقعد في معظم الأوقات مع أبوها، وهي ذات البيت دي جابتها في الإجازة. المشكلة إنه الدهباية دي عندها حماتة بتجي ساعات تسلم عليهم وتطمن وتقعد معاهم شوية. أها، الدهباية دي لما تكون في المستشفى الحماة بتكون قاعدة في البيت. طبعا حماتها جاية من مكان بعيد، فكانت بتتمنى وفي نفسها إنه مرت ولدها الدهباية تكون قاعدة فوق البيت وتدلح شوية، تدل عليها كم يوم هاكي المحمر والمشمر والمجمر والجبنة بالفول والفشار. بس الدهباية للأسف كتير مشغولة، وكمان راجل الدهباية متفهم خالص، ولأنه زول كاتب وشاعر كان متفهم موقف أم بيته الوحيدة ريم، ومتفهم طبيعة شغلها، وكان ما بينقنق كتير، وما قال لها لازم تقعدي مع البيت في البيت، لأنه عارف طبعة شغلها الإنساني وهم موافق على كده، ولأنه بيحب كل حاجة فيها وكل تفصيل حتى شغل هذا. وكل الصور اللي عنده في تلفونه للدهباية دي كانت وهي لابسة المرية البيضة. هالحكاية دي يا دهبايات مضايقة أمه شديد، مضايقاها لدرجة إنها بدت تنقنق فيه، ولدرجة إنها كانت بتقول له خلي الشخبة اللي بتشخبت فيها دي وأمرك شوف لك شغل زي الرجال عيش منه بيتك، وخلي المرة دي تترزح في بطن البيت ده تعوز عواسته وتفرق فريكة. انت هسع راجل مع الرجال؟ اجي يا حبوبة ريم عاد، لكن ما اتلومتي. اجي عاد يا حبوبة ريم اتلومتي. ده ابو ريم ذاته موافق انها تشتغل، واقف وراها عشان تنجح في مهنة الانسانية، وفرحان بزوجته وام بيته ومريا البيضة كأنها ملاك. انتي جاية تعملي مشاكل يا حبوبة ريم؟ يعني دايرة تخربي عليه ولدك؟ ولدك هو مبسوط بحياته كده، تقول لكم ده ولدي أنا ربيته وأنا تعبت عليه وأنا كبرته. قلنا ليها أيوة ولدك كبر، بس ولدك ده عنده حاجات تخصه هو لازم يقرر فيها. قالت لا لا لا لا، أصو ما في حاجة بتخص ولدي ما بتخصني أنا، اللي بخصني أنا بخص ولدي، واللي بخص ولدي هو ذاته بخصني أنا، وبيته وتربية بيته دي الحاجات اللي بتخصني واللي بتهمني، وأنا أصو ما بخليه المرة دي تضحك عليه وتمش تبيت كل يوم والتاني برا، والولد قاعد في البيت يشد لها في الملاح ويغسل لها في الهدوم ويمسك في البيت. أصو كدي نحنا ما عندنا كلام زي كدي، نحنا المرة عندنا بتقعد في بطن البيت تستقبل الضيفان وتشوف النصيح والعيان. طيب يا حبوبة ريم، مع مرة ولدك دي بتشوف النصيح والعيان بمهنتها؟ قالت لا، تشوف النصيح والعيان في بطن بيتها اللي يجيبوا لها الناس العيانين ديل هنا، بس نحنا مرة بتبيت برا ما عندنا كله المرة دي تقعد في بطن بيتها تعوز عواستها وتفرك ملاحة. نطلع فاصل قصير يا دهبايات، ونجي راجعين تاني نكمل باقي القصة ونشوف المعالجات ليها.

ازيكم يا دهبايات، جينا لكم راجعين تاني ان شاء الله انتوا قريبين. لسه قاعدين نتونس في برنامجنا العلاقات، وزي ما قلت لكم حبوبة ريم دي بدت تنقنق وقالت قصوا ما داير الشغل البيبيتو له برا. انت مالكم على الشغل يا حبوبة ريم؟ انت ما داير الشغل، ولدك عايز يا حبوبة ريم، ودي حياته. وبعد كده هو بقى كبير، خليه يقرر عن نفسه. قالت لا لا لا، اصله ما دايره تسمع مننا ولا كلمه. وقالت اصله دايره مرت ولدها تقعد في جنبها تربي البيت وتسوي لها القهوه. يعني يا حبوبه ريم، مرت ولدك دي تخلي الناس العيانين في المستشفى، وهي طبيبه جراحه شاطره جدا، تخلي العمليات والناس تموت بسبب انه ما تكون في جراحه عشان تجي تسوي لك كوبايه قهوه. قالت لا، المراه اصله مكان البيت، والمراه اصلها لبيتها، والمهنة دي حقت رجال، المفروض يشوفوا لها زور راجل عشان يقدر يبيت هناك. قلنا لها الزمن اللي احنا فيه ده يا حبوبة ريم زمن مختلف، وبيقى المرأة والراجل فيه واحد، وما تخلي ارتباطك بولدك يأثر في علاقته بزوجته. علاقتك بولدك علاقة جميلة، مفروض تدعميه عشان ينجح، ما مفروض تكوني واحد من أسباب فشله. نجاح مرته يا هو نجاحه بيعني له. انت هسي يا حبوبة ريم، مش بنتك برضو قاعدة تسافر من بلد لبلد وشغالة تجارة؟ قالت ما لي بيها، ما لي دعوة بيها، ما هي نسيبتها راضية. طيب انت ما برضو نسيبة أم ريم، ما برضو خليكي راضية عشان أم ريم تنجح في مهنتها، ويقولوا مرت ولدك دكتورة شاطرة، ويكون عندنا دكتورات شاطرات في السودان يسوون العمليات ويعالجن العيانين، والجبنة دي ولدك بيسويها لك، وانت جايبة معاك الفول وجايبة معاك السمسم، كبي لك شوية فول في صحنك وشوية سمسم، وخلي ولدك يعمل لك كوباية الجبنة، ولا يوم الإجازة بتاعت أم ريم تشرب معاك الجبنة. قالت لا، أصو ما بينفع كده. المرة دي مشت جابت شنطتها وجات، قالت بتقعد مع ولدها في بطن البيت عشان تربي ريم. اتلومتي يا حبوبة ريم، ريم دي أمها حية، وهي متفقة مع أبوها على أسلوب معين في التربية. قالت لا، دي بتولدي، وعلى حسب ما أنا ربيت ولدي برضو حاربيها. أنا بعرف التربية أكتر من أمها، خلو لنك دي من أساليب كانت في التربية دي. قالوا أصو ما يضربوا ريم، ما يضربوها ليه؟ أنا ما كنت بضرب أبوها ده صباح وميسا لما بيقى راجل هو شاعر. أنا بربي البيت دي زي ما ربيت أبوها. أنت يا حبوبة ريم كده بتتدخلي في حياة ناس تانين، حياة ناس تانين، حتى لو كان ولدك، وحتى لو كانت بتعتبري أم ريم بيتك، وحتى لو كانت ريم بتولدك، بس دي أسرة قايمة بذاتها. أنت مفروض تديهم فرصة وتخليهم هم يعيشوا حياتهم ويتأقلموا فيها على بعض ويكملوا فيها بعض، بعيد منك، بعيد من النقة والمشاكل. ولو عايزة تساعدي في البيت أو عايزة تمسكي ريم بالمحبة، ما في زول بيقول لك لا. أنت ياكي حبوبتها، بس أنت كمان ما تخطي يدك فيهم خالص وتضايقي ولدك لحد ما تخليه لو الباب دقة يفتكرك دي أنت جيتي، ويخاف أنك تقومي تعملي له مشاكل مع مرته ولا تنقنقي فوقه. لا يا حبوبة ريم، الكلام ده يا حبوبة ريم بدمر ولدك وبدمر أسرته، وبخلي بيته مجهجها، وحبك لبيته الشديد بيبقى لها مشكلة بدل ما يبقى لها سعادة. عشان كده يا حبوبة ريم حقه ترفع يدك شوية من أسرة ولدك، وتخليه يرتب حياته مع مرته، ويرتب حياته مع بنيته، وهم الاثنين بيكملوا بعض، لأنه ربنا قال له يلتصق بها، وربنا بيقول هم الاثنين شخص واحد. فيا حبوبة ريم، علاقتك مع ولدك حاجة، وعلاقة ولدك بزوجته حاجة تانية. يعني انت علاقتك بولدك ما في زول قال لك اقطعيها، بس علاقتك بولدك ما بتديك الحق في انك تتدخلي في حياته الشخصية. ايوة حياته الشخصية، لانك زمان تتذكري لما كانت نسيبتك تجي توعد معاكم وتقيف لك على كل صغيرة وكبيرة، كنت بتكوني متضايقة وزعلانة وبتقولي بتين تمشي مننا. شفتي نفس الحاجة دي انت هسي قاعدة تعمليها اليوم ريم، انت هسي قاعدة تضايقيها رغم انه هي ما اتكلمت، بس قاعدة تتدخل في علاقة بتخص شخصين وبتهم. زي ما انت زمان ما بتحبي زول يدخل لك في حياتك، انت هسي برضو خليكي بعيد شوية كده من حياة ولدك ومرته. يا دهبايات، وصلنا لنهاية الحلقة، اشوفكم الحلقة الثانية، والقاكم بخير وعافية، تامات لامات، في سلام وامان.

0: أهلنا الزينين والطيبين في ربوع بلادنا الحبيبة، وكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لينا حسي، بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشلهم مليون زول. أهلنا زمان قالوا لينا أمثال كتيرة حلوة وسمحة، وكل واحد منا تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو القريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس ده من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، الأستاذ خادم الرب يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: أهلا سهلا أخوي أيمن، ومرحب وأهلا بكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذ يماني، وأهلا بمستمعينا الكرام. وزي ما قلنا قبل الفاصل حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس شنو فيها. ومثلنا بتاع اليوم بيقول جناك كان كبر خاوي. يعني شنو المثل ده أستاذ يماني؟
1: جناك كان كبر خاوي، المثل ده ببساطة شديدة بيتكلم إنه الجنة اللي هو الولد أو ولدك. ويمكن نلاحظ شوية المثل كأنه هو مثل ذكوري، يعني ما فيه ذكر للإناث، لكن عادة احنا في السودان في العامية السودانية لما نقول جناكة أو الجنة بنقصد الولد والبيت الاثنين مع بعض. عشان كده المثل بيقول جناك كان كبير خاوي، يعني الولدك لو بيقى كبير في العمر خليه كأنه أخوك، ما تتعامل معه على إنه هو لسه وتصغير، ولا تعامله على إنه هو لسه يعني ما فاهم كويس أو أنت بتفهم أكتر منه، لكن خلي العلاقة بيناتكم تكون علاقة بتاعت صداقة أخوة، حتى شنو ما يكون في أي جفوة بيناتكم أنتوا الاثنين. ونفس الحكاية الكلام بينطبق أكيد على البيت، البيتنا من تكبر مهم شديد إنه الأم شنو تخاويها، تعاملها زي أخوتها، وتتكلم معاه وتتونس معاه، تديها الأمان، تخليها تحكي لها كل حاجة. عشان كده دي دعوة من المثل لينا إننا كيف نتعامل ونربي عيالنا بطريقة كويسة. جناك كان كبر خاوي.
0: فعلا أستاذ يماني مثل رهيب جدا، ونتمنى إنه نعمل كده. جناك كان كبر خاوي. خلونا نطلع فاصل ونرجع مرة تانية ونشوف رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده.

0: يا هلا ومرحب بكم مرة تانية مستمعينا الكرام. شفنا قبل الفاصل مثلنا بتاع اليوم جناك كان كبر خاوي، وشفنا يعني المثل شنو بالضبط. حسي جايين نشوف رأي الكتاب المقدس. يا أستاذ يماني، رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده؟ هل بيأيده أو هو ضده؟
1: تمام، في مثلنا جناك كان كبر خاوي، اللي هو ولدي ده أو جناي ده، يا أنا أكون صديقه، أخليه صديق لي، أخليه أخو لي. والحتة دي بتورينا إنه ونحن بنربي في أولادنا، أطفالنا دي اللي بيبتدوا من عمر يوم وسنة واثنين ويمروا بمراحل كثيرة، وأكيد التربية في كل مرحلة بتختلف عن أخوتها. والكتاب المقدس يهتم شديد بتربية العيال، ويكلمنا في محلات كثيرة خالص خالص إنه لازم أولادنا ديل ننشئهم على الكتاب المقدس، على الكلمة الحية، على محبة الله، على طريق الرب يسوع المسيح. لما نقرأ في سفر الأمثال 22:6 بيقول كاتب الأمثال سليمان الحكيم: ربي الولد في طريقه فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه. يعني الشارع اللي بتمسكه لجناك من هو صغير لغاية ما هو يكبر ما حيخلي الطريق ده، ما حيسيب الشارع ده. علمته كويس يمشي تمام، علمته بطريقة ما كويسة، ربيته ما كويس، ما حيمشي كويس. حتى أمثال 23 بيكرر في وقت معين بيقول: لا تمنع التأديب عن الولد. يعني في زمن بنعلمه مجرد تعليم بالكلام شوية شوية، بيجي وقت يكون فيه لازم احنا نأدبه، والتأديب بياخد طرق كثيرة. في أمثال 23:13 يقول: لا تمنع التأديب عن الولد لأنك إن ضربته بعصا لا يموت. وأكيد احنا بنعرف انه في وقت معين الجند ممكن ينضرب فوقه، برغم من انه في دول كثيرة حسي وفي مناطق كثيرة منعوا انك تضرب طفلك وكده، لكن لسه في مجتمعات ما زالت في التأديب ممكن تستخدم العصا او وسائل اخرى بديلة حاليا. بس الفكرة الاساسية انه في كل مرحلة بنأدبه بطريقة مختلفة من التانية، بنعلمه ونربيه في طريق ربنا بطريقة مختلفة. حيجي وقت بعد شوية الجندة بيكبر، عمره يبقى 15 سنة و17 و18، ده العمر بعد ده نحن شنو نبتدي نخاوف فيه الولد ديه، نخليه قريب لينا. كان ولد خليه صديقك انت يا الأبو، كان بيت خلاه تكون شنو أخت ليك وصديقة ليك يا أم. في أفسس 6:4 يا أستاذ أيمن بيقول: وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. يعني بيجي وقت معين الجند بيصل مرحلة من الفهم والإدراك والوعي، يحتاج إننا نربيه بطريقة فيها نوع من الحكمة في المعاملة معه، وطريقة الكلام حتختلف، ما زي ما كان طفل عمره 5 سنوات أو 7 سنوات. وأكيد كمان ما حيكون في ضرب أو ما حيكون في تأديب زي زمان تحرمه من شيء أو كده. فبيجي وقت خلاص إحنا بنكون شنو نبقى فوقه أصحاب، نبقى فيه أصدقاء، أديه الأمان إنه يجي يقعد معاي، يحكي عن مشاكله، يتكلم أنا معاه، أكون في حتة أنا مرشد له، مش أنا بعرف أحسن منك لأنه أنا أكبر منك أو لأنه أنا أبوك أو لأنه أنا أمك بعرف أحسن منك. لا، نديه الإرشاد بتاع شنو الندية، يعني زول كأنه شنو في عمري، كأنه في مستواي، خلاص أنت بقيت راجل، خلاص أنت بقيتي فتاة كبيرة. فيجي وقت لحنغيزهم وأكيد ما حنضربهم، لكن شنو حنصادقهم، حنعاملهم بطريقة كويسة، وحيكون في شنو محبة وحنية تجاه بعض، والوقت كله أكيد حنكون مع بعض. عشان كده كتاب المقدس كلمة الله بتعلمنا إنه فعلا كيف نربي العيال أو أبنائنا من يكبروا بطريقة سليمة، وأكيد هي تتفق مع مثلنا بتاع الليلة جناك كان كبر خاوي. خليه يكون أخوك لكن ما تخليه ينفر أو يبتعد منك.
0: شكرا كثير أستاذ يماني، وفعلا رأي الكتاب المقدس واضح جدا، ونتمنى فعلا أنه نخاوي أولادنا وهم يكبروا، ونتمنى أنه نأدبهم على حسب طرق الرب زي ما قال ربنا في كتابه. خلونا حسي نسمع ترنيمة ونرجع مرة تانية.

0: يا هلا ومرحب بكم مستمعينا الاعزاء علينا. اتكلمنا قبل الترنيمة عن مثلنا بتاع اليوم، جناك كان كبر خاويه، وشفنا المثل يعني شنو، وكمان شفنا راي الكتاب المقدس شنو في المثل ده. شنو النصيحة الممكن بتقدمها لنا يا أستاذ يماني؟
1: النصيحة أكيد لنا كلنا ولكل أبو ولكل أم. مرات كثيرة نحن بنكون قاسين على عيالنا، لما يكبروا بنتعامل معهم كأنهم لسه شفع أو كأنه لسه أطفال، وده بيخلي يكون في فجوة، يخلي في بيناتنا نوع من عدم المحبة، الجفة زي ما نحن نقول بالسوداني. فالنصيحة، خلونا يا جماعة نقرب المسافة بيننا وبين عيالنا، نشيل كل جفة، نعلن ليهم ونوضح ليهم عن محبتنا ومحبة الله ليهم، نخلي العلاقة بيننا وبين عيالنا علاقة بتاعت ناس أصدقاء وأخوان، فيها محبة، فيها احترام، وكده أكيد أن احنا حنعلمهم ونربيهم بطريقة أفضل كثير مما أنه يكون في جفة بيناتنا.
0: شكرا لك كثير أستاذ يماني، وفعلا استمتعنا معاك في مسلنا بتاع اليوم، ونتمنى زي ما قلت أنه نربي عيالنا بحسب ما قال الكتاب المقدس. وكده خلاص نكون قربنا لنهاية حلقتنا، وقبل ما نختم حلقتنا يا ريت لو ممكن تصلي لنا.
1: يا ربنا إلهنا يسوع المسيح، بنعترف يا رب قدامك كأباء إنه مرات كثيرة بنخطئ في تربية أبنائنا، عشان كده يا رب نحتاجين حكمة من عندك، حكمة سماوية، حكمة تترفق يا رب الأبناء، حكمة يا رب تخلينا فعلا نربي عيالنا في تأديب الرب وإنذاره. أدينا يا رب نعمة فوق نعمة، وعرف يا رب كل الآباء إنه كيف يتعاملوا مع أبنائهم بحسب الكتاب المقدس، وعرفنا كلنا يا رب إننا فعلا نقود أطفالنا من هم صغار جدا للإيمان بشخصك. نصلي ونطلب في اسم المسيح، آمين
0: آمين. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، لحد ما نتقابل المرة الجاية، ونقول لكم مع السلامة.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدر وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين، وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باغي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس، حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم.
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعج من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب. فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وقوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يظهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اقتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا أثبته.

لهم بقسم، فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا، وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.